0: The war has, on the most part, closed the key oil and gas shipping lane, the Strait of Hormuz. And One Nation has raised more than $1 million in donations in a little over a day as the party aims to capitalise on its dramatic surge in support. It comes as senior Liberals say the party is not looking to make a deal with One Nation about which seats to target at the next federal election to increase their chances of kicking the Labor Party out of federal government. There are reports Liberal MP Tony Passins urging his party to negotiate with One Nation about such a strategy. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: أو يتغير أو يعني يكون هناك تحسن بسلوك النظام الإيراني، لأن الشارع الإيراني كان ملتهب والشارع الإيراني كان من على شفا حفرة من أن يقوم بثورة مجددة بالداخل الإيراني، لكن هذه الحرب عملت على تقوية الجبهة الداخلية الإيرانية وتقوية يعني الإيرانيين التفافهم حول النظام الإيراني جراء الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة. وأنا باعتقادي حتى هذه الضربة ستؤدي إلى فجوة كبيرة جدا حتى مع الرئيس الإيراني الذي كان يميل طيب. ويضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق. بالتالي أنا باعتقادي إذا أردنا أن نتحدث عن مصلحة واضحة لمنطقة الشرق الأوسط، المصلحة تتطلب بأن يكون هناك اتفاق سريع على وجه السرعة ما بين الإدارة الأمريكية والنظام الإيراني، لأن الإيرانيين أنا باعتقادي ما بعد انتهاء الحرب سيكون لهم كلمتهم، وأيضا يكون هناك انقسامات واضحة ستؤدي إلى ثورة بالداخل الإيراني نتيجة الصعوبات الاقتصادية وتعنت النظام الإيراني وسياسة النظام الإيراني.
2: المشكلة الولايات المتحدة غير متأكدة من هذه يعني من المستقبل الغامض هذا. على العموم أشكرك من عمان مدير مركز الرأي للدراسات والأبحاث دكتور صلاح العبادي، من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات سيد ماركو مسعد، شكرا جزيلا لكما. تغطيتنا مستمرة لتطورات الأحداث في المنطقة، حيث بدأت الولايات المتحدة قصف أهداف في إيران لليلة الثانية على التوالي. من جانب أعلن الجيش الأمريكي بدأ توجيه ضربات دفاع عن النفس متعددة في إيران، وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربات ترد على العدوان غير المبرر والمستمر من إيران. في السياق أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية البدء في توجيه ضربات ضد إيران، وأشار بيان القيادة الوسطى الأمريكية إلى توجيه ضربات ضد أهداف متعددة ردا على ما وصفت بالعدوان غير المبرر والمستمر من إيران. توقع مسؤولون أمريكيون لموقع إكسيوس أن ترد إيران على أي تحرك عسكري عبر استهداف القواعد الأمريكية على غرار الهجوم الذي حدث ليلة الثلاثاء. وكشف مصدران أمريكيان لإكسيوس بأن الرئيس ترامب عقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لبحث الخيارات العسكرية، وذلك بعد ساعات من تصريحه بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة. وبحسب المصدران فإن أحد الخيارات المطروحة أمام الرئيس ترامب يتمثل في تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق لكنها قصيرة المدة بهدف الضغط على إيران لتغيير موقفها التفاوضي. وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قد توعد بتوجيه ضربات قوية الليلة لإيران، وأضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة ستقصف منشآت حيوية لإيران بسبب مماطرتها المستمرة في التوصل للاتفاق.
3: ستكون القيادة الوسطى مشغولة الليلة لأنه كما قال الرئيس ترامب سنضرب إيران بقوة، هذا ما سنفعله بالفعل. لدى إيران فرصة لإبرام اتفاق جيد بل اتفاق عظيم لترسيخ ما قالوا إنهم مستعدون لفعله لكنهم لم يفعلوا، لذا وكما قال الرئيس ترامب فقد ظلوا يماطلون ويماطلون ويماطلون. لذلك ستسقط الولايات المتحدة قنابل على المنشآت الرئيسية في إيران، وهذا لأن وزارة الحرب مستعدة لوضع الشروط لضمان الحصول على الاتفاق الذي يتوقعه الرئيس ترامب.
2: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بشن ضربات عسكرية قوية ضد أهداف إيرانية، وقال ترامب أنه سيضرب إيران اليوم كما فعل أمس ملوحا بإمكانية استهداف منشآت الطاقة والجسور، كما اتهم طهران بعدم الجدية في المفاوضات ومواصلة السلوك العدائي.
4: حسنا سوف نهاجمهم، سوف نهاجمهم بقوة شديدة، لقد ضربناهم بقوة بالأمس وسوف نضربهم بقوة مرة أخرى اليوم. سوف نستمر في مهاجماتهم ومهاجماتهم بقوة شديدة. لقد كنا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق، لكنهم يستمرون في مماطلتنا، يواصلون في الاستخفاف بعقولنا. لقد تأخروا كثيرا في التفاوض على اتفاق كان سيصب في مصلحتهم، والآن عليهم دفع الثمن.
2: في تصريح آخر على تروس سوشيال قال ترامب أن إيران أضاعت وقتا طويلا بالتفاوض على اتفاق كان سيحقق لها مكاسب عظيمة، والآن سيتعين عليها دفع الثمن على حد تعبيره. وأضاف أن جيش إيران في حالة فوضى عارمة وشاملة. وقال ترامب أن الحصار على إيران هو الأكثر نجاحا في تاريخ الحروب البحرية، مشيرا إلى أن إيران تتحول إلى دولة فاشلة لأنها لا تقوم بأي أعمال تجارية على الإطلاق، ولا تدفع لجيشها، ولا تسدد أي من فواتيرها. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على موقع تروث سوشيال أنه وجه الجيش الأمريكي في الشهر الماضي لتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى في عبور مضيق هرمز. وأوضح ترامب أن تلك الجهود أسفرت عن وصول أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر المضيق إلى السوق المفتوحة، إضافة لعبور أكثر من 200 سفينة تجارية المضيق بسلام. وأكد ترامب السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز وليس إيران، مضيفا أن إيران قد هزم جيشها وخسرت اقتصادها وأن الأمر قد انتهى بالنسبة لها. مزيد من الحوارات والتحليل لهذه الضربات الأمريكية تداعياتها وتوقيتها معي من واشنطن الباحث في مؤسسة هيريتج نايل غاردنر، معي من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي السيد يعرب صخر. أهلا بضيوفي، أبدأ مع سيد نايل غاردنر. سيد نايل، لليوم الثاني ضربات أمريكية على إيران، يعني بالنسبة للأهداف هل تأتي في نفس أهداف الضربة الأولى التي لم تفضي إلى اتفاق، أم أن الأهداف تبدلت في هذه اللحظة؟ هل من جديد في رأس الرئيس ترامب؟
5: Well, thank you very much
6: for having me
5: today. And as you
6: كما أوضحت، فقد شهدنا اليوم الثاني من الهجمات العسكرية الأمريكية ضد النظام الإيراني التي تحاول أن تركز بشكل كبير على القدرات الدفاعية الجوية الإيرانية، والهدف من ذلك هو إجبار إيران على إعادة فتح المضيق، إضافة إلى كما أوضح وزير الحرب أن الولايات المتحدة قد قامت بالتفاوض باستخدام أيضا القوة والذخائر والقنابل، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق. وبالتالي فهي محاولة لإجبار إيران على العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات والقبول بالتنازلات. وبالتالي فإن هذه الضربات هي محدودة وموجهة ضد القدرات العسكرية والمنشآت الدفاعية الإيرانية. هل يمكن أن نرى التوسع في هذه الهجمات؟ بالطبع يمكن أن نرى ذلك في الأيام القليلة القادمة إن لم ترجع إيران إلى طاولة المفاوضات. يمكننا أن نشهد توسع في هذه الهجمات، إضافة إلى هجمات ضد أيضا والقادة السياسيين الإيرانيين كما كان في بداية الحرب. بالنسبة للرئيس الأمريكي، هو لم يستثني أي نوع من الهجمات والعمليات العسكرية الأمريكية. يمكننا أن نرى أيضا هجمات بالقنابل بشكل أكبر على مدار الأيام القليلة القادمة.
2: لكن سيد غاردنر، هذا لن يختلف عن حرب الأربعين يوما بشيء. الولايات المتحدة حاولت طبعا كل شيء، يعني من قتل المرشد، سياسة الاغتيال، أو حتى الوصول إلى ضربات كبيرة يعني وإلقاء قنابل كبيرة، هذا لم يفضي إلى شيء. هل هناك جديد في هذه المرة، أم هو فقط مسألة رد انتقامي يعني كما يقول الرئيس ترامب؟
6: نعم حسنا، كما ذكرت في بداية حديثي فإن هذه الهجمات هي هجمات محدودة تنظمها القيادة المركزية والولايات المتحدة بالطبع.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcellin Champagnat, شعاره معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسيلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل عطول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسيلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتيو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نرجع لكم مستمعينا دائما عبر راديو تؤمية على 1638 AM. شكرا لزميلي ماري لبكي على الفقرة المهمة واللي منتمنى شفاعة القديسين اليوم لحتى ربنا يرحمنا على الأرض ويرحم هالناس اللي عم بتعاني فقر وجوع وحروب اليوم وخاصة بلدنا الحبيب لبنان يلي منصلي له ليل نهار لحتى يعني ربنا يرحمنا ويرحم الشعب يلي ما بعرف ليه مصيره دايما هيدا العذاب. الشعب اللبناني يلي عانى حروب حروب ورا حرب حرب ورا حرب أزمة ورا أزمة. أو يمكن ببعض الأوقات كنا نقول يا عمي شو هالشعب المجنون، يعني دايما نقول نحن عن حالنا نحن مجانين، يعني كان يكون في عنا يكون في حرب عايشين بأزمة وبحرب وبضرب وبس يعطوك هيك شوية هدنة بتلاقي الفرح، المطاعم يلي بتنتلي، السهرات، مثل كأنك انت عم تسرق سرقة هيدي لحظات الفرح، بدك تلحق حالك لأنه عارف أنه هيدي الفرحة ما رح تدوم وهيدا الاستقرار ما رح يدوم، لأن كل فترة وتانية في عنا خضة، كل فترة وتانية عنا بتدخل بلادنا بحرب، خاصة اليوم الحرب الأخيرة وما يتعرض له الجنوب أمر مخيف أمر مخيف. اليوم الاحتلال الإسرائيلي لعدد كتير كبير من المناطق الجنوبية، استهداف الصور، مدينة صور العريقة، مدينة صور التاريخية، كمان اليوم وصول للنبطية، هيدا شيء مرعب، هيدا شيء حقيقي مرعب. إذا بدنا نكمل بهيدا الطريقة بهيدا الأسلوب، امبارح كان الرئيس الإسرائيلي يلي توجه بكلمة لرئيس جوزيف عون بيقول له أنه إسرائيل عم تسعى للسلام مع لبنان. قالوا أنه نحن عم نسعى للسلام مع لبنان، بس أنه في تهديد لأمنهم اللي هو حزب الله. أديهن صادقين بهيدا السلام. هلا أكيد الجانب اللبناني والرئيس جوزيف عون يلي عم يطلب أنه أوكي بدكن السلام، بدكن الهدوء، وقفوا إطلاق النار وبلشوا نسحبوا وتركوا المهمة لألنا، ولكن ظاهر أنه لدى الجانب الإسرائيلي ما بقى، يعني ممكن يكون في ثقة بالنسبة يعني أكيد التعاطي مع حزب الله، لأنه نعطوا فرصة طويلة لحتى يكون في عملية نزع لسلاح الحزب. هلأ ما بعرف إذا هو إهمال أو هو عدم قدرة، بالنهاية يعني أكيد تركوا الملف اللبناني ونزع سلاح حزب الله بيد الخارج، يعني بيد الولايات المتحدة من جهة، اللي كانت كمان عم تطلب شرط نزع سلاح الحزب. فنحن أمام مرحلة مصيرية، أمام مرحلة كتير معقدة، كيف رح تكون نتائجها، قدي التمن رح ندفع غالي نتيجة هيدا التهور، نتيجة تنفيذ أجندات خارجية، نتيجة اليوم ارتباط حزب الله بإيران اللي داخلي كمان مع صراع كبير مع واشنطن، خاصة اليوم لعودة الحرب، عودة الضربات الأمريكية على عدد من المواقع في إيران. التلفزيون الإيراني في هذه الأثناء سمع دوي انفجار بمدينة إشراهارد تابعة لمحافظة البرز غرب طهران، بسبب مش معروف سبب الانفجار لغايه هذه اللحظات. رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء 02-96-530. معنا اتصال من بيير من الجولكوت. صباح الخير.
1: صباح نورة كلود and all the listeners. I just came in your program now, just started. I just heard the last statement. Lebanese people, unfortunately, as I'm a proud Lebanese, certain people, their betrayal of Lebanese people. Unfortunately, those people, they sold for the last 50 years plus, they have sold their ancestors' name. As we Lebanese people, our family name is very important. But those people do not worry or care about who they are. So they sold the heritage, they sold the ancestors, and they sold the flag. All that because of money. Iranian has been Persian, which is original. They're known. When they go attack country and control it, what they offer the people is just bread and water. It's written in history. And the same thing as Hezbollah and all those terrorists. They only offer them water and bread and electricity in our time now. And go fight for ourselves. Where is the your dignity, as you call yourself Lebanese? You don't have dignity. You're just a slave underneath those dictatorship leaders. Let's hope one day after this war, the South Lebanese people stand up with the real Lebanese people like myself. I stand only one flag, Lebanese flag, only one Lebanese constitution, law, not any other country to tell me. We should also re-cultivate the in the parliament, Hezbollah. We introduced him to in our parliament, and we allowed him to dictate it, what to do, what not to do. He's always say, I'm fighting for Lebanese people. If you listen, since he came in the power, he always told the Lebanese people what to do and how, and it is me, the power. After this war can finish, let's hope Lebanese people unite and stop this dictatorship. And
0: إن شاء الله إن شاء الله يعني أكيد هالتمنيات هيدي اللي عم تقولها بيير أنه نحن بحاجة للوحدة وبحاجة لكمان الانضواء تحت الدولة اللبنانية والدستور اللبناني وعدم الانتماء للخارج، فهيدا الشيء اللي منتمناه ونأمله يعني بتالي الأمر. شكرا لك على المداخلة على 0296530 ويلي أكيد نحن منا مضطرين يعني بالنهاية أن نكون ورقة أو أجندة بيد إيران، حتى يعني كمان لفتتني هالخريطة اللي رسمينا هون، الخريطة اللبنانية، خريطة لبنان رسمينا وبيقولوا لبنان بقلب طهران، لبنان في قلب طهران. ف هلا حلو انه يعني بالنهايه يكون في هيدا الحب للبنان، هيدا الاحترام لسياده لبنان، ولكن ما تكون العمليه مقصوده انه لبنان هو ورقه بيد طهران، وهو هذا اللي عم بيصير. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM تعليقاتكم على هذه الخريطة وهذه الرسالة الإيرانية اللي حاطين خريطة لبنان وكاتبين عليها لبنان بقلب طهران. شو كيف قرأتوها يعني، كيف شفتوها لهذه الرسالة وهذه الصورة؟ هل هي بنية طيبة، بنية حسنة مثلا، قلب على لبنان؟ هل قد بيحبوا لبنان؟ هل قد بيعني لقلن لبنان؟ لو كان هيك ما كانت الصحافة قامت قيمتها بطهران وبإيران نتيجة انتقاد رئيس الجمهورية جوزيف عون اللي قالن كفوا عن لبنان، فهالهجوم اللازع، وتاني نهار نزلوا لنا هيدي الصورة، حطوا الخريطة خريطة لبنان وقالوا لبنان بقلب طهران. خلينا نسمع رأيكم بهيدا الموضوع على 0296530. هل هي بنية طيبة أم هي رسالة واضحة أنه لبنان ورقة بيد إيران؟ نسمع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع طرحناه لليوم بالنسبة للضربات الأمريكية على طهران، أو بالنسبة أيضا يعني كمان لموضوع لكيمبا موسك اللي كمان اليوم إدارة لكيمبا موسك اللي كانت طلبت بالسماح بوضع مكبرات للصوت لبث الأذان، وهذا الموضوع يلي صار في معارضة لإله. هلأ أكيد نحن طرحنا الموضوع بما أنه نحن ببلد متطور حضاري متعدد الثقافات بيعطي حرية ممارسة كافة الأديان والشعائر الدينية، فبناء على هذا الأمر رفع هيدا الطلب. بالمقابل يعني البعض بيعتبر أنه هيدا ممكن يشكل صوت مثلا الصوت العالي يوصل لمساحة كتير كبيرة، أنه هيدا شيء ممكن يشكل يمكن عدم رضا، ما رح نقول شيء تاني، عدم رضا لبعض السكان المنطقة. أنتوا كيف بتشوفوا يعني هل هو حق للمسلمين بوضع المكبرات مكبرات الصوت لبث الأذان لحتى يوصل لمساحة بعيدة، أم عندكم رأي آخر تحكوا على الهواء؟ 02-96-530. أنا ما عم بطرحه من بين مثل ما اتهمتني إحدى يعني المستمعات اللي تلفنت وهددت، ما عم بطرحه من باب هيك إثارة النهارات الطائفية، لا، عم بطرح الموضوع كما هو، كما هو مطروح، كما هو مطلوب، كما هو يعني كمان عم بيتم المعارضة حوله. هيدا موضوع مثار للجدل، يعني كمان مطروح وعم بيكون موضع جدلي. كرمال هيك نحن حبينا نعمل هيدا الموضوع وناخد رأيكم فيه، مين مع ومين ضد. سهلة بسيطة، ما بدها لا فتنة طائفية ولا نعرات بين المسيحيين والمسلمين. ممكن يطلع لك مسيحي يدافع يقلك أنه هيدا حق، ممكن يطلع بالعكس كان يعارض كمان على هيدا الموضوع، ممكن يطلع لك حدا من المسلمين كمان يعارض أنه هيدا ممكن يعني كمان أو العكس. فهيدا الموضوع مطروح لجميع مسيحيين ومسلمين، فيك تعارض وفيك ما تعارض، بس ما فيك تهدد مثلا مثل هالسيدة اللي طلعت وهددتني وانت عم تعمري نعارات طائفية. هل قد إذا يا مدام وضعك حساس ومش قادي تستوعبي ومش قادي تتحملي حرية الرأي، يعني كارثي عندك، يعني كارثي عندك، يعني انت بهالبلد هيدا اللي كمان بيعطيك حرية الرأي لتعبري انك بدك تهددي، هيدا المش مقبول بهيدا البلد، هيدا المش مقبول بهيدا البلد، هيدا بيعاقبك القانون عليه، أوكي؟ هيدا أنت اللي بتتحاسب عليه مش أنا اللي بتحاسب عليه. أنا عندي الحرية أني أطرح الموضوع بهيدا الشكل، بس أنت ما عندك الحرية أنك تطلعي وتهددي، أنت اللي بتتحاسبي على طريقتك وأسلوبك وتهديدك مش أنا. رح نروح لكمان مزيد من الأراء معنا من بوكيم هيل سيدني. سمير صباح الخير.
2: صباح الخير مدام كلود.
0: يا هلا، صباح النور.
2: إذا بتسمحي لي بس في شقين بالنسبة للموضوع اللي طرحتيه، اللي هو أول شيء الشق السياسي بالنسبة لإسرائيل، وأنه إذا هي بدها لبنان وما بدها لبنان وحبي تعمل علاقات مع لبنان، بالمية مية حبي تعمل علاقات مع لبنان ومع دول الجوار كلها سوا، لأنه بدها السلام والأمان إسرائيل. بس نحن بلبنان علقانين بين شيء اسمه المطرقة الإيرانية والسندان الإسرائيلي. نحن بلبنان حبين نعمل علاقات وحبين نكون حياديين ونحبين نكون مع الجوار كله صوح، وإلينا يكون في تعامل من دولة لدولة. وإسرائيل إذا بدها تحتل فيها تحتل دول العربية كلها سوا، فيها تحتل سوريا ومصر والأردن ولبنان وما بعرف مين وين وين، سؤال على كل حوال. بس الشق الثاني اللي بيطلع اللي بيتعلق بقصة الإدان،
0: نعم
2: مدام كلود، منعوا هالأمور الدينية بشكل تنشين نخلق مشاكل بقلب المجتمع عنا، ما لازم نخلق هالأمور هيدي. التقرب من الله وعبادة الله بتكون يمكن بين أربع حيطان بدون ما حدا يعرف فيك، عرفت كيف؟ تاني شيء نحن عنا نحن بدولة مسيحية إسرائيل، معلش لو قلت بهالشكل إسرائيل دولة مسيحية، لحي خدي سيدة لبنان مدام كلود، عند التمثال العذراء موجود على ارتفاع 40 متر، اوكي ممنوع منع بيتنا منه من هلا من 20 و25 سنة، ممنوع يضوي الضوء.
0: عظيم، شكرا لك على المداخله. خليني اتابع مع مزيد من التعليقات معنا على الهواء 02-96-530. معنا اتصال بهالوقت من بينكستاون سيدني. ابو وليد صباح الخير.
3: صباح الخير صباح النور. صباح احلى صباح يا ست كلود.
0: الله يخليك. صباح النور. هلا اذا بيكون بدون السبيكر بيكون افضل، بس اذا كنت مضطر يلا ماشي الحال.
3: اوكي
0: كلنا سمع.
3: طيب كمان في شقين، خلينا بالاول بالموضوع الاذان. انا شخص مسلم بس عم اقول لك جينا على هالبلد بنرتضي بقوانين. بالزمان كنت في عم تحوري معلق سيليسي قال نتر ما انا ضبطت له اياه. ظلمه في السويه عدله في الرعيه. هلا اذا هالقانون بيطبق على جميع الاديان، الهندوس والبوذيين والمسيحيين واليهود وكل الاديان اللي بيه بدون ما اذكره، اي شيء بيزعج المجتمع بيطبقوا عليه فنحن كلنا معه. اذا بس بده يتطبق بشكل خاص على المسلمين صراحه بيكون في تمييز. هلا اذا بيطبق على الكل والمسلمين ونصدوا نحن قبلنا القانون هالبلد يرحلوا من هالبلد. انا عم بحكي معهم عم بيسكن، بس اذا مثلنا مثل البقيه بنطبق علينا الكل ما عجبه القانون يترك. عم زد على الست اللي ردت عليك.
0: نعم.
3: انا عم اقول لك مسلم انا بيقولوا يعني الموضوع اوكي بس القانون فوق الجميع هالبلد. اول نقطه. نقطة تانية بحب رد كمان على السيد سامي. إسرائيل ما بدها سلام ولا بدها شيء. إسرائيل بدها تأخذ وقد ما بتقدر تأخذ حتى لو استسلمنا ما بدها. بغزة مستسلمين هسا هلا بس عم ينقحوا شوية مستسلمين كل يوم عم يقتلوا منهم. بسوريا ما بتقربت عليهم ولا بسلطة نظام جديد برضو عم تأخذ. عندهم حلم اسمه إسرائيل الكبرى مهما صار ما بدهم إياه. هلا بتجيبي لي حاربهم بقول لك لا ماني قادر انا بكون عم بنتحر. هون انا بوقف ضد حزب الله نحن عم ننتحر. نحن لما نكون عنا قدره نحاربهم يعني نحارب امريكا بنفضل نحاربهم. هلا من قوه مقاومه سلميه برجع بذكر وللاسف منو عربي بجراندي ومانديلا قاوموا مقاومه سلميه وبصوا حتى لو ما وصلوا عملوا اللي بيقدروا عليه. بس انا اعطيهم ولو ضربتهم بحجره بدهم يدمروا لي ما في مجال ابدا. اليوم الحجره عم يعملوا وزنه تبعتي. فأنا علنا ضد إسرائيل التوسعية لأنه بتاخذ أراضينا وتمواني ما بس بلبنان بكل المنطقة وعند إسرائيل الكبرى. ومع القانون الإسرائيلي لأنه جيت على هالبلد وريد يخلقوا بهالبلد من نفس القوانين واللي بيحب بيحب واللي ما بيحب يضبط.
0: عظيم شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك أبو وليد على مدخلتك. بتابع مع أبو مارون من منطقة بنت هيلز سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير. صباح الخير. حديث أبو وليد والله صحيح مميز إنه الأستاذ مسلم عم يحكي كلام. هو ميزتنا بلبنان إنه العيش المشترك. شو حلو صوت الأذان وشو حلو صوت الأشراف كمان ذات الوقت يعني مع بعضهم إن كان ببيروت وإن كان وإحنا صغار بينا وسمعنا نسمع الأصوات. ولكن تقول هلا إني كمان خلينا نحكي المنطق. إحنا لما نشينا لما إجوا كل العالم إجت على البلد هي أستراليا دولة مسيحية بس طارق الصليب علي عندك كل الاحتفالات الدينية للمسيحيين الدولة بتعطل فيها. فإذا هيك خلوني يطالبوا كمان بتعطيل يكون في أخذ فرصة حكومية لكن للأعياد لرمضان ولا لازم يطالبوا فيها. فإذا فنحن دولة مسيحية لا ما فيك تقيرني الجرس بالأذان. انت دولة مسيحية روحي على السعودية كنيسة ممنوعة. اذا هن بيقبلوا بهذا الشيء هذا كمان فهذا نحن بنقبل. لازم يكون يعني منا منطقية نحن بدولة مسيحية لما بتصير جمهورية ساعتها بيقولوا لنا خلص غيروا الباسبورت غيروا العلم الصليب على العلم. يعني ما فينا نقارن مقارنة خطأ ولكن طبعا منا انه العيش المشترك حلو خاصة عندنا بلبنان نحن ميزتنا فيها وما في اي انزعاج من الأذان. انا بالعكس انا بحب كثير الأذان لانه في شيء رائع من الموسيقى ولكن لا انا برفضها في استراليا. وبعدين بدها تتوسع ببلشوا بلاكيمبا ببلشوا غير مطارح كلها وبعدين عندك الظهر وعندك عشية بيصير يطالبوا اكثر واكثر واكثر. ما
0: عظيم. شكرا أبو مارون من بنت هيلز. عم نسمع أراءكم على الموضوع اللي طرحينه. رشيد من تشستر هيل سيدني. صباح الخير.
5: صباح الخير ست كلود.
0: يا هلا صباح النور.
5: هذا اللي الأخ اللي طلع قال من 2026 وشيخ بيقول خذوا نسائهم وخذوا أطفالهم واللي بيقول إن المسلمين في بلاد العرب مضطهديننا وما بيخلونا نصلي، هذا كله كلام كذب في كذب. في مصر الكنائس مفتوحة وبصلوا، في فلسطين بالعكس بنروح منشاركهم وبالاحتفالات بيكون الجرس يرن والأذان يأذن، لأن الأذان ما فيك تعجله. بهذا السبب في هذا الوقت بتلاقيه الجرس شيء شعور حلو، شيء بجنن يوحدنا. مش أنا قبل فترة كنت قاعد مع صاحب لإلي، فبقول لي رشيد أنت مسلم؟ قلت له يس مسلم. له بقول لي أنا سمعت في الدين عنكم بالإسلام اللي بقتل المسيح المسيح بدخل الجنة. هدول اللي بنشبع أولادهم هذه الأفكار، هدول هم الخطر على على على يكون إيد واحدة ووحدة ونحب بعض. بيعلموا أولادهم على أن المسلم إذا بقتل المسيح بدخل الجنة، هذا كلام مش مظبوط. الرسول عليه السلام قال من آذى ذميا آذاني، والقرآن موجود هذا الشيء. فهذه النبرة إن ممنوع الكنائس مش مظبوط. بالأردن ما في كنائس، في مصر، في الجزائر كله في كنائس وبصلوا ومش مظبوط. بس أنا بقول لك هلا الأخ اللي حكى قبل شوي كلامه منطقي. هلا 90% مثلا نحكي من الشعب الأسترالي مسيحي مثلا، بس لما أستراليا تعتدي على دولة ثانية هذا بمثلوش المسيحية. سبحان الله، المسيحية على أساس ما بتعتدي على حدا. لما كان الحروب تهجم على بلادنا، يجوا على بلادنا زي أمريكا وفرنسا محتلة أفريقيا ودول أوروبا بتحتل تأخذ خيرات البلاد، ببطل يمثلوا المسيحية. بس في هذه الحالة بيمثلوا المسيحية. يعني ما احترنا احنا وين نمشي معكم على اساس هذا الماضي مثلا؟
0: يا عمي وين اخذتونا؟ وين رحتوا على
5: لا لا لا لا
0: على مواضيع مختلفه تماما عن الشيء اللي طرحينه؟
5: انا بدي بقول لك ممنوع ممنوع في بلادنا تفتح الكنائس، مش مزبوط هذا الكلام. انا من الاردن ومن فلسطين
0: وبعرف. لا ما قال ما قال هيك، ما قال هيك، قال انه يعني لا يسمح
5: ممنوع الكنائس تتعمر في البلاد هذيك، ممنوع تنضرب الاجراس وهذا اللي عندك
0: في بعض في بعض يعني من الدول الاسلاميه بتمنع.
5: اللي بيحكي هيك الله يرحم صدام حسين كان ما فينا عرى طائفيه، اللي بيحكي بالطائفه كان يدعس على راسه. احنا شعب ما بدنا ديمقراطيه، شعب بدنا لنحترم بعض، لنقدر كل انسان على دينه. الاسرائيليه لما اجوا على فلسطين اليهود، في بعض يهود من فلسطين يس انا بعترف لك بقول لك اياها، كنا عايشين بسلام، لا يهودي لا مسيحي لا مسلم. ولهلا احنا في فلسطين الحمد لله بنحب بعض، وعلاقتنا لما يهجموا على الاقصى كانوا المسيحيه شباب المسيحيه يدافعوا عن الاقصى. نفس الشيء كنيسه القيامه لما بيهجموا عليها وبيأذوها كنا بنقول يكون ايد واحده. النعره نعبي اولادنا على ان المسلمين، الاسلام ما بيكره دينك، بالعكس اذا بتيجي تقارن ما بين المسيحي وما بين الدين الثاني، الدين المسيحي بقدس ستنا مريم.
0: طيب هي ظاهر نعم ظاهر انه كلامك استفز البعض. ورجع معنا ابو مارون من بينت هيلز حبيب، يعني سيدني حبيب يرجع يرد عليك. تفضل ابو مارون.
6: يا اختي والله ما بعرف انه هالاخ هلاني عم يحكي المؤيراني غلط نهائيا. انت عم مين ما بعرف عن مين عم تحكي، يعني عايش طبعا مش عنا، يعني عم تحكي عن حدا غير. بس اخي الموضوع اللي طرحته ست كلود بنا هو بين الاذان، يعني صوت الاذان مين عم بيحكي؟ رحت لبعيد كثير يا اخ رشيد.
5: حبيبي بعيد لك، طلعوا علقوا قالوا انت حكيت كلمه منطقيه وعجبتني، قلت لي هني كثير كنائس في طلع غيرك قال ممنوع ان عندك الاجراس في الدول العربيه.
0: عظيم، شكرا لك.
6: اوكي كلام ما بتعلق عليه، يعني بس أوكي. احنا عم نحكي بين الاذان والصلاه.
0: عظيم، وضحت الفكره. شكرا لك ابو مارون من بينت هيلز سيدني، ورشيد من تشستر هيل سيدني على المداخله. راح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من تعليقاتكم. سام تفضل، كني سامع لك.
7: حكيت أنا حكيت وياك الصبح وقلت لك أنا عراقي وأنا مسيحي وأفتخر. أما في عهد صدام حسين الله يرحمه زين، ما كان حدا يتجرأ يحكي مع مسيح، وكنا عايشين كأخوة وأصدقاء، لا نعرف هذا شيعي ولا سني ولا أي شيء. أما ما بعد الاحتلال موضوع آخر. الأسبوع اللي فات هي ذكر قتل أبونا رغيف لما طلبوا منه يقفل الكنيسة، قالوا لهم كان جواب لهم في شخص يقفل بيت الله، قالوا له غضبا عنك وقتلوه، وقتلوا معه 3 شمامس. وبعده بفترة قتلوا سيدنا المطران. ليه؟ أنا ما عم بحكي إنه أنا ضد أو معه، بس هذا واقع الحال. واقع أنا أعز أصدقائي كانوا في العراق مسلمين، معي بالجامعة وأساتذة بالجامعة وأنا أستاذ جامعي، أنا ما إنسان متخلف حتى أعرف أنه يكون كلامي غير منطقي زي. لكن اللي حدث بأنه طلبوا من عندنا، نادوهم للإسلام، إن لم يرضوا فيا عليهم دفع الجزية، وإن لم يرضوا فما له. هاي أنا سمعتها بإذن بس بعد الاحتلال. بس أنا شوفي، أنا بس حتى بس تنطيني نصف دقيقة، أنا لا مع الإجرام ولا مع الأذان. الإيمان والصلاة هي علاقة شخصية بين الإنسان والله.
0: عزيز.
7: اللي ما بيعرف وقت صلاته عيني لا يصلي.
0: شكرا لك سام من منطقة جلينوود. سيدني منصور صباح الخير.
8: صباح النور، ازيك ستش كلود؟
0: الحمد لله بخير، تفضل منصور تعالي.
8: نشكر ربنا. شوفي الثلاث نقط سريعة جدا جدا جدا. نمرة واحد، الناس دي ثابت الموضوع الأساسي ودخلوا في اضطهاد مسيحيين واضطهاد مسلمين ومش عارف مين عمل ايه. الحاجات دي كلها ارميها على جنب. في حاجة واحدة لازم الناس تناقش فيها، الأذان العالي دوت، لو في حد في الحي عنده قلب، حد عنده مايجرين هيديك، حد حامل، الناس التعبانة والعيانة ديت يعملوا ايه في الصوت ده؟ والصوت دوت يعمل لهم ايه؟ دي حاجة مهمة. وبعدين نمرة اتنين، عاوز حضرتك تعملي سيرش هل في الكونستيتيوشن، أستراليا الكونستيتيوشن، the religion is Christian. I don't think so. There is no religion in Australia, basic law or statutory law or whatever. So اللي بيقولوا إن أستراليا مسيحية، طبعا فيها ناس مسيحيين كتير بس ما هيش مسيحية بالنسبة للكونستيتيوشن.
0: نعم. شكرا لك منصور من جلينوود سيدني على مداخلتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع بريك، من بعدها رح نكون مع زميلة نشأة، تكونوا معنا وتابعونا.
9: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
10: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
11: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
12: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
13: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاماً فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
0: نرجع لمتابعة لقائنا عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. إذن بتصريح من قائد القوة الجو فضائي بالحرس الثوري اللي راح يعني كان ذكر أنه راح يحول المنطقة إلى يعني كيدي انفجار كبير. خلينا نتابع مع زميلنا نشأت بهالأثناء. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
15: يسعد لي صباح كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. كل واحد بيقول بدي أصعد بدي أضرب.

0: وما عندهاش أي غطاء جوي. فأمريكا هي الربحانة. ولكن الغريب إن الإنسان الضعيف يستفز الإنسان القوي، وهو عارف إنه هو قوي وحيقدر عليه، ولكن الفكر بتاعه بيقول إني أنا ححزمه إن شاء الله. واخد بال حضرتك؟ فهذه هي المشكلة الكبيرة. لو كل واحد بيعرف حجمه وبيعرف قدراته وبيعرف نفسه ويقول لك رحم الله امرئ ان عرف قدر نفسه، يعني حلو الانسان يبقى عارف قدراته وعارف هو يمتلك ايه ويقدر يعمل ايه، ويعمل حاجه اسمها دراسه الجدوى. حتى للارض لما بيبنوا حاجه يعملوا حاجه اسمها دراسه الجدوى، يشوفوا الارض عامله ازاي وازاي الجو كمان اللي بيلعب، يعني بيدرسوا حاجات كتير قبل ما يعملوا الاشياء. لكن أنا أبقى ضعيف وعارف إن أنا لا أمتلك قدرات وكل حاجة، ورغم كده بستفز واحد عملاق. يعني أمريكا يعني حاجة كبيرة، وهم عارفين ترامب إن هو خواف شوية، ترامب شوية خواف. دائما الناس الأغنياء بيكونوا يخافوا، عندهم حاجة يخافوا عليها، فهم عارفين ترامب مش بتاع يعني كلام، ما باخدش منه غير كلام، عهود أكتر من 37 مرة قال هضرب وما ضربش، وكل يوم الناس كلها تصحى الصبح ضرب ولا ما ضربش، ضرب ولا ما ضربش.
1: لا بس اليوم ضرب، ولكن يعني كمان هل رح تبقى ضربة محدودة أم فعلا اليوم بناء على عدم موافقة إيران للتوقيع على الاتفاقية قد يعني توجه واشنطن ضربة موجعة لإيران لتساعد يعني كمان لتفعل الدبلوماسية بشكل أكبر؟
0: بس هي شايفة أن إيران مش يعني مش واصلين معاها لأي شيء، فهو لازم يضرب ضربات موجعة لأنها تقعد على طاولة. هو الخوف بس على حاجة واحدة اللي هو الحصول على اليورانيوم اللي هو ممكن يسبب في تصنيع القنبلة النووية، هي دي بس المعضلة الكبيرة. لأن ترامب متخوف من هو يضرب المكان، لو ضرب المكان يعني عندك 50 سنة ممنوع، يعني على مسافة 50 كيلومتر ممنوع حتى الاقتراب، يعني ممنوع، يعني هيحطوا كده حواجز 50 سنة ممنوع حد يدخلها. فهي دي هو ده، ترامب مش عايزها توصل لكده. ترامب عايز التفاوض لانه راجل بتاع صفقات وعايز يعمل صفقه وعايز يعني يحقق انتصارات، انتصار هو الله اعلم يعني هيحصل عليه ازاي. ايران كمان عايزه تحقق انتصار، بليف ات اور نوت، رغم كل الضربات اللي ولكن دلوقتي
1: كل الأحوال إيران بلد يعني قوي، بلد يعني أنه مش مثل أي بلد آخر، يعني عندها أوراق كبيرة، عندها أزرع، عندها اليورانيوم، يعني مين بيعرف إذا إيران مصانع يعني كمان.
0: ما هياش دولة مؤسسات، دولة عصابات، كلها عصابات. يعني مثلا إيه يعني ليه إيران تساعد مثلا في اليمن وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق عشان شو؟ يعني ما هياش
1: نظام عنده
0: يعني
1: عقيدة.
0: نعم؟
1: النظام الإيراني عنده عقيدة يعني ماشي عليها.
0: أيوة يعني إذا مش نظام دولة، ما هواش نظام دولة،
1: نظام عقائدي.
0: عقائدي، فالعقائد عمره ما ينجح في حياته، يعني حتى لو نجح لفترة معينة وإلا لازم يفشل، لأنه ما هوش منطقي. يعني الأشياء المنطقية الذي لا يتقبلها العقل ما تدومش كتير. بس ولكن دلوقتي في عندي أخبار حلوة على حضرتك، يعني عاجل حطيت الموسيقى بتاعت العواجل حياته.
1: موسيقى شو هي؟
0: العواجل.
1: شو العواجل؟
0: عواجل جمع عاجل.
1: عاجل
0: خبر عاجل. دلوقتي الرئيس الإسرائيلي بيفكر يزور لبنان ورفع الحصار على لبنان من يعني
1: شو هالكلام الحلو من قبل الرئيس الإسرائيلي، ما بعرف إذا حلو ولا مستفز، يعني لأبعد الحدود اليوم مسيطرين على عدد كتير كبير من المناطق، عم بيقصفوا وبيرجع بيقول لك أنه نحن بدنا السلام. هذا كيف بتشوفه؟
0: هو إسرائيل بدها السلام. إسرائيل، أنا بأكد لك إسرائيل نفسها في السلام، يعني

0: يعني دي ديسبريت للسلام، لكن المناطق الناس اللي حواليها زي ايران مثلا، لا ايران لو حصل ليها ان هي يعني ما توفقتش في هذه الحرب هيحصل سلام، لان هي
1: عميل.
0: اللي
1: انت عميل
0: مع كل الدول، مع مصر،
1: انت عميل
0: مع مصر، مع سوريا، مع سوريا، مع الاردن، مع كل الدول، مع السعوديه، مع الامارات، مع المغرب، في سلام.
1: اوكي،
0: يعني في في في
1: نشأت. انت سمعتني شو عم بقلك؟ عم بتهمك بالعمالة.
0: ما هو اي حد، لا هو ده المنطق، يعني يعني يعني ما يعني whether we like it or not، يعني قبلنا او رفضنا، هو ده الحقيقة، ده هو المنطق.
1: شكرا نشأت، يعطيك الف عافية. رح نروح لبريك ومن بعدها رح تابعوا المشوار مع زميلي ماريا منصور من استوديو توامي ومايسات من بيروت. شكرا لمتابعتكم وتضلوا بألف خير.
2: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكبار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
3: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: Ted O'Connor with the top stories. The US has begun a fresh round of strikes against Iran, and President Donald Trump's warning the regime will pay a price for stalling negotiations. Iranian state media is reporting explosions have been heard across the country. Iran's military says it's shut the Strait of Hormuz for all vessels after the US launched fresh attacks on multiple targets across the country. It's warning any ship that attempts to pass the strait will be targeted. The key oil and gas shipping lane on the most part has been closed by Iran since the war broke out. Notorious Sydney gang rapist Mohammed Skaff has been charged with drug and other offences after he was arrested in Sydney's southwest. Skaff spent more than 20 years in prison and was released on parole in 2021 after he and his brother Bilal were convicted for 6 gang rapes more than 2 decades ago. Police arrested the 42-year-old at his home in Greenacre over his alleged involvement in large-scale illegal drug supply, including cocaine. Another man and a woman were also arrested in connection with the alleged criminal operation. And more than a decade after commercial solariums were banned in Victoria, the underground industry appears to be thriving. Tanning beds were outlawed in 2015 due to the risk of users developing skin cancer. Despite the ban, some women say finding a solarium online and booking a session takes just minutes. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: في التوصل إلى اتفاق.
7: ستكون القيادة الوسطى مشغولة الليلة، لأنه كما قال الرئيس ترامب سنضرب إيران بقوة. هذا ما سنفعله بالفعل. لدى إيران فرصة لإبرام اتفاق جيد، بل اتفاق عظيم لترسيخ ما قالوا إنهم مستعدون لفعله، لكنهم لم يفعلوا. لذا وكما قال الرئيس ترامب فقد ظلوا يماطلون ويماطلون ويماطلون. لذلك ستسقط الولايات المتحدة قنابل على المنشآت الرئيسية في إيران، وهذا لأن وزارة الحرب مستعدة لوضع الشروط لضمان الحصول على الاتفاق الذي يتوقعه الرئيس ترامب.
6: هل هي عملية أمريكية محدودة أم هي عمليات كما قال ترامب ستكون جراحية وحاسمة وتستهدف أهداف حيوية؟ كيف يمكن أن يكون رد إيران مع هذا التحذير المستمر وبعد الاتصال الذي أجراه شخصيا الرئيس ترامب على ما قال بمسؤولين إيرانيين؟ نرحب بضيفينا من أورلاندو في ولاية فلوريدا مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب. أهلا بك سيد حرب. وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك أيضا دكتور نبيل. سيد حرب، توعد لأسابيع طويلة الرئيس ترامب، كان هنالك موقف إسرائيلي متقدم بشأن الضربات وضربة إسرائيلية محدودة أو رسالة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وإيران لم تمتثل. هل سترضخ إيران لهذه الرسالة الأمريكية الجديدة أما حصل تخطى الرسالة ونحن أمام عمليات حاسمة من قبل واشنطن؟
8: أولا مرحبا لك والدكتور نبيل والمشاهدين الكرام. يعني أنا أتصور بأن الرئيس ترامب طول هذه الفترة كان الطرف الأمريكي والإيراني يناقشون ليس ورقة التفاهم وإنما ورقة الاتفاقات وكل ما البنود بورقة الاتفاقات ليصلوا إلى نتيجة. وهنالك طرف من الإيرانيين كان يتفق مع الإدارة الأمريكية وطرف ثاني يعول ويماطل. فبنهاية المطاف وصل الأمر مع الرئيس ترامب إلى حائط مسدود، إما تقبل بهذه الشروط ولا تعديل على هذه الشروط، أما سنستأنف القتال. والذي من المحتمل دفع هذا الاستئناف القتال ولو محدودا هو طبعا قصف الطائرة الأباتشي نهار أمس والرد عليها نهار أمس، واليوم استئناف القتال ربما سيكون محدودا. ولكن هذه الانذارات من قبل الرئيس ترامب إلى الإيرانيين أنه لم أناقش بهذا الاتفاق على الإطلاق بعد اليوم، أما أن تمضوه على النقاط كلها وهذا هو السطر الذي يجب أن تمضوا عليه، وإلا سأستأنف القتال وهذه المرة ستكون بشدة وحزم. وأنا بتصور أن الرئيس ترامب أخذ هذا القرار، وعلى الإيرانيين الطرف المعاند الطرف الذي يستمر بالتمرد وهو طرف الحرس الثوري، لأنه من الواضح بأنه الإصلاحيين وافقوا على الاتفاق، رجال الأعمال والمصالح الاقتصادية وافقوا بدهم هذه، لأنه الوضع الاقتصادي ينهار يوما بعد يوم، فما بقي إلا الطرف المتشدد الذي يراوغ ويحاول أن يماطل ويحاول أن ينتحر بنفس الوقت في إيران. فأتى الرئيس ترامب ليقول لهم كفى كفى كفى.
6: دكتور نبيل، يعني فعلا ما قاله السيد توم قد يكون ضربات حاسمة ورسائل واضحة ستمتثل وترضخ إليها إيران. يعني هنالك رسائل عبر الكثير من المواقع الإيرانية تقول بأن إيران سترد وتضرب مصالح واشنطن وتشعل المنطقة.
9: روبرت تحية لك والدكتور العزيز الدكتور توم. يعني ربما الجانب الإيراني سوف يلجأ إلى مجموعة من الاستراتيجيات للتعامل مع ذلك، أولا من خلال ما يعرف بالرد المحسوب تجنبا للحرب الشاملة ولتثبيت الردع، لأن الجانب الإيراني يخشى من الانجرار إلى مواجهة شاملة قد تؤدي إلى ضربات نوعية وجراحية مختلفة عما سبق. يعني هذه العمليات قد تطال ليس فقط استهداف كونة تحتية، بل أيضا أستاذ روبير استهداف قيادات مهمة تمثل الخط الصقوري المتشدد والتيار العقائدي الذي لا زال لغاية هذه اللحظة يرفض تقديم تنازلات فيما يتعلق بالعملية المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الثاني التفاوض تحت النار، بمعنى أنه الجانب الإيراني لا زال يواصل إرسال رسائل عبر وسطاء رغم التصعيد العسكري، ويقولون أنهم ولن يغلقوا باب الدبلوماسية بالكامل، لذلك ربما قد يلجوا إلى مجموعة من الاستراتيجيات في محاولة تعزيز وضعهم الميداني والسياسي عبر رفع كلفة المواجهة. يعني لا زالت إيران تركز على استخدام تلويح باستخدام مضيق هرمز والتهديد بالمنحة والطاقة والاعتداء على دول الجوار للضغط على واشنطن والأسواق العالمية. وأحد الخيارات هي أستاذ روبير هي الحرب غير المتكافئة بمعنى الاعتماد على الصواريخ والمسيرات.
6: ولكن هل لا تزال إيران دكتور نبيل هذه النقطة قادرة على مواجهة كل هذا العتاد العسكري الأمريكي؟ هي كانت تعتدي وتنفذ عمليات إرهابية على دول الخليج العربي. اليوم إيران أكثر حذر أو أضعف، هي التي تكبدت كل هذه الخسائر إن كان الاقتصادية عبر الحصار البحري أو حتى العسكرية عبر الضربات الأمريكية الموجعة.
9: يعني الجانب الإيراني هو قادر على إشغال وليست المواجهة. في فرق ما بين الإشغال والمواجهة. المواجهة تحتاج إلى قوة عسكرية ضاربة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. هي تريد مع ذلك تريد تجنب الخطوط الحمراء عبر استهداف الأمريكيين لتفادي رد أمريكي كاسح. بالإضافة إلى أنه بنلاحظ خلال 24 ساعة الماضية لجأت إيران إلى استراتيجية يعني طالما اعتادت عليها عبر تنويع الوسطاء مرة بقطر بعمان باكستان تركيا وغيرها لإبقاء قنوات التواصل. لكن الرسائل أعتقد أنه التي تم إرسالها عبر بشكل مباشر عبر الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع روبير حاولت أن تركز على خمس مسائل أساسية. المسألة الأولى هي سياسة العصا والجزرة بمعنى أن ترامب يلوح بضربات أقصى لكن يربط وقفها بتوقيع اتفاق، أي أنه يستخدم القوة كأداة تفاوض وليس بديلا عنها. الأمر الثاني رفع الضغط النفسي على الجانب الإيراني، وهذا أمر مهم جدا. يعني عندما يقول الرئيس الأمريكي تستخفون بعقولنا، هي موجهة للرأي العام الأمريكي ولطهران لتبرير أي تصعيد عسكري.
6: لكن سأعود إلى هذه اللقاءات دكتور نبيل، وتحديدا ماذا خسر ترامب والموقف الإسرائيلي. ولكن دكتور توم، عندما يتحدث أيضا الرئيس ترامب بأن هذه العمليات ستستمر في حال لم تمتثل إيران للمطالب الأمريكية وتوقع على الاتفاق، شعر ترامب يعني بهذه الخسارة لصورته تحديدا أمام الرأي العام الأمريكي، خسر أيضا أمام الحليف في هذه المعركة الذي رفع منسوب الخطاب واندفع ترامب لمنعه ونهيه عن مواجهة طهران قبل أيام والرد على العمليات الإيرانية ضد إسرائيل؟
8: أتصور بأنه خسر شعبية، لأنه مررنا بانتخابات تمهيدية على أسبوعين ثلاثة وكل المرشحين المدعومين من الرئيس ترامب داخليا نجحوا بالانتخابات ضد حتى اللي كانوا من الجمهوريين وضد الحرب، فخسروا هؤلاء. معناتها هذه إشارة أنه شعبية الرئيس ترامب خاصة بالحزب الجمهوري متماسكة معه على كل المواقف، لأنه هنالك ثقة بين الشعب جمهور الرئيس ترامب جمهور ماجا والرئيس ترامب أنه كل ما يقوله هو سيحققه. ولكن هنالك بدون شك مراوغة أما بعدين مبالغة بالحديث بعد أوقات، وهو فسر عنها عدة مرات أنه كانت الحروب تأخذ سنوات وسنوات، هذه الحرب أخذت شهر ونص، المفاوضات ربما تأخذ شهرين.
6: أثناء المقاطعة سيد توم، القيادة الوسطى الأمريكية في المنطقة سنتكوم تتحدث بأن القوات الأمريكية تنهي أحدث غاراتها على إيران. إذن هي تربط الغارات الأخيرة بأنها أنهت الغارات الأخيرة وأحدث هذه الغارات. العامل النفسي الذي ذكره أستاذ نبيل ضيفنا من عمان سيد حرب يعني أساسي في هذه المعركة. هي لم تقل أنهينا عملياتنا العسكرية، قالت أنهينا آخر يعني الغارات الأحدث أو يعني لهذا الوقت تحديدا. هي فرصة تمنح ترامب يتحدث بأنه تلقى اتصالات من مسؤولين إيرانيين لوقف هذه العمليات.
8: منذ قليل تكلم مع مراسل فوكس نيوز وقال له بأنه نحن تكلمنا مع الإيرانيين، وهو شخصيا تكلم مع الإيرانيين، وهذا أول مرة يقول فيها أنه تكلم مباشرة، وأعطاهم مهلة لنهار غد. أما أن يوقعوا على هذا الاتفاق أما سيستأنف الضربات ضده. ولكن جمهور الرئيس ترامب والمحللين العسكريين خاصة يعتبرون أنه يجب استئناف القصف ضد فرق البسيج وفرق الحرس الثوري، لأنه اليوم نوجد ثلاث أطراف بإيران، وخاصة الإصلاحيين الذين يحاولون أن يصلوا إلى هذا الاتفاق. من المتمرد هو الحرس الثوري وفرق البسيج القمعية. يعني إذا استأنف القتال ضد فريق معين، ربما الشعب الإيراني يشعر بطمأنينة أكثر ويتجاوب، ويكون هنالك احتجاجات في شوارع عدة في إيران إذا حصل ذلك. ولكن يعني 24 ساعة هي مقبولة من الرئيس ترامب، وهو يعني إذا رأى إنه النظام في إيران سيوافق على هذا الاتفاق خلال 24 ساعة، وهذا أول مرة بيقول معكم 24 ساعة، أنا أتصور لم يتراجع عن قراره، وربما سيكون لنا مفاجآت نهار غد بعد الإعلان الرسمي الذي قاله الرئيس ترامب.
6: دكتور نبيل، يعني ترامب الذي اعتمد على عنصر المفاجأة في كل مرة في شن العمليات وفي كل الحروب والتجارب السابقة أحيانا ضد إيران،
1: مشوار اليوم الخميس 11 حزيران ببلش بهاللحظات، أربع ساعات حلوة مميزة رح نقضيها مع بعض لغاية الساعة 3 بعد الظهر، حتكونوا برفقتي معكم ماريا من وسط بيروت. رح نبلش مع القيصر كاظم الساهر، أكون أو لا أكون.

0: معكم منتابع مشوارنا، بحييكم جميعا من اي مكان عم بتابعونا، ورح نرجع نذكر باحوال طقس اليوم. اليوم الخميس بسيدني عندكم الطقس ممطر، الحراره 20، وعلى صعيد ملبورن كحد اقصى 18، هون ببيروت طقسنا مشمس وصيفي، الحراره 26. بريك سريع واول استراحه من مشوارنا وبنرجع لكم.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. عندما تصبح مقدم رعاية فإنك تصبح جزءا من شيء ما، جزءا من رحلتهم، جزءا من قصتهم، جزءا من المجتمع. هناك أوقات ممتعة وأوقات صعبة وأوقات مجزية وأوقات تغير الحياة. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا.
1: وجهل

0: في خبر فني لكل عشاق النجمة العالمية أريانا غراندي يلي عادت إلى المسرح بعد غياب استمر 6 سنوات عن الجولات الغنائية من خلال افتتاح أولى حفلات جولتها الجديدة Eternal Sunshine. أقيم الحفل مساء السبت بأوكلاند أرينا بعودة طال انتظارها من آخر جولة فنية إلى عام 2019، وبتستند الجولة إلى ألبوم Eternal Sunshine يلي صدر عام 2024، بالإضافة لنسخته الموسعة يلي طرحت بعام 2025 إلى جانب مجموعة من أغنيات ألبوم Positions واللي لم تتح لها الفرصة تقديمه ضمن جولة غنائية سابقة. وشهد الحفل تفاعل كتير كبير من الجمهور اللي استقبلوا عودة أريانا بحماس لافت، بوقت اعتبر في كتار أنه هيدي الجولة بتمثل بداية فصل جديد بمسيرتها الفنية، أكيد بعد سنوات من التركيز على مشاريع أخرى بعيدا عن المسارح. وبيترقب محبو أريانا غراندي المحطات المقبلة من الجولة، واللي من المتوقع أنه تستقطب آلاف المعجبين حول العالم خلال الأشهر المقبلة، وسط أمال بأنه تحمل هيدا العودة المزيد من النجاحات والتجارب الفنية المميزة لها الفنانة الأمريكية. منتابع بمشوارنا معكم ماريا من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت، خليكن معنا.
1: محاولة اغتيال فاشلي في مدرسة في غرب سيدني، وهذا يظهر مدى ارتفاع منسوب الجريمة المنظمة، بالإضافة للعملية العسكرية اللي شنتها واشنطن على طهران بعد إسقاط مروحية أباتشي. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: Let's add some more music. Come on, please have some more. 2ME. 2ME.

Australia. 2ME Australia.

0: نكمل معكم مشوارنا ومن أي مكان عم بتابعونا برحب فيكم فردا فردا. رح ننتقل سوا لأخبار الشرق الأوسط والمنطقة. وبتصعيد جديد للتوتر بين إسرائيل وإيران، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أنه الجيش مستعد لتوجيه ضربة أخرى قاسية وعميقة لإيران إذا اقتضت الحاجة. وخلال زيارة تفقدية للمنطقة الشمالية، أكد زامير أنه القوات الإسرائيلية بعد بحالة تأهب مرتفعة، مشيرا إلى أن الضربات التي نفذت سابقا داخل الأراضي الإيرانية كانت يعني بحسب تعبيره تمهيد لضربة أشد وأوسع. وأضاف أنه الجيش الإسرائيلي نجح باعتراض التهديدات اللي استهدفته وتنفيذ هجمات داخل إيران بسرعة وقوة. بالمقابل جددت طهران تحذيراتها من أي اعتداء جديد، وأكد قائد القوة البرية بالجيش الإيراني أنه القوات الإيرانية بحالة جهوزية كاملة. قال إيدينا على الزناد ونحن على أهبة الاستعداد للرد الحاسم على أي تهديد محتمل. وشدد على أنه القوات الإيرانية مستعدة للدفاع عن البلاد حتى آخر نفس. وهيدا التصعيد الكلامي عم بيجي بوقت بتقول في واشنطن أنه المفاوضات مع إيران وصلت لمراحل متقدمة. فبين رسائل التهدئة الأمريكية وتهديدات الطرفين يلي عم نشوفها هون، يعني بيبقى السؤال أنه هل بتنجح الدبلوماسية بتثبيت الهدوء، أو أنه أي خطأ بالحسابات ممكن يعيد المنطقة إلى نقطة الصفر. منكمل معكم متابعة آخر الأخبار والتطورات عبر 2ME أستراليا على الموجة 1638 AM. خليكن معنا
1: 2ME أستراليا.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ايدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: من أجواءنا الحلوة والموسيقى منتوقف هون شوي، منروح للجولة إخبارية مفصلة منتابع من خلالها آخر وأهم المستجدات. خليكن معنا.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
8: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
9: 2ME Australia and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart، وما تنسوا تحطوا 2ME Australia 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلأ على تطبيق iHeart.
10: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: Ted O'Connor with the top stories. An already fragile ceasefire between the US and Iran hangs in the balance. The US is launching renewed strikes across Iran as the Trump administration blames the regime for stalling negotiations. Iran says in response it shut the crucial oil shipping lane, the Strait of Hormuz. The US military says ships continue to pass.

0: Us through. The regime's grip on the strait in recent months has hurt the global economy and caused oil prices to skyrocket. Police have deployed water cannons against protesters who are throwing bricks in Belfast as anti-immigrant unrest continues for a second day across Northern Ireland. The rioting was sparked by a knife attack allegedly carried out by a Sudanese man who's been charged with attempted murder. The victim, Stephen Ogilvy, was blinded in the attack. His family are urging the public not to use the incident to cause further unrest. And notorious gang rapist Mohammed Skaff is due to face Sydney court today after being charged with dozens of drug and other offences. Skaff and his brother Bilal were convicted for 6 gang rapes more than 2 decades ago. Police allege he's involved in the large-scale illegal supply of drugs, including cocaine. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: هناك إشارات أيضا لوكالات ماهر الإيرانية وعدد من وسائل الإعلام الدولية باستهداف عدة مناطق ودوي انفجارات في مناطق مختلفة من طهران، تحديدا في بندر عباس. هناك في الساعات الأخيرة انفجارات متتالية، عمليات تنفذها القوات الأمريكية، فيما يؤكد الرئيس ترامب بأن هنالك مطلب ملح من طهران لوقف هذه العمليات. وقال ترامب تحديدا على إيران أن تذهب لاتفاق وأن تمتثل للمطالب الأمريكية وأن لا تراوغ بعد الآن في هذا التفاوض الطويل، وعليه ستتوقف العمليات العسكرية الأمريكية. الرئيس ترامب أيضا لوسائل إعلام أمريكية من بينها فوكس نيوز قال إن المقاتلات الأمريكية تغطي الأجواء الإيرانية وهي تعمل بشكل مكثف، فيما قال مراقبون إنها قد تكون رسائل تحذيرية من ترامب ومن القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم في المنطقة، وربما أيضا تكون عمليات مستمرة. إذن أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية البدء في توجيه ضربات ضد إيران، وأشار بيان سنتكوم لتوجيه ضربات ضد أهداف متعددة ردا على ما وصفته سنتكوم بالعدوان غير المبرر والمستمر من إيران. هذا وتوقع مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس الأمريكي أن ترد إيران على أي تحرك عسكري عبر استهداف القواعد الأمريكية على غرار هجمات حصلت ليلة الثلاثاء. وكشف مصدران أمريكيان لأكسيوس بأن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لبحث الخيارات العسكرية بعد ساعات من إعلانه أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة. وفق المصادر الأمريكية التي نقل عنها أكسيوس، فإن إحدى الخيارات الأمريكية المطروحة أمام الرئيس ترامب تتمثل في تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ولكنها قصيرة المدة بهدف الضغط على إيران لتغيير موقفها من المفاوضات التي كانت تراوح مكانها. نعود ونذكر بما قاله الرئيس ترامب لفوكس نيوز، قال إنه تحدث مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين مشيرا إلى أن الجانب الإيراني طلب منه وقف القصف الأمريكي. أضاف ترامب أن القصف سيتوقف قريبا، مؤكدا أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الأخيرة على إيران، فيما أبقى ترامب خيار شن مزيد من الضربات على إيران مطروحا في حال لم تمتثل للمطلب الأمريكي. هذا وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قد توعد بتوجيه ضربات قوية الليلة الماضية لإيران. أضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة ستقصف منشآت حيوية لإيران بسبب مماطلتها المستمرة ومراوغتها في التوصل إلى اتفاق.
2: ستكون القيادة الوسطى مشغولة الليلة، لأنه كما قال الرئيس ترامب سنضرب إيران بقوة. هذا ما سنفعله بالفعل. لدى إيران فرصة لإبرام اتفاق جيد، بل اتفاق عظيم، لترسيخ ما قالوا إنهم مستعدون لفعله، لكنهم لم يفعلوا. لذا وكما قال الرئيس ترامب فقد ظلوا يماطلون ويماطلون ويماطلون. لذلك ستسقط الولايات المتحدة قنابل على المنشآت الرئيسية في إيران، وهذا لأن وزارة الحرب مستعدة لوضع شروط لضمان الحصول على الاتفاق الذي يتوقعه الرئيس ترامب.
1: هل هي عملية أمريكية محدودة أم هي عمليات كما قال ترامب ستكون جراحية وحاسمة وتستهدف أهداف حيوية؟ كيف يمكن أن يكون رد إيران مع هذا التحذير المستمر وبعد الاتصال الذي أجراه شخصيا الرئيس ترامب على ما قال بمسؤولين إيرانيين؟ نرحب بضيفينا من أورلاندو في ولاية فلوريدا مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب. أهلا بك سيد حرب. وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك أيضا دكتور نبيل. سيد حرب، توعد لأسابيع طويلة الرئيس ترامب، كان هنالك موقف إسرائيلي متقدم بشأن الضربات وضربة إسرائيلية محدودة أو رسالة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وإيران لم تمتثل. هل سترضخ إيران لهذه الرسالة الأمريكية الجديدة أم حصل تخطى الرسالة ونحن أمام عمليات حاسمة من قبل واشنطن؟
3: أولا مرحبا لك أولا دكتور نبيل والمشاهدين الكرام. يعني أنا أتصور بأن الرئيس ترامب طول هذه الفترة كان الطرف الأمريكي والإيراني يناقشون ليس ورقة التفاهم وإنما ورقة الاتفاقات وكل ما البنود بورقة الاتفاقات ليصلوا إلى نتيجة، وهنالك طرف من الإيرانيين كان يتفق مع الإدارة الأمريكية وطرف ثاني يعول ويماطل. فبنهاية المطاف وصل الأمر مع الرئيس ترامب إلى حائط مسدود، إما تقبلوا بهذه الشروط ولا تعديل على هذه الشروط، أما سنستأنف القتال. والذي من المحتمل دفع هذا الاستئناف القتال ولو محدودا هو طبعا قصف الطائرة الأباتشي نهار أمس والرد عليها نهار أمس، واليوم استئناف القتال ربما سيكون محدودا. ولكن هذه الإنذارات من قبل الرئيس ترامب إلى الإداء إلى الإيرانيين أنه لم أناقش بهذا الاتفاق على الإطلاق بعد اليوم، أما أن تمضوه على النقاط كلها وهذا هو السطر الذي يجب أن تمضوا عليه، وإلا سأستأنف القتال وهذه المرة ستكون بشدة وحزن. وأنا بتصور أن الرئيس ترامب أخذ هذا القرار، وعلى الإيرانيين الطرف المعاند الطرف الذي يستمر بالتمرد وهو طرف الحرس الثوري، لأنه من الواضح بأنه الإصلاحيين وافقوا على الاتفاق، رجال الأعمال والمصالح الاقتصادية وافقوا بدهم هذه، لأنه الوضع الاقتصادي ينهار يوما بعد يوم، فما بقي إلا الطرف المتشدد الذي يراوغ ويحاول أن يماطل ويحاول أن ينتحر بنفس الوقت في إيران. فأتى الرئيس ترامب ليقول لهم كفى كفى كفى.
1: دكتور نبيل، يعني فعلا ما قاله السيد توم، قد يكون ضربات حاسمة ورسائل واضحة ستمتثل وترضخ إليها إيران. يعني هنالك رسائل عبر الكثير من المواقع الإيرانية تقول بأن إيران سترد وتضرب مصالح واشنطن وتشعل المنطقة.
4: ربير تحية لك وللدكتور العزيز الدكتور توم. يعني ربما الجانب الإيراني سوف يلجأ إلى مجموعة من الاستراتيجيات للتعامل مع ذلك، أولا من خلال ما يعرف بالرد المحسوب تجنبا للحرب الشاملة ولتثبيت الردع، لأن الجانب الإيراني يخشى من الانجرار إلى مواجهة شاملة قد تؤدي إلى ضربات نوعية وجراحية مختلفة عما سبق. يعني هذه العمليات قد تطال ليس فقط استهداف كونة تحرير، بل أيضا أستاذ روبير استهداف قيادات مهمة تمثل الخط الصقوري المتشدد والتيار العقائدي الذي لا زال لغاية هذه اللحظة يرفض تقديم تنازلات فيما يتعلق بعملية المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الثاني التفاوض تحت النار، بمعنى أنه الجانب الإيراني لا زال يواصل إرسال رسائل عبر وسطاء رغم التصعيد العسكري، ويقولون أنهم ولن يغلقوا باب الدبلوماسية بالكامل، لذلك ربما قد يلجوا إلى مجموعة من الاستراتيجيات في محاولة تعزيز وضعهم الميداني والسياسي عبر رفع كلفة المواجهة. يعني لا زالت إيران تركز على استخدام تلويح باستخدام مضيق هرمز والتهديد بالمناحة والطاقة والاعتداء على دول الجوار للضغط على واشنطن والأسواق العالمية. وأحد الخيارات هي أستاذ روبير هي الحرب غير المتكافئة بمعنى الاعتماد على الصواريخ والمسيرات.
1: ولكن هل لا تزال إيران دكتور نبيل هذه النقطة قادرة على مواجهة كل هذا العتاد العسكري الأمريكي؟ هي كانت تعتدي وتنفذ عمليات إرهابية على دول الخليج العربي. اليوم إيران أكثر حذر أو أضعف، هي التي تكبدت كل هذه الخسائر إن كان الاقتصادية عبر الحصار البحري أو حتى العسكرية عبر الضربات الأمريكية الموجعة.
4: يعني الجانب الإيراني هو قادر على إشغال وليست المواجهة. في فرق ما بين الإشغال والمواجهة. المواجهة تحتاج إلى قوة عسكرية ضاربة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. هي تريد مع ذلك تريد تجنب الخطوط الحمراء عبر استهداف الأمريكيين لتفادي رد أمريكي كاسح. بالإضافة إلى أنه نلاحظ خلال 24 ساعة الماضية لجأت إيران إلى استراتيجية يعني طالما اعتادت عليها عبر تنويع الوسطاء مرة بقطر بعمان باكستان تركيا وغيرها لإبقاء قنوات التواصل. لكن الرسائل أعتقد أنه التي تم إرسالها عبر بشكل مباشر عبر الرئيس الأمريكي.
5: The greatest flashbacks of all time. 2ME.
6: The office is closed for lunch. Lunch break.
7: What we gonna do right here is go back. Nothing. Way back. Back into time.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios al-Mufid al-Tib. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض. هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي من جديد لكم مستمعينا بمشوارنا، مكملين بتاني ساعة منه مشوار الظهيرة يلي بتمنى يكون هيك رايق خفيف عليكم وقتكم ماشي بشكل جيد. رح نكمل مع أغانينا بعد البريك، بلشنا هالساعة الذهبية برفقة أم كلثوم وهلأ سمعنا لسيرين عبد النور، وبعد البريك رح نكون برفقة مايز البيع.
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: انتهت الضربات والعمليات العسكرية بين طهران وواشنطن، ماذا عن الوضع في جنوب لبنان ومدينة سور؟ استئناف الصادرات من قبل المملكة العربية السعودية من لبنان. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

يعني في أغاني منشوف أنه قد ما نسمعها مستحيل نزهق منها، وأغاني ما بتكبر، كل ما نسمعها بترجعنا لذكريات أبداً ما بتنمحى. ومن أجمل هالأغاني رح نسمع للسيدة فيروز، حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي، خليكن معنا.

0: بآخر التطورات والمستجدات كل يلي بتستمعوا لها بكل ساعة على رأس الساعة ودايما عبر الموجة الأقوى 1638 AM مع راديو 2ME.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر 3 أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الاصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: وهلأ مستمعينا حان وقتنا لننتقل للأخبار. منشوف بها الاستراحة الإخبارية كل التطورات الجديدة لتاريخ اليوم الخميس 11 من شهر حزيران. تابعونا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: شو بيك عم تلطش خيالك؟
6: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
7: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
2: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك اتصل بTIS National.
3: UME Australia News.
8: ABC News.
9: Tedai Connor with the top stories. The US military says it's striking targets in Iran that threaten commercial shipping, as fighting ratchets up, putting a shaky ceasefire on the brink. Iran says in response, any vessel passing through the crucial oil and gas shipping lane, the Strait of Hormuz, will be shot at. But the US says commercial ships continue to sail through the passage. The war has seen shipping traffic in the Strait slow to a trickle, hurting economies in countries across the world, including Australia. The Prime Minister has left the door open to extending the fuel excise cut in the wake of the latest flare-up in fighting in the Middle East. The measure has helped keep the price of fuel lower after it initially skyrocketed when the war broke out. Anthony Albanese says the government is deeply concerned about the escalating crisis and calls for de-escalation. He says the federal government will continue to examine the price of fuel in the coming weeks. And a newly released report has found that bullying, discrimination and sexual harassment are at unacceptable levels within the New South Wales Police Force. The Independent Culture Review was launched in response to an ABC News investigation. The review found almost a third of surveyed employees have been bullied at work in the past 5 years. Almost a quarter reported discrimination and 9% reported sexual harassment. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: المركزية الأمريكية إنها شنت ضربات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي في أنحاء إيران. وشدد البيان على أن الضربات جاءت ردا على التهديد الإيراني للقوات

0: الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية. نفت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم صحة ما أعلنته إيران عن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة ضدها. ووصفت سنتكوم في منشور على منصة إكس ما قاله الحرس الثوري الإيراني بأنه ادعاء عار عن الصحة، مشيرة إلى أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا بصورة طبيعية. كما نفت سنتكوم تقارير تحدثت عن استهداف سفينة حربية أمريكية في مضيق هرمز، مؤكدة أن أي سفينة حربية لم تتعرض للهجوم. أعلن الجيش الكويتي أن منظوماته الدفاعية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي. يأتي هذا فيما أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتي إغلاق المجال الجوي مؤقتا بسبب الاعتداءات الإيرانية وتحويل مسار الرحلات الجوية لمطارات بديلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني طلب منه وقف القصف. وأضاف ترامب أن القصف سيتوقف قريبا، مؤكدا أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الأخيرة على إيران. ووفقا لفوكس نيوز أبقى ترامب خيار شن المزيد من الضربات على إيران مطروحا. وللمزيد ينضم لنا الآن من واشنطن الخبير في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية سعيد البستاني. سيد سعيد أهلا بك معنا، بداية قراءة وتحليل منك، ما الذي حدث ليتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا القرار بتوجيه هذه الضربات على إيران؟
1: يعني بدأ واضحا من أن الإدارة الأمريكية ربما ضاقت ذرعا من يعني القنوات الدبلوماسية العادية، ولا بد من جرعة ضغط عسكري. هذا في يعني التكهن. ربما أيضا أن الإسقاط المروحية أتاح للقوات الأمريكية يعني إيجاد نقاط محددة تسيطر منها إيران على المضيق، وبالتالي هذه الضربات أيضا إذا شاهدنا جغرافيتها يعني تؤدي إلى إضعاف اليد الإيرانية على المضيق. هذا ربما أيضا من أحد الأهداف، أم أن الأمر بات يعني بالنسبة للتوصل إلى اتفاق بات بحاجة إلى نوع من الدبلوماسية الخشنة وتم اللجوء إلى هذه الضربات. إنما في خضم هذه الأمور هناك نقطة معينة لابد من ملاحظتها، أن بعد ساعات من الآن سيتم افتتاح المونديال، وبدا الرئيس الأمريكي بعكس كل التوقعات يعني التي كانت تقول أن لديه المونديال ولن يصعد وما إلى هنالك، أدت هذه الضربات وكأنه يعني ظهر غير مهتم بالذي سيحصل في الداخل الأمريكي يعني كمونديال، أو كربما لاحقا سيكون هناك بدء لاحتفالات 250 عام استقلال أمريكا، سيكون أيضا الانتخابات يعني التي يجري الحديث عنها منذ مدة. إذن هذه العوامل مجتمعة يعني بدأ واضحا أن هناك شيء ما يهدف من خلاله إلى كسر الروتين يعني في هذا المسار التفاوضي الذي يبدو أنه لن ينتهي إلى اتفاق يعني.
0: كسر الروتين، لأنه عندما نتابع بيان القيادة الوسطى الأمريكية سيد سعيد تعلن بأن أكملت تنفيذ ضربات دفاعية إضافية ضد عدة أهداف في إيران. يعني سأعود إلى هذه النقطة بعد قليل، ولكن سيد سعيد أفضل بقاء معي. ينضم إلينا أيضا في هذا الحوار ضيفنا من الكويت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع. دكتور عايد أهلا بك معنا، بداية تعليق تحليل منك على كل هذه التطورات، بدءا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ هذه الخطوة شن هذه الضربات على إيران، وما جاء من رد فعل على الكويت تحديدا.
2: نعم، تحياتي لك ولمشاهديك وضيفك الكريم. ما في شك يعني الرئيس الأمريكي رد الفعل كان نتيجة إسقاط المروحية الأمريكية، وسبق للرئيس الأمريكي أن قال أنه إذا تعرضت قواته لأي خطر فإنه لن يلتزم بوقف إطلاق النار، سيرد على النار بالنار، وقد فعل الحقيقة في هذه المرة. أيضا هي فرصة ليشعر الإيرانيين بأن المماطلة والتسويف وتضييع الوقت لن يجدي، لابد من الوصول إلى اتفاق الذي يريده هو، وخاصة فيما يتعلق في موضوع اليورانيوم العالي التخصيب. الإيرانيين الحقيقة يحاولون قدر الإمكان بأن يستثمروا مزيدا من الوقت، ولعل وعسى أن تكون الضغوط من خلال مضيق هرمز ومن خلال الشكوى العالمية من هذا المضيق وإغلاقه مبررا لأن يتراخى الرئيس الأمريكي. طبعا يضاف إلى ذلك العوامل الداخلية موجودة، المونديال الرياضي، الانتخابات النصفية، العيد الوطني الأمريكي، وحتى الحقيقة الكونغرس والحركة الأخيرة التي يحاول فيها أن يحد من صلاحية الرئيس في استمرار العمليات العسكرية، وطبعا الرأي العام. أيضا هناك رأي عام نعرف في الولايات المتحدة والغرب ضد الحروب الحقيقة، وهذا ليس وليد اللحظة، يمكن على الأقل من حرب فيتنام كانت هذه المظاهرات والاحتجاجات. لذلك الحقيقة الرئيس الأمريكي أظهر أنه ميداني ولا يعني يهتم بالضغوط الشديدة عليه، لكن كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية فهو يتصرف بموجب هذا، بموجب القائد الميداني الذي لا يرضى لقواته بالإهانة أو الضرر. وكانت الحقيقة الأباتشية الأمريكية وسقوطها مبررا لأن يوجه للحرس الثوري ضربات قاسمة، لعل الحقيقة هذه الضربات تخفف من غلواء الحرس الثوري ومن إصراره على مواصلة القتال، وتعزيز الجناح الذي يسعى للسلام مثل الرئيس بازكشيان، ربما وزير الخارجية عراقجي وآخرين. يعني حتى قاليباف الحقيقة يعني أصبح أكثر اعتدالا، لكن طبعا هذا يحتاج إلى أن يشعر الحرس الثوري بأن إمكانيات تحقيق نصر فعلي غير واردة إطلاقا. طبعا هو الآن في إيران هناك احتفالات إن والله حققوا النصر، ويعني وجهوا ضربات للأمريكان والإسرائيليين وأيضا أعوانهم، والمقصود هنا نحن في منطقة الخليج. لذلك أنا أعتقد أن هي يعني جانبين، في الجانب الداخلي أن الرئيس الأمريكي أظهر بأنه لن يلتفت إلى أي إشكاليات داخلية طالما هو في المعركة، وأن معالجة المشاكل الداخلية تتم بالطرق المعتادة، وفي نفس الوقت لابد من تأديب الحرس الثوري حتى يدرك الواقع ويتجنب المزيد من المماطلة والتصعيد.
0: طيب سيد سعيد، موضوع اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا القرار، كيف يمكن ربما فهمه في هذا التوقيت الآن؟ لأنه عندما نتابع بيان القيادة الوسطى الأمريكية وكأنه يعني نفهم بأنه كان هناك ربما تهديد، شيء ما حدث في مضيق هرمز، بأنه الضربات جاءت رد على تهديد الإيراني للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية. هذه النقطة. نقطة أخرى سيد عايد كان يشير ربما إلى موضوع الأباتشي، إسقاط طائرة مروحية الأباتشي، ولكن كان هناك رد أمريكي على هذا الموضوع، بالتالي هل هذه الضربة، هذا التحرك يأتي استكمالا لموضوع إسقاط مروحية الأباتشي، وهل هناك نقطة أخرى أيضا ربما علينا أن نضيفها ونحلل فيها سيد سعيد، بأنه هذه الضربة كانت متوقعة، رئيس ترامب أعلنها، وحتى وزير الحرب في تكساس كان يتحدث عنه ويقول بأننا سنشن ضربة قوية جدا على إيران، بالتالي نحن نود أن نفهم ونقرأ في كل هذه النقاط.
1: نعم، أولا سأجيبك على النقطة التي انتهينا إليها قبل أن تذهبي إلى ضيفك الكريم من الكويت. موضوع تسمية هذه الضربات بالضربات الدفاعية لها يعني ما لها، أولا على المستوى الداخلي هنا بعد القرار، يعني بعد انتهاء مهلة 60 يوما، باتت يعني القوات الأمريكية تضع صفات أو يعني توصيفات لعملياتها لتشكل نوعا من أنها تحركات دفاعية بكون القوات العسكرية الأمريكية في خطر. ولكن هنا في هذا الواقع أن طائرة الأباتشي كانت في خطر، يعني ولو قتل الطيران طياري الأباتشي لكنا في مستوى آخر من التصعيد، لأن الرئيس في هذا الإطار قال في حينه كما تفضل أيضا ضيفك أنه لو تم يعني أي مساس بالجنود الأمريكيين سنعود إلى الحرب يعني. وبالتالي هنا كان لابد من ضربة ردعية بما يكفي، أن تكون رادعة بما يكفي. يبدو أن الضربات أمس لن تكون كافية وتم استلحاقها بضربات اليوم، وبالتالي هذا الأمر تريد من خلاله الولايات المتحدة.
0: اسمح لي المقاطعة سيد سعيد، يعني أنت تعتقد بأن هذه الضربات هي امتداد لموضوع إسقاط مروحية الأباتشي؟ لأنه كانت هناك تقارير إعلامية يوم سبعة وسائل إعلام وصحف أمريكية كانت تشير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن يريد أن يرد على موضوع إسقاط مروحية الأباتشي، ولكن ربما نصيحة من وزير الحرب ورئيس الأركان كان لابد من الرد، وكان الرد يوم أمس، وعلى ما يبدو بأنه انتهى. لماذا الاستمرار في الرد اليوم؟
1: سيد داليا، خلينا فقط يعني لنضع الأمور في نصابها.
0: نعم. يعني
3: ساعة جديدة منبلشها بأجواء جديدة وأغاني حلوة كتير ومميزة، وبداية هالساعة حتكون هلأ مع سوبر ستار راغب علامة وغنية رائعة من أغاني أنا كتير بحبها، ردلي كلماتي، رح نسمعها مع بعض.

رد لي كلمات، رد لي ضحكات، رد لي دمعات، اها لمسات، رد لي حياتي.

0: وهيك منكون ترافقنا مع سلطان الطرب جورج الصوف. إن شاء الله هالأغنية تكون نالت كل أعجابكم, خصوصي لكل محبي الطرب. ودايما راديو توأمي أستراليا بتقدم أجمل الأغاني, وأهم شيء أنه بترضي كل الأزواج. رح نتابع نحن وياكم بعد هالفاصل القصير, بس خلينا أرجع وذكركم بأحوال الطقس. اليوم بسيدني ممطر والحرارة 20, بملبورن كحد أقصى 18, وهون عنا ببيروت طقسنا صيف مستمر بدرجات حرارة مرتفعة وبتوصل لل 26.
1: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توأمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422, صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: بحييكم مستمعين راديو 2 أم أستراليا الموجة 1638 AM من عند الشحرورة الصبوحة، العودة لكم. وإذا بدنا نلخص المشهد اليوم هيك بطريقة بسيطة، فينا نقول يعني بظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق بالجنوب وسقوط ضحايا، عم تتكثف الاتصالات السياسية بلبنان لمنع توسع المواجهة. رئيس الجمهورية جوزيف عون عم بيشدد أنه قرار الحرب والسلم لازم يكون حصرا بيد الدولة اللبنانية، بينما رئيس مجلس النواب نبيه بري مصر أنه أي بحث سياسي أو تفاوض لازم يسبق وقف كامل لإطلاق النار. بالداخل اللبناني الانقسام بعده موجود بين فريق بده تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، وفريق بيعتبر انه المواجهة مرتبطة بحماية البلد والمعادلات الاقليمية. اما اذا منروح شوي اوسع اقليميا، فالتوتر الاقليمي الايراني عم يرتفع من جديد، وتركيا عم بتحذر من مخاطر اتساع رقعة الحرب، بوقت ما زالت الجهود الدولية مستمرة لمحاولة احتواء التصعيد ومنع المنطقة من انزلاق نحو مواجهة أوسع. نتمنى نحن أيامنا الجاية يعني تكون حاملة أخبار أحلى، أخبار مثل ما منتمنى نسمعها، وتكون بداية يعني حياة غير اللي عم نعيشها حاليا بوضع الحرب. منكمل نحن وياكم بعد الفاصل هون راديو 2ME. استراحة.
1: من راديو 2ME مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers. معكم توني كيوان. بلكي ما فيه. على إذاعة 2ME أستراليا. إيشي
2: عطيك. أنا حق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنه بمجال القروض السكنيه التجاريه، اعاده تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكله ادي لطش بحلها. 0432 761 231 85 كينج جورجز رود وايلي بارك.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: عم تسأل انت وينك؟ عد 2ME وحياة عينك.

والعمر اختلف الاحساس كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت لو بلش لك خبريات مش رح خلي

0: وهيك بنكون استمعنا لهالجولة الحلوة كتير المنوعة من الأغاني، بتمنى تكونوا حبيتوها واستمتعتوا برفقتنا. بظل التحديات التربوية المتزايدة وتسارع وتيرة الحياة اليومية، عم بيشوف كتار من الأهالي عم بيشوفوا حالهم يعني أنه مضطرين يتركوا أطفالهم أمام الشاشات لفترات طويلة، وهيدا الشيء خبراء التربية بيأكدوا أنه بناء ذكريات إيجابية مع الأطفال ما بيحتاج إلى ميزانيات كبيرة أبداً، بل إلى حضور حقيقي وتفاعل يومي صادق. هلأ بهيدا السياق أوضحت مدربة ومستشارة الاضطرابات النمائية العصبية كريستال الحايك بحديث لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أنه ما يبقى بذاكرة الطفل مش تكلفة النشاط أو فخامته، بل شعوره بالأمان والاهتمام والفرح أثناء مشاركته مع أفراد عائلته. وشددت على أهمية وضع حدود واضحة ومدروسة لاستخدام الشاشات واستبدالها بأنشطة بسيطة بتعزز نمو الطفل وتطور مهاراته وتقوي الروابط العائلية لإله. بين الأفكار يلي اقترحتها الأعمال اليدوية وإعادة التدوير، وهيدا الشيء من خلال تحويل علب مثلا الكلينكس والأدوات القديمة إلى مجسمات وألعاب، وتشجيع الأطفال على الرسم والتعبير بحرية عن أفكارهم ومشاعرهم. في كمان اقترحت القصص التفاعلية، يعني عبر تأليف قصص مستوحاة من خيال الطفل أو قراءة الكتب بأسلوب تشاركي بيساهم بتنمية الخيال والتفكير النقدي. كمان الألعاب التمثيلية مثلا تبادل الأدوار وابتكار مواقف خيالية، هيدا الشيء بيساعد الطفل على تطوير مهارات حل المشكلات والتفكير الإبداعي. حتى اقترحت عن المطبخ التعليمي، يعني من خلال إشراك الأطفال بتحضير الطعام أكيد تحت إشراف الأهل لتعليمهم الصبر وتحمل المسؤولية واكتساب مهارات حياتية مهمة. أكيد لا يخلى الأمر من الرياضة والرقص عبر تنظيم ألعاب حركية ومسابقات بسيطة، أو يرقصوا على الميوزك بهدف تفريغ الطاقة وتعزيز النشاط البدني. فختمت كمان بدعوة الأهالي لبناء شبكات دعم مع الأصدقاء والقرايب يلي بيواجهوا تحديات تربوية مشابهة، لما لذلك من دور بتبادل الخبرات وتخفيف الضغوط اليومية، مأكدة أنه أجمل ما يمكن تقديمه للأطفال هو الوقت والاهتمام والشعور بأنهم أولوية بحياة عائلتهم. وهيك بكون شاركتكم معلومة كتير حلوة بتمنى تفيد الأكترية، ومنتابع عبر راديو توأمي أستراليا مع المزيد من المنوعات والأخبار والأغاني بعد البريك.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3

0: العودة لكم مستمعينا لمتابعة المشوار، وحان الوقت لننتقل مباشرة للأخبار. هون راديو 2ME، نهاركم سعيد.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كد بأمان من أجل الجميع.
2: Get the news first from 2ME.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كد بأمان من أجل الجميع.
8: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
9: Every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Tonight, Connor, with the top stories. The US military says it's striking targets in Iran that threaten commercial shipping, as fighting ratchets up, putting a shaky ceasefire on the brink. Iran says in response, any vessel passing through the crucial oil and gas shipping lane, the Strait of Hormuz, will be shot at. But the US says commercial ships continue to sail through the passage. The war has seen shipping traffic in the Strait slow to a trickle, hurting economies in countries across the world, including Australia. The Prime Minister has left the door open to extending the fuel excise cut in the wake of the latest flare-up in fighting in the Middle East. The measure has helped keep the price of fuel lower after it initially skyrocketed when the war broke out. Anthony Albanese says the government is deeply concerned about the escalating crisis and calls for de-escalation. He says the federal government will continue to examine the price of fuel in the coming weeks. And a newly released report has found that bullying, discrimination and sexual harassment are at unacceptable levels within the New South Wales Police Force. The Independent Culture Review was launched in response to an ABC News investigation. The review found almost a third of surveyed employees have been bullied at work in the past 5 years. Almost a quarter reported discrimination and 9% reported sexual harassment. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: قريبة، لذلك عملية الاعتراض والإنذار المبكر من الكويت والبحرين تكون متأخرة نوعا ما.
13: شكرا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك الشكر لضيوفنا الدكتور حسين روي وران والدكتور حسن أو فرانك مسمار وحسن نيمنا رأس الساعة. وأهلا بكم مشاهدينا من جديد، نعود للتذكير معكم بآخر التطورات على صعيد التصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وكذلك

0: كالتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في أحدث التطورات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أكملت أحدث ضرباتها في إيران، مضيفة أنها نفذت ضربات إضافية دفاعا عن النفس استهدفت مواقع متعددة في إيران. وقالت إن الضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي بأنحاء إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لشبكة فوكس نيوز أن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا به مباشرة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم. كما قال ترامب إن قوات بلاده ستعاود قصف الإيرانيين الليلة المقبلة مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض. من جانبه، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول إيراني كبير قوله إنه لا صحة لادعاء ترامب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به، معتبرا أن هذا الادعاء غطاء للتهرب من الحرب مع إيران. من جانبه، أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، وقال إن الإغلاق سببه انعدام الأمن على خلفية الهجمات الأمريكية على جنوبي البلاد. من جهتها، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت سفينتين مخالفتين كانت تحاولان العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز. في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء الحرس الثوري الإيراني غلق مضيق هرمز كاذب، مضيفة أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا. أما في الكويت، فأعلن الجيش تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. بدورها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا بسبب اعتداءات إيرانية. في البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من السكان الهدوء وكذلك التوجه لأقرب مكان آمن. ما في تطورات التصعيد بجنوب لبنان، فقد أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في مصغاف عام والمطلة في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان. في حين قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق صفارات الإنذار جاء نتيجة سقوط صاروخين قرب المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان. أما سياسيا، فقد قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة إن إسرائيل لا تبدي رغبة في التفاوض، إنها تعاملت مع المسار القائم باعتباره مفروضا عليها. وأضاف المصدر اللبناني للجزيرة بأن مصير جولة المفاوضات المقررة في 22 من الشهر الجاري غير محسوم حتى الآن. انضم إلينا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد سعدي، من طهران كذلك مراسل الجزيرة عمر هواش، من واشنطن مراسلة الجزيرة أو مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. إذن لعلنا نبدأ بآخر ما استجد معك سعد السعيدي حول المشهد الميداني الآن في الكويت.
1: بالفعل، وآخر ما استجد هنا في الكويت صدور بيان من هيئة الطيران المدني قبل دقائق حقيقة من الآن، يؤكد أو يعلن عن أن حركة أو أن الأجواء الكويتية تم إغلاقها مؤقتا كما جاء في البيان، نظرا لتعرض البلاد إلى أهداف كما يبدو أو يعني حركة أو أهداف كما جاء في البيان تعرض البلاد لاستهداف، وبالتالي تم إغلاق الأجواء مؤقتا عند الساعة 4:50 بتوقيت مكة المكرمة. وهذا بالتأكيد هذا هو يعني إجراء احترازي خشية أو حماية لسلامة الركاب وسلامة الطائرات، تلك الطائرات التي يفترض أن تغادر أو تقلع في نفس في ذلك التوقيت، تم تحويلها تحويل تلك الرحلات إلى طيرانات أو مطارات قريبة هنا في البلاد. كان هناك في كما يبدو في مطار الدمام في المملكة العربية السعودية وكذلك في الرياض كما جرت العادة حقيقة قياسا على حالات سابقة. بالتأكيد سوف يتم استئناف وفتح الأجواء حين يزول الخطر بشكل كامل عن البلاد وتعود الأوضاع إلى حالتها الطبيعية. والحالة الطبيعية حقيقة هي ما نشعر به الآن حقيقة أو في كل هذه الليلة، لولا أن أتى بيان سبق بيان الهيئة العامة للطيران المدني وهو للجيش الكويتي الذي أكد بأن منظومته منظومة الدفاع الجوي كانت تتعامل مع أهداف جوية معادية، وقد تعامل الطيران المدني مع هذه الأهداف وفقا للإجراءات العملياتية كما يقول، وبالتالي نحن لم نستمع حقيقة إلى صافرة انذار هنا في البلاد، ولم نستمع إلى أصوات انفجارات عائدة بالتأكيد إلى صواريخ اعتراضية. هذه التي كنا نستمع إليها دائما، والتي دائما ما تأتي مترادفة مع بيانات الجيش الكويتي، هذه لم تحدث، وهي تشبه هذا اليوم يشبه يوم أمس حقيقة. كذلك أيضا حدث هذا الأمر، لكن لم يتم إغلاق الأجواء يوم أمس في البلاد، بينما هذا اليوم تم إغلاق أجواء الأجواء، وهو بالتأكيد إجراء احترازي. الكويت محمد، هذا الاستهداف له هو الاستهداف الخامس، ويبدو في بداية هذا الشهر، وهو الاستهداف 11 منذ وقف إطلاق النار في 7 أبريل الماضي. وبالتالي هذا يعني بأن الكويت قد تكون داخل أو ضمن دائرة الاشتباك هنا، أو قواعد الاشتباك هنا، أو بين أطراف الحرب، الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وبالتالي أصبحت المعادلة واضحة الآن ومتوقعة، وهنا أيضا في الكويت كانوا يتوقعون أيضا أن تتعرض البلاد إلى الاستهداف، وهو ما يعني بأن حين تتعرض المدن أو الجزر أو المواقع الإيرانية الاستهدافات من الطيران الأمريكي ومن الجيش الأمريكي تحديدا، يتم استهداف الكويت. وكذلك كما يعني كنا نرى ونراقب، كذلك حتى مملكة البحرين كانت تتعرض إلى هذا الاستهداف. وبالتالي يتعامل دائما أو الجيش الكويتي يتعامل مع هذه الأهداف الجوية التي تأتي بعد الاستهدافات أو الصواريخ أو المسيرات الإيرانية التي تستهدف البلاد.
0: كيف يتفاعل الجانب السياسي في الكويت مع مثل هذه التطورات الميدانية؟
1: بالفعل نحن الآن نتوقع أن يصدر بيان للخارجية الكويتية بالتأكيد هذا البيان، وهو أيضا يوم أمس أيضا نتيجة الاستهداف الرابع يوم أمس أيضا صدر بيان من الخارجية الكويتية، ندد واستنكر وبأشد العبارات حقيقة من هذا الفعل المستمر والمتواصل من إيران تجاه البلاد، وهو أيضا ما لا يحقق خفض التصعيد، ويعني وأيضا يناقض أيضا قرارات أو ميثاق الدولي في عدم الاستهداف لدولة لم تقم باستهداف البلاد. وهم تؤكدوا دائما الكويت بأنها لن تكون ممرا تجاه إيران، أو لن تكون يعني أجواءها ولا أراضيها للاعتداء على أي دولة. وبالتالي أيضا قبل أيضا أيام كان هناك استهداف كبير للكويت لمطار الكويت، وكان هناك إصابات جسيمة لذلك المطار، وهو كان هذا الاستهداف الثاني خلال هذا الشهر، وهو ما أغضب حقيقة الكويت بشكل كامل، لأن هذا المطار هو رئة الكويتيين هنا، وبالتالي حين تم إغلاقه وتم أضرار جسيمة حقيقة، وأيضا إصابات كانت من بين المسافرين ومن بين العاملين في هذا المرفق المدني الذي تم إصابته إصابة مباشرة بطائرة مسيرة إيرانية. الهيئة العامة للطيران المدني يعني كشفت عن صور ومن زوايا مختلفة لهذه المسيرة الإيرانية، والتي بالفعل كان هناك استهداف متعمد كما يبدو لهذا المرفق المدني، والذي يعني سبب أضرار كبيرة، كان هنا أضرار كبيرة للمبنى، وأضرار أيضا ل 63 أيضا من بين المسافرين والعاملين، وقتيل أيضا كان من بين المسافرين في ذلك الوقت، وهو ما دفع أيضا الخارجية الكويتية لاستدعاء نائب البعثة هنا في الكويت، بعثة الإيرانية، وتم تسليمه مذكرة احتجاج، وهو هذا الاستدعاء الرابع له حقيقة منذ بدء الأحداث. وأيضا تم الطلب منه بمغادرة 2 من أعضاء البعثة وتخفيض عددها خلال 24 ساعة في تلك الأيام الماضية.
0: سعد سعيدي، مدير مكتب الجزيرة في الكويت، شكرا جزيلا لك. إلى طهران مع مراسلنا هناك عمر هواش. كيف أو على ما أصبحت طهران عمر اليوم؟
2: نعم، قبل قليل كان هناك بيان للحرس الثوري الإيراني قال فيه إن الموجة الثانية من الهجمات الأمريكية استهدفت مجمعا ترفيهيا وثكنة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وإضافة إلى مصنع للإنتاج.
3: يسعد أوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتم موجودين وكيف ما كان نهاركم. بتمنى يكون ماشي بشكل جيد، يكون رايق ووقتكم حلو يا رب. رح نبلش هالساعة الجديدة سوا ونكمل يعني بهالساعة الرابعة من مشوارنا. بداية

0: من بعد ما استمعنا لرامي صبري برجع لعندكم مستمعينا ترجع وجه لكم أطيب التحيات من وسط بيروت تحديدا لكم وين ما كنتم موجودين. ونشوف هيك لمحة سريعة عن أحوال طقس بكرة الجمعة. يعني بتعرفوا بكرة باب الويك أند سو بكرة رح يكون بسيدني ممطر، الحرارة 20 درجة، بملبورن حتكون 19، وعنا ببيروت طقسنا مستقر صيفي والحرارة 26. بناخد استراحة سريعة وبرجع لكم. Tell us what you want to hear. Baby, tell me what you want to hear. Only the best music. Turn my music high. 2ME music. Only the best music. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
1: هل انتهيت الضربات والعمليات العسكرية بين طهران وواشنطن؟ ماذا عن الوضع في جنوب لبنان ومدينة سور؟ استئناف الصادرات من قبل المملكة العربية السعودية من لبنان. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: عم نشوف مستمعينا اليوم مجموعة تطورات عم تترك أثر كبير على المشهد. الأمم المتحدة أعلنت أنها رح تبعت فريق للتحقيق بأي انتهاكات محتملة للقانون الدولي ارتكبها كل الأطراف خلال المواجهات بلبنان. هلأ إقليميا ارتفع منسوب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد تبادل جديد للضربات وسط تحذيرات من أي تصعيد إضافي ممكن ينعكس مباشرة على كل المنطقة. تركيا رفعت لهجتها السياسية معتبرة أن استمرار الضربات على لبنان وسوريا صار يشكل تهديد بيتجاوز حدود هالبلدين. اقتصاديا انعكست التطورات الأمنية على الأسواق العالمية مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع بعض البورصات الخليجية والعالمية بسبب مخاوف المستثمرين من توسيع الصراع. وبالرغم من هالمشهد المعقد ما زالت الوساطات الدولية والإقليمية مستمرة خلف الكواليس لمحاولة تثبيت تهدئة ومنع انتقال المنطقة إلى مرحلة مواجهة أوسع. فلنشوف أكيد بالأيام المقبلة شو حيصير، وبانتظار يعني ما ستقول إليه الاتصالات الإقليمية والدولية بالأيام الجاية. منتابع نحن وياكم بعد الفاصل هون راديو 2ME، وإن شاء الله أوقاتكم كلها سعيدة.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت أن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: This is ساعة Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا.
10: مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فاذر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فاذر لازاروس: In the desert you are alone but you are not lonely. you discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مارمطانيوس الكبير لحديث اليوم Father Lazarus الأسترالي.
9: This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: شو هالغنية الحلوة للفنان وائل كفوري من أعماله الجديدة شو مشتاق اللي سمعناها مع بعض؟ والواضح أنه صيف الفنان وائل كفوري رح يكون حافل بالمفاجآت الفنية، لأنه فاجأ جمهوره بنشر هيك مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية وشوق من خلاله لعمل غناء جديد رغم مرور بس أسبوعين على هيدي الأغنية الأخيرة يلي أطلقها شو مشتاق لي واللي هلأ كنا عم نسمعها، وحققت انتشار جدا واسع ونجاح لافت من وقت ما طرحها، متصدرة اهتمامات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت تفاعل كبير خلال فترة كتير قصيرة. فأكيد من الظاهر أنه وائل كفوري ما بيكتفي بنجاح غنية واحدة أو ما بيكتفي بنجاح أغنيته الحالية اللي هي شو مشتاق لي، بل هو عم يستعد ليطلق المزيد من الأعمال خلال الموسم الصيفي بخطوة بتعكس نشاط فني مكثف. زيادة عن هيك، على صعيد الحفلات رح يلتقي وائل كفوري جمهوره بلبنان من خلال حفلين غنائيين ضخمين رح يحييهم بالفوروم دي بيروت بأول يوم من آب، يعني بواحد واثنين من شهر أوغست، وسط توقعات بإقبال جماهير كبير. أكيد إن شاء الله بتكون لوقتها، يعني من هلأ لوقتها رأيت كل هالأوضاع ما ينلغى شيء، يعني لأنه أرادي في كتير قصص انلغيت أو يعني مش بس تأجلت، يعني حتى أنه انلغيت بسبب هالظروف يلي عم نمرق فيها. فبنتمنى أنه بالأيام اللي جاية نسمع أخبار حلوة بتفرح قلوبنا جميعا ونعيش حياة هادية ورايقة وطبيعية. منتابع معكم ما تبقى من أوقاتنا بمشوارنا لليوم الخميس اللي حمل تاريخ 11 حزيران. خليكن على السمع.
1: هلا صرنا موجودين معكن على طول على شاشاتكن. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام facebook2meaustralia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au facebook2meaustralia.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا ومشوار الأربع ساعات الحلوين اليوم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، قضيتوا وقت حلو، وخففنا عنكم عقد ما بنقدر. رح نختم بنشرة أخبار الساعة 3. أنا هلأ بودعكم وبتمنى لكم بقية نهار حلو كتير.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. ملبورن.
10: شو بيك عم تلطش خيالك؟
11: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
12: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم محمد بوشيبا. أهلا بك من جديد محمد.
15: شكرا سليم، ونستهلها بالعناوين. الكويت تغلق أجواءها مؤقتا أمام الرحلات الجوية في أعقاب الهجمات الإيرانية، وإيران تشن هجوما على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. الجيش الأمريكي ينفي ادعاء إيران بإغلاق مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بمهاجمة إيران بقوة شديدة على خلفية الإطالة في التفاوض. الرئيس اللبناني يؤكد أن الهدف من المفاوضات مع إسرائيل هو استعادة الدولة لدورها وسيادتها الكاملة.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: أهلا بكم. أعلن الجيش الكويتي أن منظوماته الدفاعية تتصدى لأهداف جوية معادية، وذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة ضد إيران. كما أغلقت الكويت أجواءها مؤقتا أمام الرحلات الجوية. الحرس الثوري الإيراني من جهته أعلن استهدافه قواعد في البحرين والكويت والأردن. وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت مبكر اليوم بدوي انفجارات في جنوب إيران قرب مضيق هرمز. هذا وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بهجمات جديدة، واتهمها بالاستخفاف بعقل واشنطن في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أحمد الراشدي، الدوحة.
17: قال بيان للقيادة المركزية الأمريكية

0: هي إن الضربات شملت أهدافا متعددة داخل إيران، واستهدف القصف الأمريكي منشآت حيوية على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز، شملت بندر عباس وبلدتي سيزق ومناب في الجنوب. وأعادت هذه التطورات العسكرية الخلاف بين واشنطن وطهران إلى مربع التصعيد، بل لقد ساهمت في خفض منسوب التفاؤل بإمكانية إنهاء الحرب والتوصل إلى حل الخلافات العالقة. ويصر الرئيس ترامب في تصريحاته على ضرورة أن تقبل إيران بمقترحاته الجديدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار أو مواصلته العملية العسكرية. الإيرانيون من جانبهم يعبرون عن عدم المبالاة بهذه التوعدات ويلوحون بأوراق جديدة في معركة تكسير العظام، من بينها إغلاقهم لمضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن. ووسط هذه الأجواء زار وفد قطري أمس طهران بطلب من الإدارة الأمريكية في محاولة لتليين المواقف وتقريبها. الدوحة حسن راشد، مونتي كارلو الدولي.
1: في نفس السياق، نفى الجيش الأمريكي ادعاء إيران بأنها أغلقت مضيق هرمز بالكامل ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة ضدها. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس تواصل السفن التجارية عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا. هذا وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية من أنها ستستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى توجيه ضربات لسفينتين كانتا تحاولان المرور عبر الممر الاستراتيجي في ظل تعثر المفاوضات لإنهاء الحرب. أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حملتها على حزب الله اللبناني، بينما أعلن الحزب عن شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. لميس زين الدين.
2: الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بشن إسرائيل غارات على أكثر من 30 موقعا في جنوب البلاد وشرقها بما فيها مدينة صور والقرى المحيطة بها، مما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى. وقالت الوكالة إن إحدى الضربات استهدفت سيارة في مدينة صيدا الجنوبية. الضربات ترافقت مع إنذارات جديدة للجيش الإسرائيلي بإخلاء 3 قرى في الجنوب هي حومين الفوقة والغسانية وانصارية. في المقابل أعلن حزب الله من جهته عن استهداف قوات إسرائيلية في محيط بلدة يحمر أشقيف التي أعلن الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين السيطرة على قلعة أثرية فيها. في الموازاة أعلنت بلدية كفر شوبة أنه تم الإفراج عن عضو في مجلسها وعامل بلدي، وذلك بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل شخصين ونقلهما إلى الدولة العبرية للاستجواب.
1: نبقى دائما في لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الهدف من المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية هو استعادة الدولة اللبنانية لدورها وسيادتها الكاملة، مشددا على رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. أولى نصيف، بيروت والتفاصيل.
3: عاود أمس رئيس الجمهورية جوزيف عون رفع النبرة عاليا ضد حزب الله وإيران معا من دون أن يسميهما، بتأكيده أولا في إشارة إلى طهران أن زمن الوصايات ممنوع العودة إليه أيا تكن هذه الوصايات ولن نقبل بها، وكذلك التدخل في الشأن اللبناني، كما الإصرار على ما يرفضه حزب الله وهو التمسك بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، قائلا إنه سيكمل بها حتى النهاية، مسترجعا كلامه أن الحروب لم تحقق سوى الخسارات. وقال الرئيس اللبناني مخاطبا حزب الله: أنا للحق في الحكم على الحرب التي شنيتموها، ولست أنا من أتنازل أو أستسلم، أنا ضد من يشن حربا ليست لمصلحة لبنان. يأتي كلام الرئيس قبل أقل من أسبوعين على موعد الجلسة السابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في 22 حزيران، والمرجح أن يشارك فيها عسكريون للتوسع في مناقشة خطة وقف النار والمراحل التي ستليها، لسيما منها المناطق التجريبية لاستعادة الجيش اللبناني سيادته حتى الحدود الدولية. عزز كلام عون المضيف المفاوضات رغم استمرار الحرب الإسرائيلية على الجنوب وتعذر تطبيق اتفاق وقف النار. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: نبقى دائما في لبنان، حيث تجمع مئات الأشخاص مساء أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله تأييدا لإيران وحلفائها في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. ويأتي التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان في وقت دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله. زياد حلبي، القدس.
4: في إسرائيل رفعت حالة تأهب خشية من استهداف إيراني صاروخي للعمق الإسرائيلي ردا على الهجمات الأمريكية المتكررة. التقديرات في إسرائيل أن الرئيس الأمريكي يستخدم القوة العسكرية للرد على إيران ولتسريع الاتفاق وليس للعودة للحرب، فيما تريد إسرائيل ضوءا أخضر للعودة للقتال على جبهات إيران. وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن الحرب مع إيران ما تزال بعيدة عن نهايتها، وفي حال قصف الإيرانيون إسرائيل سترد إسرائيل بقوة كما فعلت في المواجهة الأخيرة مع إيران. كاتس شدد على أن إسرائيل تواصل ضرب حزب الله ولن تقبل أن تفرض إيران معادلاتها وأن توحد الجبهات، فيما تزداد الضغوط على نتنياهو لتوسيع الحرب على لبنان وألا يتجنب قصف الضاحية الجنوبية في حال قصف حزب الله شمالي إسرائيل، وهو ما حدث. لكن إسرائيل هاجمت البقاع في العمق اللبناني. رئيس الوزراء الإسرائيلي نشر فيديو موجها للبنانيين أو أن إسرائيل لا تحارب اللبنانيين بل حزب الله، ودعاهم للانضمام إليها في مواجهة حزب الله وتفكيك قدراته. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: أقر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بوجود خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق ما ورد في مقتطفات من المقابلة معه، معتبرا أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي أخطأ في بعض الأمور في حرب الشرق الأوسط. وفي العراق، تحركات سياسية وفي الساعات الأخيرة جمعت رئيس الوزراء علي زيدي والإطار الشيعي والحشد الشعبي لتجنب انخراط الفصائل العراقية في أجواء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. باسل محمد.
5: الحراك المكثف شمل مستويين سياسي وجمع رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار الشيعي والحشد الشعبي ومستوى أمني وجمع مستشارية الأمن القومي والمخابرات والأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب. والهدف من هذا الحراك تجنب انخراط الفصائل العراقية الأربعة، حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وأولياء الله الأوفياء، في الهجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق ودول الجوار في خضم التوترات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة. وحسب معلومات رئاسة البرلمان العراقي، رئيس الحكومة العراقية أجرى اتصالات مع مسؤولين في إيران لأول مرة طالبا منهم دعم خطة حصر السلاح بيد الدولة وتحييد دور الفصائل العراقية في أي تصعيد عسكري إيراني أمريكي. ائتلاف الزعيم السياسي الشيعي عمار الحكيم تحدث عن رسائل قوية نقلت من رئيس الوزراء العراقي إلى قادة الفصائل، يتوعد باستخدام مذكرات اعتقال ضدهم إذا تورطت الفصائل في التوترات العسكرية في المنطقة. معلومات تيار الحكيم قالت إن الفصائل الأربعة نقلت رسائل إلى الجهات الحكومية بأنها ملتزمة بدعم إيران. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون الثلاثاء في إحدى جلسات قمة مجموعة السبع المقررة في إيفيان لبحث الحرب في الشرق الأوسط. في موضوع آخر، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية، وهو اتهام رفضته إسرائيل ووصفته بأنه كاذب ولا أساس له. أنتم في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن قوة الأنظمة غير المأهولة التابعة للجيش الأوكراني كبدت روسيا خلال عام واحد منذ تشكيلها خسائر في أهداف عسكرية بمستويات مختلفة تقدر بنحو 40 مليار دولار، وأكد أن المسيرات الأوكرانية باتت قادرة على الوصول إلى أهداف كانت سابقا غير متاحة. محمد زاوي، كييف.
6: تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الأخيرة، أبرزها الرد الأوكراني على الهجمات الروسية. فقد أعلنت القوات الأوكرانية تنفيذ ضربات على ميناء ماريوبول الخاضع للسيطرة الروسية. قالت إن الهجوم أصاب بنية الطاقة والرادارات ومنشآت الصيانة والوقود داخل الميناء، ما حد بشكل كبير من استخدامه كمركز لوجستي. كما استهدفت أوكرانيا مجددا جسر تشونغار، أحد الممرات الحيوية التي تربط شبه جزيرة القرم بجنوب أوكرانيا. هذا الجسر يمثل بالنسبة للجيش الروسي خط إمداد مهم نحو جبهات زابوريجيا وخرسون. وفي العمق الروسي، أعلن الرئيس زيلينسكي أن ما يسميه العقوبات الأوكرانية بعيدة المدى تمضي كما هو مخطط له، مشيرا إلى ضرب مصنع عسكري في تشيبوكساري على بعد نحو 900 كيلومتر من أوكرانيا، إضافة إلى استهداف منشآت مرتبطة بقطاع النفط. في المقابل، واليوم الثاني على التوالي، تستهدف روسيا مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا بهجوم مكثف بالمسيرات أسفر عن إصابات وأضرار واسعة في منشآت حيوية في المنطقة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: حذرت الصين الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على شركاتها بعد اقتراح بروكسل لحزمة جديدة من العقوبات بسبب دعم بكين لموسكو في حربها مع كييف. وتهدف حزمة العقوبات الأوروبية، وهي الأحدث منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، إلى عرقلة الأنشطة التجارية لشركات في دول ثالثة بذريعة دعمها للجيش الروسي، ومن بين أهداف أخرى. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى إلى تجديد مباشر اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وكندا، ممهدا بذلك لمفاوضات طويلة. وجاءت تصريحات ترامب قبل حلول موعد تجديد الاتفاقية الثلاثية في الأول من تموز يوليو المقبل. عشية أو عند انطلاق مونديال كرة القدم 2026، عدة مفاجآت ينتظرها عشاق الكرة المستديرة، وهذه النسخة هي الأكبر في تاريخ كأس العالم. تفاصيل أوفى مع صدام صديق والتفاصيل.
7: بمشاركة 48 منتخبا ينطلق اليوم كأس العالم 2026 في النسخة الأكبر، مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. المنتخب المكسيكي صاحب الضيافة يقص شريط الافتتاح على أرضه على ملعب مكسيكو سيتي في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا، لقاء لحساب المجموعة الأولى. والمنتخب المكسيكي يستضيف البطولة للمرة الثالثة بعد مونديالي 1970 و1986 مع مشاركة 18. من جهتي يظهر المنتخب الجنوبأفريقي مستضيف نسخة 2010 للمرة الرابعة في كأس العالم، يسبق لقاء الافتتاح بتسعين دقيقة الحفل الذي سيقوم بالمشاركة في مجموعة من الفنانين من أبرزهم الكولومبية الشاكير التي ستغني رفقة المغني النيجيري بورنا بوي أغنية كأس العالم داي داي. في المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة يلعب المنتخب التشيكي في ظهور عاشر في المونديال في مواجهة المنتخب الكوري الجنوبي. هذه النسخة من المونديال تشهد مشاركة عربية الأكبر بتواجد 8 منتخبات عربية، هي مصر، تونس، المغرب، الجزائر، والسعودية، قطر، العراق والأردن.
1: نبقى في أجواء المونديال، حيث قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم إن كل شيء تحت السيطرة فيما يتعلق بالمباراة الافتتاحية لكأس العالم رغم استمرار احتجاجات المعلمين. وفي الولايات المتحدة سيقود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وفد إدارة الرئيس دونالد ترامب في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي ضد الباراغواي غدا الجمعة. نهاية النشرة تذكرون بها من عناوينها. الكويت تغلق أجواءها مؤقتا أمام الرحلات الجوية في أعقاب الهجمات الإيرانية، وإيران تشن هجوما على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. الجيش الأمريكي ينفي ادعاء إيران بإغلاق مضيق هرمز. رئيس ترامب يتوعد بمهاجمة إيران بقوة شديدة على خلفية الإطالة في التفاوض. الرئيس اللبناني يؤكد أن الهدف من المفاوضات مع إسرائيل هو استعادة الدولة لدورها.
8: Good afternoon in Sydney. You just got a broken down truck in Revesby on Milperra Road, heading west approaching Edgar Street. There are two lanes closed. And in Melbourne, the Ring Road is slowing our turnabout on the Princess Freeway ramp with emergency works closing one lane and delays are pushing back to the Deer Park bypass. The King Living mid-year sale ends Sunday. Save up to 50% on selected Australian design award-winning furniture. Hurry, ends Sunday. Visit a King showroom today. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 16:38 to Me Australia.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمانة نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي كوني انت السنفلاور بهالساعة يا رب. قديس الساعة Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

2ME Australia.

بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درافت تايم بروجرام يلي بلش هلا وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، على امل انا وانتو نقضي وقت كتير حلو. مشوار 2ME بيكمل معكم على مدار ال 24 ساعة 7 ايام بالاسبوع. مشوارنا حافل اليوم، رح نبلش مع الاخبار المحلية الاسترالية بالاضافة لمعلومات صحية غذائية ونفسية رح تكون برفقتنا بسياق مشوارنا. رح نتعرف كمان على جديد الإصدارات الموسيقية دايما عبر الموجة 1638 AM، بتستمعوا للأحلى والأفضل. مشوارنا كتير حافل، ما تروحوا مطرح، رح نتوقف مع فاصل استراحة الأول لمشوارنا وبنرجع لعنكم. بونسوار. Let's go.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: I love swimming.
5: العودة إلى متابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. أنتم السبب في ارتفاع شعبية بولين هانسن بسبب فشلكم في إدارة أمور البلاد والوعود الكاذبة. زعيم حزب الأحرار غاب. بنتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME. بنتعرف على جولتنا الإخبارية لتمام 3:30.
6: Tanmayan Avada with the top stories. US President Donald Trump says he could launch further strikes on Iran if it doesn't sign an agreement to end the war. The US military has now announced it's completed what it's calling self-defense strikes that targeted Iranian military surveillance capabilities, communication systems, and air defense sites. Tehran says it shut the Strait of Hormuz in retaliation, struck American vessels and attacked U.S. bases in Kuwait and Bahrain. But Washington says the strait is still open and no vessels have been hit. New South Wales Police has accepted all 29 recommendations from a review that found bullying, discrimination and sexual harassment were rife within the force. The independent review was launched after an ABC investigation last year and found 30% of more than 5,000 surveyed officers reported being bullied at work in the past 5 years, while 9% reported being sexually harassed. Police Commissioner Mal Lanyon says the force is working to change the culture. And State and Territory Disability Ministers say proposed changes to the National Disability Insurance Scheme are inconsistent with commitments made at National Cabinet in January. They've told a Senate inquiry that the pace of reform focuses heavily on reining in expenditure and that without careful coordination with the states, there's a risk participants will end up in hospitals or have no access to services. The federal government says it's watching the inquiry closely and its reforms have been carefully considered. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: المعلقة على نتائج مباحثات القاهرة.
8: ابقوا معنا. الخامسة 35 دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
7: لميس زين الدين وموجز إخباري جديد. صباح الخير يا لميس.
9: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا مجددا. والبداية من آخر التطورات الميدانية في الشرق الأوسط، إذ أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنذارا مبكرا بعد عمليات إطلاق من لبنان باتجاه شمال البلاد. تأتي هذه التطورات الميدانية وسط تصعيد أمريكي إيراني عسكري، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أنهت جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران، مشيرة إلى أنها شنت ضربات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي في أنحاء البلاد. في الجانب الإيراني، أعلن الحرس الثوري أن القوات المسلحة نفذت المرحلة الأولى من العمليات الهجومية بالصواريخ والمسيرات، مشيرا إلى استهداف قواعد في البحرين والكويت. من جهتها، الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت إغلاق المجال الجوي مؤقتا بسبب الاعتداءات الإيرانية وتحويل تأجيل الرحلات الجوية لمطارات بديلة. في الأثناء أعلن مقر خاتم الأنبياء في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن ومنها ناقلات النفط والسفن التجارية، محذرا من أن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار. ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أن السفن التجارية تواصل دخول مضيق هرمز والخروج منه. دبلوماسيا، قالت وسائل إعلام إيرانية إن وفدا من قطر وصل إلى طهران لإجراء محادثات بخصوص أحدث التطورات. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين طلبوا منه وقف الضربات على بلادهم، الأمر الذي نفته إيران بشكل قاطع. على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان ما أسفر عن مقتل 13 شخصا بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام. حزب الله أعلن من جهته عن شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية في الجنوب. في الموازاة، أعلنت بلدية كفر شوبة أنه تم الإفراج عن عضو في مجلسها وعامل بلدي بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل شخصين ونقلهما إلى الدولة العبرية للاستجواب. وبينما تجمع مئات الأشخاص في الضاحية الجنوبية لبيروت أيضا لإيران وحلفائها في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله، معتبرا أن البلد أصبح رهينة بيد الحزب الذي بمجرد تفكيكه ستكون الاحتمالات لاحقة.
0: Good afternoon. In Sydney, we've got a broken down track in Revesby on Milperra Road heading west approaching Edgar Street. There are two lanes closed. Also a broken down track in Rozelle heading east on City West Link towards the Anzac Bridge. Otherwise in Melbourne, a crash on the Pakenham Bypass heading into the city before O'Shea Road has two lanes closed. There are delays back to Gardinia Road. Make the most of tax time with Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale. Shop office furniture, storage, sofas and more at great prices. Hurry, sale ends June 30. T's and C's apply. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to Me Australia.

عرفته عم بفرض وجودي معك ما عرفته.

Australia. 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية وتعرفنا أيضا على آخر المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية. بنرجع لعنكم مستمعينا وكمان تعرفنا على جديد الإصدارات الموسيقية عبر أثير راديو 2MA. نتابع مشوارنا برفقتكم مشوار Drive Time Program ليوم الخميس اليوم 11 من شهر جون حزيران. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 22-18 على الصعيد ملبن. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street فيفيلد. من أغانينا وأخبارنا نتوجه إلى فاصل استراحة.
1: بحبك خليلي المصري.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. مرحبا لك المستمعين، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لعجائب وغرائب استراليا. بتعرفوا مستمعين انه استراليا بتحتفل بعيد ميلاد الملك في ثلاث تواريخ مختلفه، ولا واحد منهم هو عيد ميلاده الحقيقي. نعم، اغلب الناس في نيو ساوث ويلز كانوا مستمتعين باللونج ويكند الأسبوع اللي مرق، لكن بتعرفوا أنه عيد ميلاده للملك تشارلز ما حدا بيعرف حقيقته؟ نعم، إذا كنت بتعرف أنه الإجازة هيدي أصلا هيدي مش بتاريخ ميلاد الملك تشارلز الحقيقي، لا، الملك تشارلز الثالث رح أخبركم أمتين ولد. ولد يوم 14 نوفمبر 1948، يعني لا بيونيو ولا في سبتمبر ولا في أكتوبر. والأغرب من هيك أنه كل ولاية أسترالية تقريبا بتحتفل بالكينجز بيرثداي بتاريخ مختلف. نيو ساوث ويلز، فيكتوريا، جنوب أستراليا وتازمانيا، الأي سي تي والإن تي، 8 يونيو 2026، هيدا بنيو ساوث ويلز. غرب أستراليا، ويسترن أستراليا، الاثنين 28 من شهر سبتمبر 2026. أما كوينزلاند الاثنين 5 أكتوبر 2026. يعني عنا ثلاث تواريخ مختلفة للاحتفال بنفس المناسبة، ولا واحد منهم هو عيد ميلاده للملك تشارلز عيد ميلاده الحقيقي، لأنه هو خلقان ب 14 نوفمبر 1948. وهابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بعيد ميلادهم لتاريخنا لليوم 11 من شهر حزيران. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بسمع الفنان زياد برجي.

0: من عند الفنانين نجوى كرم بنتوجه الى فاصل استراحه. هون راديو 2ME، نهاركم سعيد.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكره الساعه 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2ME أستراليا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع.
0: تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 حان موعدنا تنتوجه لغرفة الأخبار. رح نتعرف على جولتنا الإخبارية المحلية والعالمية لتمام الساعة 4.
3: 2ME Music and More.

0: من 2ME أستراليا. لحظة.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
3: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
4: حسناً سأذهب.
5: أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
10: اشتباك.
11: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحية بيير البايع، رانيا عبيد وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما.
1: الجنوب على حماوته وصيدا في عين الاستهدافات. الرئيس الإسرائيلي أمد يد السلام إلى الرئيس عون والشعب اللبناني. الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين في الجنوب وبلدية كفرشوبة تتحرك. رجي المفاوضات تقودها الدولة اللبنانية حصرا والسلاح فقد مبرراته وجدواه. ترامب سنضرب إيران اليوم وبقوة مجددا. مفاوضون قطريون يزورون طهران وسط التصعيد الأمريكي الإيراني. غدا انطلاق قطار كأس العالم 2026.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا الصفحة الرياضية، نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: الميدان على حماوته وسط اشتداد التشنج الإقليمي، الأمر الذي دفع اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليؤكد أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها تمثل تهديدا لتركيا أيضا. في الغضون حزب الله على حاله من المكابرة، الأمر الذي دفع بالنائب إيهاب حميدي إلى تحدي الرئيس ترامب إذ قال سوف نرسم معا عما قريب خريطتنا الجديدة التي لن تكون على قياس ترامب. وهنا لابد من سؤال حميدي عن أي خارطة يتحدث، والجنوب يباد يوميا وتتغير المعالم بشكل كامل والبلدات أزيلت بنسبة 100%. إنه كما قلنا ونكرر المضحك المبكي.
0: البداية من موقف الرئيس جوزيف عون الذي أكد مجددا أن لا تراجع عن المفاوضات وممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت. التفاصيل مع مجدلين عيد.
2: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن الهدف من المفاوضات في واشنطن استعادة الدولة لوجودها وممنوع العودة إلى زمن الوصايات، ونرحب بمساعدة أي دولة شرط عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني. وأكد رئيس الجمهورية في سلسلة مواقف أطلقها أمام زواره أن تجربة الحرب لم توصلنا إلى هدفنا، وحصيلتها الأخيرة تقارب 4,000 شهيد وخسائر مادية بمليارات الدولارات من دون تحقيق.

0: تحقيق أي نتيجة، فلماذا لا نعطي فرصة للمفاوضات لرؤية ما يمكن أن تحققه؟ وأضاف الرئيس عون أن ما نقوم به نابع من هدف واحد يتمثل بوقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل وعودة النازحين والأسرى وانتشار الجيش في الجنوب وتوليه وحده مسؤولية الأمن وإعادة الأعمار. ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه لا يمكن العيش خارج إطار الدولة، وهو ما أثبتته التجارب، وغير ذلك هو بمثابة خطيئة. وأوضح أنه على توافق تام مع رئيسي مجلس النواب والوزراء على عكس ما يصار في وسائل الإعلام، وفي حال حصول اختلاف في الرأي فهو غنى وأمر طبيعي، إنما التواصل موجود وهدفنا جميعا المصلحة العامة. الرئيس عون شدد لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى وممثلي رؤساء الطوائف أن لبنان لا يعيش إلا بجناحيه المسيحي والمسلم. وأشار أبي المنى إلى تبني رئيس الجمهورية لما صدر عن القمة الروحية من ثوابت وطنية.
1: لبنان ليس قويا بضعفه ولا بترسانته العسكرية، بل قوي بوحدته الوطنية. لذلك نحن عقدنا القمة الروحية لنؤكد على هذه الوحدة، لنصون السلم الأهلي، ولنزرع الأمل في أبنائنا وفي نفوس اللبنانيين بمستقبل لبنان. تلاقينا على هذه الأفكار مع فخامة الرئيس، وإن شاء الله مستمرون إلى ما هو خير لبنان.
0: رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان لفت من بعبدة إلى أن موقف رئيس الجمهورية يشكل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وحماية الاستقرار. رئيس الجمهورية استقبل رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح الياس لبعينه مع وفد من رؤساء البلديات، أكد الدعم الكامل للمسار الوطني الذي يقوده الرئيس عون، وطلب بتطبيق اللامركزية الإدارية. ومن زوار بعبدة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادي مع وفد من ممثلي شركات لبنانية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
2: وزير الخارجية يوسف رجي شدد على أن مسار التفاوض الجاري يدار حصرا من قبل الدولة اللبنانية ولمصلحة لبنان وحده، معتبرا أن المسار الدبلوماسي بات الخيار الوحيد الناجع بعد أن أثبتت المعالجة العسكرية إخفاقها وعجزها.
3: في الدوحة بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط والوفد المرافق آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية وكيفية مواجهة التحديات وخفض التوترات وإنهاء حالة الحرب في لبنان والمنطقة. وأثنى جنبلاط على الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها قطر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: في الجديد الميداني، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي أغار على منطقة البقاع في شرق لبنان واستهدف بلدة سحمر بغارتين بالإضافة إلى غارة على خربة سلم. وتواصلت الاستهدافات لتطال صيدة بعد ظهر اليوم، حيث استهدفت غارة فان في محلة البوابة الفوقة مقابل مترانية الموارد، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى كانوا في داخلها، واندلع حريق كبير فيها وامتد إلى عدد من السيارات المتوقفة. وتواصلت الغارات على خربة الداودي الواقعة بين المروانية وانجري والصرفند والقليلة وبرعشيت والحنية وطير حرفة وادي حسن البازوري المنصوري مجد الزون حمين الفوقة ودير قانون النهر والغسانية.
3: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال شخصين قال إنهما اقتربا من قواته في جنوب لبنان واقتادهما إلى الداخل الإسرائيلي لاستجوابهما. وعلقت بلدية كفر شوبة في بيان على خبر التوقيف موضحة أن الشابين المختطفين محمد حسن الحاج وأحمد صلاح الذياب أحدهما عضو في البلدية فيما الآخر عامل فيها، وهما يتوجهان يوميا إلى تلك المنطقة لتشغيل مولد الكهرباء المخصص لضخ المياه إلى البلدة. وأشارت البلدية إلى أن البئر ليست داخلا ضمن نطاق المنطقة الصفراء ولا توجد مناطق عسكرية قريبة منها، مؤكدة أن الشابين لم تكن لديهما أي نية للاقتراب من القوات الإسرائيلية. واستنكرت البلدية هذا العمل مطالبة بإعادتهما إلى البلدة.
2: نعت قيادة الجيش محمد سليمان الأحمد الذي استشهد متأثرا بجراحه من جراء غارة إسرائيلية استهدفته في قعقاعية الجسر.
3: أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 3696 والجرحى إلى 11413 منذ تجدد الحرب في 2 آذار.
2: وجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوك رسالة إلى الرئيس جوزيف عون والشعب اللبناني قائلا: أمد يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرا من النظام الإيراني وحزب الله، ويبقى لبنان دولة مستقلة ذات سيادة. وأشار إلى أن لدي حلم في السفر إلى بيروت، شريطة أن يكون مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران.
3: أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادي إلى أن لا معادلات إلا معادلة التحرير، ولا أمان لهذا الكيان في شماله أو في غير شماله، لطالما أن جغرافية لبنان كل لبنان غير آمنة. سوف نرسم معا عما قريب الخريطة الجديدة التي لن تأتي على قياس ترامب ولا على قياس نتنياهو، كما أنها لم تأتي عام 2006 على قياس كوندوليزا رايس. خريطة هذه الأرض يرسمها أبناء الأرض.
2: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأييده بالكامل احتكار الحكومة اللبنانية للسلاح، مناشدا جميع الأطراف تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار.
3: كيف ينظر القانون اللبناني للتعرض الإيراني لمقام رئيس الجمهورية؟ الجواب مع مجد العنيد.
0: المواقف الاستثنائية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن الاستباحة الإيرانية المتمادية وتوظيف الحرب على الأرض اللبنانية أزعجت إيران، التي شنت هجوما إعلاميا منسقا على رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة اللبناني. ونشرت إحدى الصحف الإيرانية صورة كاريكاتورية على صفحتها الأولى تظهر جبين الرئيس عون مدموغا بصورة رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقدمته بصورة تهكمية على أنه مدير مكتب نتنياهو في بيروت. فكيف ينظر القانون اللبناني إلى هذه الإساءة؟ الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم أجاب عبر صوت لبنان عن هذا السؤال.
4: ننظر للمسألة من زاوية القانون اللبناني، في مواد تحرص على أقام رئيس الجمهورية وعلى العلم اللبناني كمان، لأنه مساق بأنه خاتين عنهم بمحل واحد، يعني كل شيء اسمه تحرير لرئيس الجمهورية أو العلم اللبناني أو للشعارات الوطنية طبعا يشملوا القانون العقوبات، أو كمان إذا الموضوع يتعلق بالأدف والذنب كمان شخص رئيس الدولة مصان بهالمجال. إنما وين المشكلة الأساسية؟ المشكلة أنه الأصول أنه لازم يكون الجرم ارتكبوا شخص لبناني وين ما كان موجود طرف في لبنان، أما أنه الجرم يكون مقترف بدولة أجنبية ما بيطالوا القانون اللبناني.
0: وعن توصيف هذه الإساءة
4: الموضوع المطروح، بتصور أنه القضية يعني ما بيشمل الحقل القانوني قد ما بيشمل الحقل الدبلوماسي، هذا الواقع بالموضوع. القانون اللبناني ما إله صلاحية على جرم وقع بالخارج بهالمعنى، هيك بمعنى تحقير رئيس الدولة أو قدح ذنب رئيس الدولة. لو كان الفاعل اللبناني بنا بتكون الصلاحية اللبناني بمعقول، يعني عنده الفاعل غير لبناني والجرم اقترب خارج لبنان فبيخرج عن إطار صلاحية القانون اللبناني.
0: مصادر متابعة شددت عبر صوت لبنان إلى إمكانية تحريك المسار الدبلوماسي عبر استدعاء السفير الإيراني أو من يمثله في حالتنا الحاضرة لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية عن تعكير صلات لبنان بدولة أجنبية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
3: الأوضاع الأمنية في البلاد، بحثها وزير الداخلية أحمد الحجار في اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، وجرى تقييم الواقع الأمني العام واتخذت قرارات تقضي بمواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية الاستباقية في مختلف المناطق بما يسهم في حفظ الأمن والنظام. وبحث المجتمعون في التدابير الأمنية الواجب اتخاذها عشية أحياء مراسم عاشوراء والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة المعنية.
2: عرض وزير الأشغال فايز رسمني ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والنائب الياس حنكش للتطورات الراهنة على الصعيدين المحلي والإقليمي، إلى جانب عدد من القضايا الإنمائية المرتبطة بعمل الوزارة ومشاريعها. التقى وزير العدل عادل نصار في مكتبه في الوزارة سفير إسبانيا لدى لبنان ميغيل دو لوكاس في زيارة تعارف لمناسبة توليه لمهماته الدبلوماسية، وجرى بحث في تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وإسبانيا.
3: حرب الإسناد الثانية كلفتها في البشر والحجر فاقت التوقعات، لو كنت أعلم. باسمة بوسرحال في خاص صوت لبنان.
5: خاص صوت لبنان. كلفت حرب الإسناد الثانية التي شنها حزب الله انتقاما لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي أكثر من 4000 قتيل في لبنان وحوالي 16000 جريح، وتسببت بنزوح داخلي وخارجي قارب 1,300,000 شخص. وحسب تقديرات البنك الدولي فقد بلغت الكلفة الإجمالية للأضرار والخسائر الاقتصادية حوالي 8.5 مليار دولار، وقد ارتفعت أرقام التكلفة لتبلغ أكثر من 12 مليار دولار، منها حوالي 3.4 مليار دولار كأضرار مادية مباشرة تطال المباني والبنى التحتية والطرق والكهرباء والمنازل، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة أو المدمرة ما يقارب 100,000 وحدة، وحوالي 5.1 مليار دولار كخسائر اقتصادية غير مباشرة تطال التجارة والسياحة وتوقف الأعمال والزراعة والاستثمار. وتعرضت مناطق واسعة في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع لغارات مكثفة، وقدر بعض الدراسات أن حجم الركام فاق
6: Good afternoon in Sydney. We've got a broken down truck heading east in the M4 tunnel exit at the Anzac Bridge. Otherwise in Melbourne, a crash on the Pakenham Bypass citybound before O'Shea Road has the left-hand lane closed, and a truck has rolled in Thomastown on Settlement Road. It's closed heading east at Dalton Road. Use Wood Street instead. The King Living mid-year sale ends Sunday. Save up to 50% on selected Australian design award-winning furniture. Hurry, ends Sunday. Visit a King showroom today. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to EMEA Australia.

العودة لمتابعة مشوارنا، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME. بنرجع لاستديوهات الهواء، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM، هيدي هي الموجة الأقوى 1638 AM. من أكيد أخبار المحلية والعالمية، تعرفنا أيضا على حركة السير والطرقات. مشوا مستمعينا، تنتعرف على أحوال طقسنا بسيدني، معتدل مشمس، درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 22-18 على صعيد ملبن. يوم الخميس 11 من شهر جون حزيران، وطلت الشتوية، طلت الشتوية السيتنا بأولها، ودافي سقعة عن جد، سقعة كتير كتير كتير. المهم القلوب تكون دافية. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. الفنان فضل شاكر رح يغني لنا طلة الشتوية. بنرجع بنسمع الفنانة سارية السواس، عندي كمان نهاد نجار. هيدي هي الإذاعة الأقوى 2ME. بونسوار.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوه ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية، كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: وجه الكومر.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.

0: جولة إخبارية لتميم الأربع ونص من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME 1638
1: 2ME News as it breaks
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب
1: No one but no one does it like we do First 24-7 on the hour 2ME News First
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News. Thanmaya Navada with the top stories. US President Donald Trump says he could launch further strikes on Iran if it doesn't sign an agreement to end the war. The US military has now announced it's completed what it's calling self-defense strikes that targeted Iranian military surveillance capabilities, communication systems, and air defense sites. Tehran says it shut the Strait of Hormuz in retaliation, struck American vessels, and attacked US bases in Kuwait and Bahrain. But Washington says the strait is still open and no vessels have been hit. New South Wales Police has accepted all 29 recommendations from a review that found bullying, discrimination and sexual harassment were rife within the force. The independent review was launched after an ABC investigation last year and found 30% of more than 5,000 surveyed officers reported being bullied at work in the past 5 years, while 9% reported being sexually harassed. Police Commissioner Mal Lanyon says the force is working to change the culture. And state and territory disability ministers say proposed changes to the National Disability Insurance Scheme are inconsistent with commitments made at National Cabinet in January. They've told a Senate inquiry that the pace of reform focuses heavily on reining in expenditure and that without careful coordination with the states, there's a risk participants will end up in hospitals or have no access to services. The federal government says it's watching the inquiry closely and its reforms have been carefully considered. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: صباحنا الإخبارية الصباحية، أهلا بكم مشاهدينا، نستهلها بأبرز العناوين. انطلاق فعالية كأس العالم لكرة القدم مساء اليوم من المكسيك التي تنظم المونديال مع الولايات المتحدة وكندا، ورئيس الفيفا يقلل من أهمية الانتقادات والجدل بشأن هذه الدورة، والأمم المتحدة تدعو واشنطن لمراجعة سياسة الهجرة عشية مونديال 2026. الجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من موجة ضربات جديدة ضد أهداف إيرانية، وإيران تعلن مهاجمة 18 هدفا تابعا للجيش الأمريكي في المنطقة، واستهداف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وطائرات أمريكية في قاعدة الأزرق الجوية. والجيش الأمريكي يعلن مواصلة السفن التجارية عبورها من وإلى مضيق هرمز. مقتل 12 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، ونتنياهو يدعو اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله. في فقرتنا نقف بالتحليل والقراءة عند الجدل الذي خيم على مونديال 2026 وحظوظ الفرق العربية المشاركة في التأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة، مع ضيفنا من القاهرة ومحللة الشؤون الدولية رمضان عويطية. وفي فقرة قراءة في الصحف نفصل في عناوين الصحف العربية والدولية الصادرة بخصوص كأس العالم 2026، ونرصد أيضا في فقرتنا المشهد في أعماق بأعمال العنف إثر احتجاجات مناهضة للمهاجرين في إيرلندا الشمالية، ونقف عند مباركة البابا ليون الرابع عشر في برشلونة لبرج يسوع المسيح الذي جعل ساغرادا فاميليا أكبر كنيسة في العالم. ابقوا معنا.

0: نستهل نشرتنا من فعاليات كأس العالم، إذ تبدأ مساء اليوم منافسات كأس العالم لكرة القدم بحفل افتتاح في ملعب أستيكا في عاصمة المكسيك ومباراة المنتخب المحلي ضد جنوب إفريقيا. آخر الاستعدادات لا تزال متواصلة في كل من المكسيك والولايات المتحدة وكندا التي تنظم هذه الدورة، معا مع استمرار الجدل بشأن الكلفة البيئية لهذه النسخة وبشأن مسألة التأشيرات وسياسة الهجرة الأمريكية. هذا وقد قلل رئيس الفيفا من الانتخادات خلال مؤتمر صحفي اتسم بنبرة تحد عشية انطلاق البطولة.
1: إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا اليوم، إذ نعلن انطلاق النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم. إنها لحظة فرح واحتفال وسعادة. عندما تكون في بلد ما في أي مكان في العالم، عليك بالطبع أن تتعامل مع العادات والتقاليد المحلية. عندما سيلعب منتخب إيران ستمتلئ الملاعب عن آخرها، وأمل أن تسود أجواء إيجابية، لأنها هذه هي كرة القدم. إنها فرصة للناس لينسوا واقعهم للحظة وليتمكنوا من التركيز على المباراة وعلى المنتخب.
0: ومع انطلاق فعالية كأس العالم والذي ينظم مشاركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، برزت عدة مؤشرات تثير التساؤل حول مدى تسييس المونديال من قبل إدارة دونالد ترامب. للمزيد حول هذا الموضوع معي في الاستوديو الزميلة رمضان عويتية. أهلا بك يا رمضان. إذن بداية، الجدل صاحب المونديال حتى قبل بدئه، والبعض ذهب إلى تسميته بمونديال الفوضى. لماذا؟
2: مونديال الفوضى أو مونديال جميع المفارقات إن صح التعبير، لم يسبق في تاريخ اللعبة أن استضافت دولة فريق دولة أخرى في حالة حرب معها، كما هي الحال بالنسبة لمنتخب إيران الذي منع نصف كادره من التقني من دخول الولايات المتحدة، وهو اضطر إلى الإقامة في المكسيك. وتواجده في الولايات المتحدة لا يتعدى المباريات التي يخوضها قبل العودة في اليوم نفسه إلى المكسيك وليس إلى الولايات المتحدة. وفي خيار المكسيك رمزية لأنها دول الجنوب دول بريكس، ولم يختاروا كندا. المهم، مونديال المفارقات أيضا بسبب استبعاد الحكم الصومالي عمر أرتان الذي وصف بأنه الأفضل أفريقيا، استبعاده فقط لأنه صومالي ولأنه أسود. ترامب سبق أن صرح علنا بأنه يكره الصوماليين، وهكذا استبعد الرجل، بالإضافة إلى استبعاد مشجعي دول كثيرة غالبيتها أفريقية وأسيوية ومن الشرق الأوسط. زد على ذلك التفتيش المهين الذي وصف بالمهين والذي خضع له منتخب السنغال على أرضية المطار، واستجواب مطول لقائد منتخب العراق لسبع ساعات كاملة على كرسي من البلاستيك، واحتجاز المصور الرسمي للمنتخب العراقي وحرمان صحفيين إيرانيين من التأشيرة. كل هذا لا يقارن مع الكلفة البيئية لهذا المونديال الذي ينظم في ثلاث دول كما نرى في هذه الصورة، حيث المسافة بين أبعد ملعبين تصل إلى أكثر من 4000 كيلومتر مربع، من بوسطن إلى فانكوفر إلى مكسيكو، مرورا بميامي وكنساس ولوس أنجلوس، ما جعل المدافعين عن البيئة يدقون ناقوس الخطر في رسالة مفتوحة إلى الفيفا. ومع التكلفة البيئية، تكلفة تجارية تجعل من المونديال وسيلة للربح أولا قبل الترفيه، هكذا ما يقوله المشجعون، لا سيما من خلال تطبيق مبدأ التسعير الديناميكي للتذاكر التي ترتفع تلقائيا أسعارها بارتفاع الطلب. مثلا ما أفرز مبالغ باهظة، مثلا سعر تذكرة الافتتاح يبدأ من ألف دولار، سعر تذكرة المباراة النهائية يبدأ من 10,000 دولار ويصل حتى 32,000 قرب المنصة قرب المنصة من الملعب. وقد سجلت تذاكر مباراة إسبانيا الأوروغواي رقما قياسيا، حيث بيعت التذكرة الواحدة ب17,000 دولار، بالإضافة إلى تكلفة السفر والإعلانات، ما جعل البعض يتساءل إن كان هذا المونديال مونديال 2026، مونديال بلينج بلينج، مونديال الأغنياء.
0: طيب رمضان، من الواضح أن ترامب يريد أن يستغل المونديال اقتصاديا، فكيف يمكنه أن يستعمل المونديال كورقة سياسية الآن؟
2: لنا أن نتساءل إن كان ترامب يريد تحويل المونديال إلى أكبر منصة انتخابية لاستمالة الناخبين واستعادة زمام المبادرة إن صح التعبير التي فقدها أو يكاد بسبب التضخم، الحرب في إيران، الاستقطاب الداخلي قبل انتخابات الكونغرس النصفية. الأكيد أن تنظيم كأس العالم يمنحه منصة عالمية للتأكيد على سياساته ضد الهجرة للمفارقة، فإن لعبة كرة القدم ليست لعبة شعبية في الولايات المتحدة، وقد اكتسمت زخما بفضل المهاجرين والعمال لا سيما من أمريكا اللاتينية، هؤلاء الذين تلاحقهم الشرطة، شرطة الهجرة آيس، على مدى منذ 18 شهرا. وفي هذا الصدد نظمت مظاهرة تحت الشعار No Ice in the Cup، وبالتالي يستغلوا إذن تستغل هذه المباراة أيضا لانتشار أيضا المونديال أيضا للدفع بسردية موازية لسردية واقع الحرب في الشرق الأوسط مع إيران. مظاهرات لمشجعين إذن إيرانيين خرجت تندد بالنظام وتهتف باسم الشاه وباسم ترامب، وهي على الأرجح ليست مظاهرات عفوية. بالمقابل يستغل الإيرانيون أيضا منصة إكس ليدفعوا بسردية الصمود والمقاومة ولينددوا بانضواء الفيفا ورأس المال تحت مظلة الإمبريالية الأمريكية. على حد تعبيرهم هي سردية تصب في مجال البروباغندا التي رشحت في آخر رسم ليجو للرسوم المتحركة رغم منعها على يوتيوب. إذن الحرب مستمرة بوسائل أخرى، مونديال 2026 هو أحد أدواتها، لذلك فإنه بلا شك من بين الأكثر تسييسا في التاريخ.
0: شكرا لك رمتان عويطية. ولمتابعة الجانب الرياضي للمونديال ينضم إلينا من القاهرة الصحفي والناقد الرياضي عثمان إبراهيم، أهلا بك على قناة فرانس 24. أبدأ معك إذن هذا المونديال، إلى جانب المشاكل اللوجستية والحرارة المرتفعة، هل ستساهم كل هذه العوامل في قلب الموازين، ولما لا إحداث مفاجأة بشأن المرشحين في هذه البطولة؟
3: صباح الخير اولا لحضرتك كل الساده المشاهدين. اكيد هذه العوامل ستكون مؤثره بشكل كبير جدا. هذه البطوله هذه المره وهذه النسخه لو تمت المقارنه بينها وبين النسخه الماضيه في قطر 2022، قطر دوله صغيره حجما، التنقلات اسهل كثيرا، اما هذه المره ثلاث دول لاول مره في تاريخ كاس العالم، دول متراميه الاطراف، المكسيك، امريكا، كندا، ثلاث دول كل دوله بمثابه قاره، وبالتالي التنقلات فيها ستكون أصعب كثيرا من التنقلات في مونديالات سابقة أو في كأس عالم سابقة. الأمر الثاني، نحن في فصل الصيف، درجات حرارة مرتفعة في بعض الأماكن، الطقس في أمريكا تحديدا
4: Good afternoon in Sydney. We've got a broken down truck heading east at the M4 tunnel exit at the Anzac Bridge. Otherwise in Melbourne, we've got a crash on the Ring Road Greensborough-bound at Airport Drive with one lane closed. Still got a collision being cleared on the Pakenham Bypass heading into the city before O'Shea Road. The left-hand lane is closed and delays are back to Gardinia Road. Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now with selected sofas, beds, dining kits and more at 40% off. Shop in-store or online at T's and C's apply. I'm Andy and that's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to me Australia.
5: ممكن اي شيء في الواحد يقول عنه بهالطريقه هيدي، ممكن بيصير ممكن أو يمكن كمان هي ذاتها. الفنان مروان خوري رح يغني لنا هالأغنية بعنوان ممكن، يعني كل شيء ممكن يصير. بونسوار لكم من جديد، انتو بيرفت إذاعة 2ME 63 عام. كنا مع أخبارنا من غرفة الأخبار والزملاء، نرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار الدرايف تايم بروجرام ليوم الخميس اليوم 11 من شهر جون حزيران. منروح اولا لاحوال طقسنا بسدني اليوم، درجات الحراره بتوصل ل 22، على صعيد ميلبورن بتوصل ل 18. بنسمع الفنان مروان خوري، نرجع نكمل مع الفنان فارس كرم، وعندي كمان الفنانه اصاله.

0: جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مع أغانينا الحلوة كتير على أمل أنكن عم تستمتعوا بسماعة. بونسوار لألكم أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM حزمة ضخمة ب 1.1 مليار دولار في فيكتوريا، هل تكفي لتغيير رأي الناس؟ أعلنت حكومة فيكتوريا عن حزمة إنفاق جديدة تتجاوز 1.1 مليار دولار بهدف تخفيف أعباء المعيشة على السكان. ماذا تتضمن؟ تخفيض على تسجيل السيارات ريجو بنسبة 20%، تخفيضات على المواصلات العامة، تنقل مجاني لفترة محدودة ثم أسعار أقل لاحقا. لكن رغم هذه الخطوات تشير استطلاعات الرأي إلى أنه رضا الناخبين لم يتحسن بشكل واضح مع استمرار تصدر غلاء المعيشة قائمة، والهموم هي بعد الهموم الأساسية بعد موجودة. حزمة كبيرة من الدعم، لكن التأثير على الشارع ما زال محدودا حتى الآن. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. من أخبارنا المحلية وأغانينا الحلوة بنتوجه إلى فاصل استراحة.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: على واه أستراليا ترجع مثل ما كانت، على واه نرجع مثل ما كنا. الفنان ملحم زين بهالأغنية الحلوة بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مساء النور.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا.

0: والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل BTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
5: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
6: حسناً سأذهب.
7: أسرع، ماذا تفعل؟
8: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
9: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
10: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: اشتباك.
13: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحية بيير البايع، رانيا عبيد وماريو سعاده.

0: أنا وين لبانوراما؟
1: الجنوب على حماوته وصيدا في عين الاستهدافات. الرئيس الإسرائيلي أمد يد السلام إلى الرئيس عون والشعب اللبناني. الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين في الجنوب وبلدية كفر شوبة تتحرك. رجي المفاوضات تقودها الدولة اللبنانية حصرا والسلاح فقد مبرراته وجدواه. ترامب سنضرب إيران اليوم وبقوة مجددا. مفاوضون قطريون يزورون طهران وسط التصعيد الأمريكي الإيراني. غدا انطلاق قطار كأس العالم 2026.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا الصفحة الرياضية، نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: الميدان على حماوته وسط اشتداد التشنج الإقليمي، الأمر الذي دفع اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليؤكد أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها تمثل تهديدا لتركيا أيضا. في الغضون حزب الله على حاله من المكابرة، الأمر الذي دفع بالنائب إيهاب حميدي إلى تحدي الرئيس ترامب إذ قال سوف نرسم معا عما قريب خريطتنا الجديدة التي لن تكون على قياس ترامب. وهنا لابد من سؤال حميدي

0: عن أي خارطة يتحدث، والجنوب يباد يوميا وتتغير المعالم بشكل كامل والبلدات أزيلت بنسبة 100%. إنه كما قلنا ونكرر المضحك المبكي.
1: البداية من موقف الرئيس جوزيف عون الذي أكد مجددا أن لا تراجع عن المفاوضات وممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت. التفاصيل مع مجدلين عيد.
2: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن الهدف من المفاوضات في واشنطن استعادة الدولة لوجودها وممنوع العودة إلى زمن الوصايات، ونرحب بمساعدة أي دولة شرط عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني. وأكد رئيس الجمهورية في سلسلة مواقف أطلقها أمام زواره أن تجربة الحرب لم توصلنا إلى هدفنا، وحصيلتها الأخيرة تقارب 4000 شهيد وخسائر مادية بمليارات الدولارات من دون تحقيق أي نتيجة، فلماذا لا نعطي فرصة للمفاوضات لرؤية ما يمكن أن تحققه؟ وأضاف الرئيس عون أن ما نقوم به نابع من هدف واحد يتمثل بوقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل وعودة النازحين والأسرى وانتشار الجيش في الجنوب وتوليه وحده مسؤولية الأمن وإعادة الأعمار. ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه لا يمكن العيش خارج إطار الدولة، وهو ما أثبتته التجارب، وغير ذلك هو بمثابة خطيئة. وأوضح أنه على توافق تام مع رئيسي مجلس النواب والوزراء على عكس ما يصار في وسائل الإعلام، وفي حال حصول اختلاف في الرأي فهو غنى وأمر طبيعي، إنما التواصل موجود وهدفنا جميعا المصلحة العامة. الرئيس عون شدد لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى وممثلي رؤساء الطوائف أن لبنان لا يعيش إلا بجناحيه المسيحي والمسلم. وأشار أبي المنى إلى تبني رئيس الجمهورية لما صدر عن القمة الروحية من ثوابت وطنية.
3: لبنان ليس قويا بضعفه ولا بترسانته العسكرية، بل قوي بوحدته الوطنية. لذلك نحن عقدنا القمة الروحية لنؤكد على هذه الوحدة، لنصون السلم الأهلي، ولنزرع الأمل في أبنائنا وفي نفوس اللبنانيين بمستقبل لبنان. تلاقينا على هذه الأفكار مع فخامة الرئيس، وإن شاء الله مستمرون إلى ما هو خير لبنان.
2: رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان لفت من بعبدة إلى أن موقف رئيس الجمهورية يشكل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وحماية الاستقرار. رئيس الجمهورية استقبل رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح الياس لبعينه مع وفد من رؤساء البلديات، أكد الدعم الكامل للمسار الوطني الذي يقوده الرئيس عون، وطلب بتطبيق اللامركزية الإدارية. ومن زوار بعبدة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادي مع وفد من ممثلي شركات لبنانية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: وزير الخارجية يوسف رجي شدد على أن مسار التفاوض الجاري يدار حصرا من قبل الدولة اللبنانية ولمصلحة لبنان وحده، معتبرا أن المسار الدبلوماسي بات الخيار الوحيد الناجع بعد أن أثبتت المعالجة العسكرية إخفاقها وعجزها.
1: في الدوحة بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط والوفد المرافق آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية وكيفية مواجهة التحديات وخفض التوترات وإنهاء حالة الحرب في لبنان والمنطقة. وأثنى جنبلاط على الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها قطر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: في الجديد الميداني، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي أغار على منطقة البقاع في شرق لبنان واستهدف بلدة سحمر بغارتين بالإضافة إلى غارة على خربة سلم. وتواصلت الاستهدافات لتطال صيدة بعد ظهر اليوم، حيث استهدفت غارة فان في محلة البوابة الفوقة مقابل مترانية الموارد، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى كانوا في داخلها، واندلع حريق كبير فيها وامتد إلى عدد من السيارات المتوقفة. وتواصلت الغارات على خربة الداودي الواقعة بين المروانية وانجري والصرفند والقليلة وبرعشيت والحنية وطير حرفة وادي حسن البازوري المنصوري مجدلزون حمين الفوقة ودير قانون النهر والغسانية.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال شخصين قال إنهما اقتربا من قواته في جنوب لبنان واقتادهما إلى الداخل الإسرائيلي لاستجوابهما. وعلقت بلدية كفر شوبة في بيان على خبر التوقيف موضحة أن الشابين المختطفين محمد حسن الحاج وأحمد صلاح الذياب أحدهما عضو في البلدية فيما الآخر عامل فيها، وهما يتوجهان يوميا إلى تلك المنطقة لتشغيل مولد الكهرباء المخصص لضخ المياه إلى البلدة. وأشارت البلدية إلى أن البئر ليست داخلا ضمن نطاق المنطقة الصفراء ولا توجد مناطق عسكرية قريبة منها، مؤكدة أن الشابين لم تكن لديهما أي نية للاقتراب من القوات الإسرائيلية. واستنكرت البلدية هذا العمل مطالبة بإعادتهما إلى البلدة.
0: نعت قيادة الجيش محمد سليمان الأحمد الذي استشهد متأثرا بجراحه من جراء غارة إسرائيلية استهدفته في قعقاعيات الجسر.
1: أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 3696 والجرحى إلى 11413 منذ تجدد الحرب في 2 آذار.
0: وجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوك رسالة إلى الرئيس جوزيف عون والشعب اللبناني قائلا: أمد يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرا من النظام الإيراني وحزب الله، ويبقى لبنان دولة مستقلة ذات سيادة. وأشار إلى أن لدي حلم في السفر إلى بيروت، شريطة أن يكون مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران.
1: أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادي إلى أن لا معادلات إلا معادلة التحرير، ولا أمان لهذا الكيان في شماله أو في غير شماله، لطالما أن جغرافية لبنان كل لبنان غير آمنة. سوف نرسم معا عما قريب الخريطة الجديدة التي لن تأتي على قياس ترامب ولا على قياس نتنياهو، كما أنها لم تأتي عام 2006 على قياس كوندوليزا رايس. خريطة هذه الأرض يرسمها أبناء الأرض.
0: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأييده بالكامل احتكار الحكومة اللبنانية للسلاح، مناشدا جميع الأطراف تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار.
1: كيف ينظر القانون اللبناني للتعرض الإيراني لمقام رئيس الجمهورية؟ الجواب مع مجد العنيد.
2: المواقف الاستثنائية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن الاستباحة الإيرانية المتمادية وتوظيف الحرب على الأرض اللبنانية أزعجت إيران التي شنت هجوما إعلاميا منسقا.
4: Good afternoon in Sydney. We've got a breakdown in the CBD heading south in the Domain Tunnel on the Eastern Distributor. And in Melbourne, still got a collision being cleared on the Pakenham Bypass heading into the city before O'Shea Road. One lane is closed with heavy delays to Cadinia Road, and an incident in Hawthorne on Barkers Road heading east before Burke Road. Looking for a great deal? Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now, with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. T's and C's apply. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to Amir Australia.

العودة لمتابعي مشوارنا من استديوهات الأخبار، نرجع لاستديوهات الهواء، تنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام ليوم الخميس 11 من شهر جون حزيران. طقسنا اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 22-18 على صعيد ملبن. بكرة الجمعة مثل اليوم درجات الحرارة بسيدني 22 بملبن 18. بذكر مستمعينا حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندهم 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندهم خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 وي ستريت فيفيلد. من أخبارنا المحلية والعالمية وكمان حركة السير والطرقات وتعرفنا على أحوال طقسنا، اسمحوا لي مستمعينا هلأ نروح لجولتنا الغنائية، نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME.

0: من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي أحييكم من جديد أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. التحالف بين بولين هانسن وحزب الأحرار والهدف التخلص من حكم حزب العمال في أستراليا. نعم، رئيس حزب الأحرار توني أبت يؤكد نية حزب الأحرار والتعاون مع بولين هانسن بالانتخابات القادمة. ليه؟ رح أخبركم. من أجل إطاحة بحزب العمال من الحكم في أستراليا وحكومة ألبانيزي. قال إنه حزب الخضر والعمال يتحالفون معا والأحزاب اليسارية بالأصوات التفضيلية دائما، والأحزاب اليمينية ستتحالف أيضا بالأصوات التفضيلية. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. مشوا نروح لفاصل استراحة.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
7: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. من روائع سلطان الطرب جورج وصوف، حبيبي والزمن، أغنية رائعة جدا كتير كتير بحبها، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM وكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. تعرفوا مستمعينا أنه المشاعر لا تتغير فجأة حتى وإن أراد أصحاب ذلك. المشاعر عملية تراكمية تتغير بالإهمال والتجاهل، بالكذب والعناد، بالصمت المعتمد والكبرياء الأعمى. هيدي المشاعر ما بتتغير فجأة، لا، المشاعر بتبقى مع أصحابها مشاعر عملية تراكمية. بونسوار لكم من جديد، مني كاتيانا الصراف، لكم أطيب التحية المسائية من وين ما أنتم موجودين معنا على السماء. هيدي هي الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. حبيبي والزمن، مشوا اسمع سوا سلطان الطرب جورج وسطوف.

0: بنرجع لكم مستمعينا من أغانينا العودة لاستديوهاتنا تنتوجه لاستديوهات الأخبار. أنا وإنتو رح نتعرف سوا على جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 عبر أثير راديو 2ME.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
2: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع 2ME till الصباح.
5: Wake up, wake up.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
7: شو بيك عم تلطش خيالك؟
8: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
9: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
12: ليالي بشارة.
11: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بدفع الثمن، ومفاوضون قطريون يصلون طهران اليوم في إطار جهود للتوصل لاتفاق. 12 قتيلا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. والرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن هناك فرقا بين المساعدة والتدخل في شؤون بلاده في إشارة إلى إيران. حزب الليكود يختار بنيامين نتنياهو لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. ومنظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. بعد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران فجر هذا اليوم، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات توعد فيها طهران بسبب إطالة التفاوض دون التوقيع على اتفاق بعد. جديدها معك فايزة مصطفى.
13: بلهجة تهديد وتحذير، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر حسابه على تروث سوشيال أو في تصريحه لوسائل الإعلام الأمريكية، وصف إيران بأنها مجرد كلام بلا أفعال، معتبرا أن إيران قد تمت هزيمتها بالكامل، وأشار إلى حالة الفوضى الكاملة التي يعيشها الجيش الإيراني. بل أضاف أن القوات الإيرانية البحرية والجوية لم تعد موجودة فعليا، واعتبر حصار الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية هو أنجح حصار في تاريخ الحروب البحرية. دونالد ترامب كشف عن تدمير 55% مما أعاد طهران بناءه خلال الهدنة مع واشنطن التي بدأت في 8 أبريل نيسان المنصرم. وعن المفاوضات، اتهم الرئيس الأمريكي الإيرانيين بالتأخر كثيرا في التوصل إلى اتفاق كان سيحقق للجمهورية الإسلامية نتائج مذهلة وفق وصفه، مهددا إياها بدفع الثمن نتيجة ذلك، ولوح بإصدار أوامر بهجمات جديدة قريبا على محطات الطاقة والجسور الإيرانية. ولأنه يعتمد أسلوبا متناقضا، أبقى باب الحل الدبلوماسي مفتوحا عندما قال إن طهران لديها فرصة لتوقيع صفقة والنجاة.
11: وفي هذا السياق بالذات توجه مفاوضون قطريون إلى طهران اليوم في إطار جهود للتوصل إلى اتفاق بعد مشاورات مع الولايات المتحدة. إلى لبنان، حيث قتل 12 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، ما يرفع عدد القتلى إلى 59 قتيلا في الساعات 24 الماضية. ووقعت 4 غارات على الأقل على طير الدبا، وغارتين على الأقل على دير قانون النهر، واستهدفت غارة إسرائيلية وسط مدينة صيدا قبرى مدن جنوب لبنان. وأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هناك فرقا بين المساعدة والتدخل في شؤون بلاده في إشارة إلى إيران. إلى بيروت، ترسل الأمم المتحدة قريبا بعثة للتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء الحرب مع إسرائيل. أعلن حزب الليكود تسمية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقع أن تجرى في أيلول سبتمبر، في وقت أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الإسرائيليين واليهود عامة لا يؤيدون خوض نتنياهو الانتخابات، لكن حزبه الليكود ما زال يتفوق على قائمة معارضيه. نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا فندت فيه الإجراءات الإسرائيلية التي تعمل على ضم الضفة الغربية وإفراغها من سكانها. منى دويبية.
14: اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في مناطق واسعة من الضفة الغربية من خلال تهجير التجمعات البدوية والرعوية ودفع سكانها إلى الرحيل تحت ضغط متواصل من المستوطنين. التقرير الذي حمل عنوان محو كل ما هو فلسطيني يوثق تهجير أو تهديد عشرات التجمعات الفلسطينية بين عامي 2023 و2025، ويرى أن ما يجري ليس حوادث متفرقة أو أعمالا يقوم بها مستوطنون منفلتون، بل سياسة دولة متكاملة تحظى بدعم سياسي وأمني ومالي مباشر من الحكومة الإسرائيلية. وتقول المنظمة إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جعلت من ضم الضفة الغربية هدفا سياسيا معلنا عبر تسريع التوسيع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتوفير الحماية للمستوطنين في وقت تتزايد فيه الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. التقرير يأتي في سياق تصاعد الانتقادات الدولية للاستيطان الإسرائيلي، مع إعلان عدة دول غربية إجراءات عقابية بحق شخصيات إسرائيلية متهمة بدعم الاستيطان والعنف في الضفة الغربية، وتحذير الأمم المتحدة من مؤشرات على حدوث عملية تطهير عرقي في الأراضي الفلسطينية.
11: أعلنت بغداد تسلمها البيانات المتعلقة بأسلحة وعناصر فصيل مسلح موال لإيران في أول تنفيذ لخطة حصر سلاح المجموعات المقربة من طهران في يد الدولة العراقية ببغداد. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التعاون مع سوريا يتطور بشكل كبير، مضيفة أن موسكو تناقش مع دمشق إعادة هيكل محتملة لقاعدتيها العسكريتين في سوريا. اعتمد زعيم كوريا الشمالية والصين خريطة طريق شاملة للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ. ختام نشرة الأخبار، إلى اللقاء.
15: Good afternoon in Sydney. There's a breakdown in Hornsby on the Pacific Highway heading north at Edgeworth David Avenue. Otherwise in Melbourne, we've got delays after an earlier crash on the Pakenham Bypass citybound before O'Shea Road. All lanes are now open. Just getting reports of a crash on the Hume Freeway heading outbound before Craigieburn Road. Make the most of tax time with Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale. Shop office furniture, storage, sofas and more at great prices. Hurry, sale ends June 30. T's and C's apply. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

كذا شخصية للفنان آدم. هالأغنية رح نسمعها سوا بعد لحظات مع دودي. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. انتو برفتي دعت 2ME 1638 AM. عندي كمان الفنانة دارين حتشيتي رح تغني لنا أغنية كمان رائعة. أجمل كذبة مستمعينا بتعرفوا شو هي؟ أجمل كذبة لما حدا غالي عليك يقلك خدي عم يوجعني وهو متأكد إنك رح تبوس الوجع وإنت تبوس خده مع إنك متأكد إنه مش عم يوجعوشي خده مبوشي. بونسوار لألكم من جديد. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون بدي حييكم مجددا. مشوا كذا شخصية بنسمعها للفنان آدم. قديش في منهم قديش في منهم حاملين مش شخصية واحدة واثنين وثلاثة وخمسة، يمكن حاملين شي 20 شخصية. ما بتعرف على أي شخصية بدك تقله مرحبا أو تقله مرحبا، لأنه ما بتعرف أي شخصية وأي وجه قناع حاططه على وجهه. هيدا الزمن اللي هلأ رحنا فيه. كذا شخصية مشو الفنان آدم.

ديتيلز ما تغير كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا

0: جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي أحييكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. إضافة 19 تهمة لألو نافذ أكرم منفذ اعتداء شاطئ بونداي العام الماضي. يضاف له هذا اليوم 19 تهمة جديدة بالإضافة إلى 59 تهمة أصلا لديه سابقا. المجموع وصل إلى 78 تهمة لحديت هلأ. بونسوار لكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بنروح لفاصل استراحة.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe Victoria.
4: The original.
5: Começa agora.
4: Começa agora.
5: This is the original 2ME.
0: بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تيك توك تيك توك تيك توك، بتعرفوا شو هيدا؟ هيدي الساعة في ضريبة جديدة. نعم، ضريبة خفض الوقود تنتهي يوم 1/7/2026. حتى هيدي اللحظة الحكومة الأسترالية لم تعلن عن احتمالية تجديد الخصم الضريبي على الوقود، وعليه إذا لم تجدد الأسعار ستقفز من جديد ويقفز مع التضخم. ايه شو رايكم بقى؟ مش نروح لعند الفناني دانا حوراني. زوروني هالاغنيه كتير حلوه، نسمعها سوا، بنرجع نكمل مع الفناني نجوى كرم. هون راديو 2ME 1638 AM.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مسنا. Hey.
1: 2ME أستراليا. المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كتب أمان من أجل الجميع.

0: now heading north along Bishop Street.
1: Roger that.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. غيوم الحرب تتجمع من جديد فوق سماء لبنان والمنطقة، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد إلى اعتماد لغة التهديد والوعيد تجاه إيران. فالقوات الأمريكية شنت هجوما عنيفا جديدا على إيران لأنها تستمر في المماطلة فيما يتوجب عليها أن توقع الاتفاق. فهل تؤدي ضغوط ترامب إلى تحقيق الاتفاق المنشود؟ أم إلى معاودة الحرب من جديد؟ أما في لبنان فالحرب أنهت مئويتها الأولى من دون أن يظهر في الأفق ما يوحي أن نهايتها قريبة. البداية إذن من الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران لليلة الثانية على التوالي، تقرير كيفن عبده.
1: لليلة الثانية على التوالي استكملت الهجمات الأمريكية على إيران، حيث استهدف الجيش الأمريكي أنظمة دفاع جوية إيرانية فضلا عن أهداف متعددة في جنوب إيران، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس وغرب طهران، في وقت سمع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك وميناء كرغان، إضافة إلى انفجارات ناجمة عن مقذوفات في جزيرتي قشم وهنغام ومحافظة أصفهان. هذا وأشارت تقارير إيرانية إلى وقوع اشتباكات بحرية بين القوات الإيرانية والأمريكية في مياه الخليج، بينما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين توقعهم ردا إيرانيا قد يستهدف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف طائرة أمريكية في قاعدة الأزرق الجوية الأردنية بما يصل إلى 12 صاروخا باليستيا. في المقابل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية، نافيا تقارير تحدثت عن مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في العمليات. وأشار ترامب أن الضربات قد تستمر خلال الأيام المقبلة في حال عدم إحراز تقدم على المسار التفاوضي، واتهم ترامب القيادة الإيرانية بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر، واصفا إياه بأنه أكثر اتفاق لوقف إطلاق النار تعرضا للانتهاك في تاريخ العالم. من ناحية ثانية ذكرت نيويورك تايمز أن فرص تحقيق اختراق دبلوماسي قد تضاءلت بعد أن غادر وفد الوساطة القطري طهران مساء الأربعاء دون أحراز أي تقدم في المحادثات. توازيا نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول كبير أن ادعاء ترامب الكاذب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به هو غطاء للتهرب من الحرب.
0: في السياق، طالبت 22 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها، ونددت هذه الدول بأجهزة الأمن الإيرانية لاستخدامها للعصابات الإجرامية الدولية والمحلية وفق قولها في مؤامرات في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. بعد الزورق

0: المسير والضربات المتبادلة، السؤال لم يعد هل تكفي الوساطات، بل هل مازال هناك مكان لدبلوماسية بين واشنطن وإيران؟ ومصدر لأكسيوس يقول إيران رفضت اقتراحا قطريا بترتيب اجتماع ثلاثي مع أمريكا بشأن النقاط العالقة. تقرير رنا نمر.
1: فوق مضيق هرمز وبعد إسقاط مروحية أباتشي الأمريكية، استخدمت البحرية الأمريكية للمرة الأولى زورقا مسيرا لإنقاذ الطيارين، زورق بطول 7.3 أمتار بلا بحارة. هذه الزوارق تقودها فرقة العمل 59 المتمركزة في البحرين، أول وحدة بحرية أمريكية مخصصة للأنظمة غير المأهولة ضمن خطة أوسع لنشر مئات وربما آلاف المسيرات البحرية. لكن حادثة هرمز لم تبقى عملية إنقاذ، فإسقاط الأباتشي فجر ردا أمريكيا واسعا بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب. استهدف مواقع دفاع جوي ورادارات ومنشآت عسكرية على السواحل الإيرانية من قشم وسريك إلى محيط بندر عباس وجاسك، وسط معلومات عن ضرب نحو 20 هدفا. إيران كالعادة رفعت سقف التهديد وأعلنت استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، لكن واشنطن نفت نجاح هذه الهجمات فيما تصدت الكويت والأردن لصواريخ ومسيرات إيرانية. سياسيا رفع ترامب سقف التهديد مؤكدا أن إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض وعليها أن تدفع الثمن، ملوحا باستهداف محطات طاقة وجسور إيرانية إذا استمر التصعيد، لكنه أبقى باب الاتفاق مفتوحا عبر تحرك قطري نحو طهران لمحاولة سد الثغرات. أما إيران فبدت عالقة بين لغة التصعيد والحاجة إلى التفاوض، فبعد تأكيد الخارجية الإيرانية أن المسار الدبلوماسي لا يمكن أن يتقدم في ظل الضربات الأمريكية، دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى إخراج البلاد من حال لا حرب ولا سلم، في اعتراف ضمني بأن سياسة حافة الهاوية لم تعد توفر لطهران مخرجا آمنا. وزاد الضغط على الجمهورية الإسلامية مع صدور بيان مشترك عن الولايات المتحدة و22 دولة أخرى دانا ما وصفه بالمؤامرات القاتلة والأعمال الخبيثة التي تنفذها أجهزة الاستخبارات الإيرانية على الأراضي الأوروبية.
0: في الأخبار الإقليمية أيضا، ذكر مراسل موقع أكسيوس أنه من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بحكم الأمر الواقع في الضفة الغربية المحتلة. من الحرب في إيران إلى الحرب في لبنان، حيث يستمر الجيش الإسرائيلي بتصعيده جنوبا، وفي هذا الإطار عمل الجيش الإسرائيلي على تفجير كبير استهدف مدينة لخيم فجرا، مع تسجيل رشقات رشاشة باتجاه قرى حدودية في القطاع الأوسط وقصف لوديي السلوق والحجير ومحيط الغندورية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تدمير صواريخ مضادة للدروع جنوب لبنان، كاشفا عن قتل أكثر من 35 عنصرا من حزب الله في الأسبوع الأخير. إلى جديد المفاوضات، فقد أفاد مراسل الام تي في في واشنطن أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستستأنف في واشنطن على مدى 3 أيام متتالية من 22 إلى 24 من الجاري، حيث عقد الاجتماعات بين الخارجية الأمريكية والدفاع الأمريكية في إطار استكمال المسارين السياسي والأمني ومتابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولات السابقة. في كواليس الإدارة الأمريكية لا يزال الملف اللبناني حاضرا يوميا، فماذا في أروقة الإدارة الأمريكية من المسؤولين؟ الجواب مع أنتوني مرشاء.
2: شهدت الخارجية الأمريكية لقاءات خصصت للملف اللبناني، حملت عناوين عدة، فما هي أبرز الخلاصات التي خرجت بها هذه الاجتماعات؟
3: من النقاط اللي بحثناها بالفعل كانت موضوع معاناة الكرة الجنوبية في الجنوب، ومش عم بيقدروا حتى يأمنوا طبابي، وبدون يبحثوا الموضوع مع رئيس الجمهورية ومع قيادة الجيش في لبنان، وبدون يشدوا انه اذا الدولة ما فيها تأمن مستشفى بس مش يجوا على بيروت وبتاخد وقت المسافة، بتعرض الاهالي لمشاكل على الطريق من قبل حزب الله مثل ما صار بسور، ربما لازم لازم يعطوهم إذن تيروحوا على إسرائيل من دون أي معاقبة، أما إسرائيل تأمن لهم مستشفى نقالي بين رماش وعين إبل.
4: هل في مواضيع تانية تطرقتوا لها بالداخل؟
5: إيه، في موضوع يتعلق بالمفاوضات. الإدارة الأمريكية دايما بدها تعمل المفاوضات، بس بدها تستعجل بهذه المفاوضات. يعني هي عم تطلب من الحكم اللبناني ومن الحكومة الإسرائيلية يعلوا شوية مستوى المفاوضات. إذا الرئيس وأمين ورئيس الحكومة بإسرائيل، رئيس اللبناني ورئيس الحكومة الإسرائيلية، هن رايدين يجوا بآخر المطاف، على الأقل يعملوا اجتماع، يعملوا لجنة ثلاثية، روبيو وزير الخارجية الأمريكية، وزير الخارجية الإسرائيلي، وزير خارجية لبنان، يعني تكون عندها تقل معين سياسيا تساعد بالتقدم إلى الأمام. حسب لك أيضا يعارض للأسف هذا الموضوع.
2: إلى جانب الجنوب والمفاوضات، حضرت أيضا ملفات الحريات العامة والأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، وسط نقاشات تناولت نظرة الأوساط الأمريكية إلى هذه المحكمة.
3: وحكينا كذلك الأمر عن موضوع العقوبات اللي والأحكام عم تطلع بالنسبة لشباب بلبنان وشابات، وعم بيطلع أحكام فيهم من قبل المحكمة العسكرية، ويجب إلغاء المحكمة العسكرية، وربما راح يطلع عقوبات. أما بلشنا نشتغل على عقوبات على قضاة ضمن المحكمة العسكرية وغيرها.
2: لقاءات الخارجية الأمريكية تؤكد استمرار الاهتمام الأمريكي بالملف اللبناني، في مرحلة ترى واشنطن أنها تتطلب خطوات أسرع على المستويين السياسي والأمني، بالتوازي مع تعزيز دور الدولة ومؤسساتها.
0: سياسيا، بري يطالب بتعديل الطرح الأمريكي. مصادر تقول إنه يناور والإم تي في تكشف ما طرحه حزب الله على دولة عربية. كل التفاصيل مع جويس عيه.
1: على وقع التصعيد الإسرائيلي وعلى بعد 12 يوما من اجتماع واشنطن المرتقب في حزيران، تتوالى الاتصالات التي يقودها رئيس الجمهورية العامة جوزيف عون مع أكثر من دولة للضغط باتجاه وقف التصعيد وإنهاء الحرب. فعون يتواصل مع كل من قطر والسعودية والفاتيكان وفرنسا، وطبعا راعي التفاوض الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الضغط باتجاه وقف النار في لبنان وتطبيق اتفاق واشنطن. كل ذلك في وقت يواصل السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى مساعيه مع المعنيين، وتحديدا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتقديم طرح مكتوب يشرح تفاصيل البايلوت زون وتطبيقها، في وقت علم أن بري أدخل تعديلات على الطرح الأمريكي المتعلق بالمناطق التجريبية، لكن اقتراح بري ليس بعيدا من الطرح الأمريكي كما يؤكد زوار بري للأم تي في، ويقولون أنهم سمعوا كلاما جيدا ولمسوا تفاعلا إيجابيا من بري بشأن طرح السفير عيسى، لكنهم يستطردون بالقول أن المظلة التي يعمل وفقها بري هي وقف كامل وشامل لإطلاق النار، على قاعدة تكرار ما يقوله دائما: أعطوني وقفا شاملا للنار وستأخذون مني اقتراحا يعجب خاطركم. كلام بري هذا تضعه مصادر مطلعة على اتصالات المفاوضات في إطار التذاكي والمناورة، وتستشهد بما قاله السفير عيسى للأم تي في بأن بري كل شوي بيطلع لك بشغله. وتضيف المصادر: بري يعلم جيدا ما يعنيه طرح البايلوت زون، فالطرح ليس جديدا وقد اقترحه سابقا مبعوث الأمريكي توم باراك، وبري لا يحتاج إلى إيضاحات بشأنه، لكن ما يفعله بري هو ربح الوقت واستخدام هذه المناورة كحجة تجاه الأمريكيين كي لا يظهر بموقع المعرقل للمفاوضات. كل ذلك في وقت تكشف مصادر دبلوماسية عربية للأم تي في أن حزب الله لا يزال يحاول تفشيل وتنفيس كل مساعي التفاوض، فهو طالب مسؤولين في إحدى الدول العربية بأن يتم تغيير الحكومة وتطهير رئيسها نواف سلام، وذلك كجزء من ثمن لانخراطه في التفاوض على نزع سلاحه. وتضيف المصادر: للأسف لا يزال حزب الله يعيش في وهم ثلث المعطل.
6: In Sydney, we've got a police incident in St. Leonard's closing Herbert Street between the Pacific Highway and Westbourne Street. Otherwise in Melbourne, there's a crash on the Ring Road, Altona bound after the Deer Park bypass. A crash in Altona on Coolawah Creek Road, heading west after Greek Parade. And a crash in Glen Waverley on Blackburn Road, southbound before Waverley Road. Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now, with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. Shop in-store or online, T's and C's apply. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AMI Australia.

جميل جدا هالأغنية وصفوا لعيونك للفنان رامي عياش. بونسوار لكم من جديد مستمعينا من استديوهات الأخبار. بنرجع لاستديوهات الهوى. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لأمسية الخميس. وصلنا ليوم الخميس 11 من شهر جون حزيران. بذكر بأحوال طقسنا اليوم، درجات الحرارة وصلت بسيدني ل 22 درجة، على صعيد ملبن 18 درجة مئوية. ما في فرق بين اليوم وبكرة الجمعة، درجات الحرارة هي 22 بسيدني و 18 بملبن. بذكر مستمعينا حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا في أستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. سرون موجودين على 95 Way Street Fairfield. من بعد ما نسمع الفنان رامي عياش بهالأغنية رائعة جدا، رح كمان نسمع أغنية ممكن للفنان مروان أخوري. تعرفنا على أخبارنا لبنان الساعة 6، وتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وملبن، وتعرفنا على أحوال طقسنا لليوم وبكرة. عنا بسيدني وملبن هلا مش نسمع سوا أغانينا. بونسوار.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت ألدغوند دو موبوج شفيعة مرضى السرطان مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدغوند أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة وقلبا دائما متجها نحو الله نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء دليهم على طريق العيش بكرامة عيدك يا قديسي ألدغوند بالتلاتين كانون الثاني ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع سانت ألدغوند دو موبوج pray for us قديس الساعة سانت of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia

جولتنا الغنائية العودة لعنكم مستمعين تنكمل سوا مشوارنا أنتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM يوم 25/10/2026 هو أول رحلة من مطار غرب سيدني الدولي حيث الافتتاح الرسمي. في البداية الرحلات ستكون داخلية، الرحلة الأولى منه ستكون من سيدني إلى الجولد كوست، الرحلة على طائرة جيت ستار. بونسوار لكم من جديد، انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM بسمع الفنان إياد طموس. هل

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام 6:30 منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Tanmaya Navada with the top stories. Iran has attacked US bases in the Gulf region in retaliation for the latest round of US strikes, which came after President Donald Trump said Tehran has taken too long to make a deal to end the war. The US military says it's completed what it's called self-defense strikes in response to Iran's unwarranted and continued aggression. Iran and the US have targeted military and surveillance sites in recent days in an escalation of tit-for-tat strikes. State and Territory Disability Ministers have accused the Albanese government of pushing ahead with changes to the NDIS that don't align with agreements formed in National Cabinet. In a stinging joint submission published by the Senate committee holding an inquiry, the ministers said limited consultation would create a significant risk of fragmented service delivery and risks the safety of people with disability. A government spokesperson says all leaders had agreed to a target 5-6% cost growth in the scheme, which is now more expensive than Medicare. And New South Wales police leadership have described the findings of an independent report into the force's culture as unacceptable. It found 1 in 4 surveyed officers had experienced discrimination in the past 5 years, while 9% had reported sexual harassment. Police Commissioner Mal Lanyon has vowed to make changes in Australia's largest police force. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: بكم مجددا مشاهدينا، فترة حديث الأخبار متواصلة، نشرة جديدة وهذه أبرز المستجدات. واشنطن تنهي

لCNN المفاوضات مستمرة. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على جنوب لبنان، مسيرة تستهدف منزلا في النبطية. نتنياهو يدعو اللبنانيين إلى الانضمام إلى تل أبيب في حربها ضد حزب الله، والسعودية ترفع الحظر عن الصادرات اللبنانية.

0: أهلا بكم لليلة الثانية على التوالي. وكما هدد ترامب ووزير دفاعه، قصفت واشنطن مواقع حيوية في إيران بحسب ما جاء في بيان القيادة المركزية. رد طهران لم يتأخر. الحرس الثوري أعلن مجددا أنه رد بقصف ما يقول إنها مصالح أمريكية في دول الخليج، ولا سيما الكويت والأردن والبحرين، حيث أعلنت السلطات تصديها للصواريخ وإصابة طفلة وتضرر منازل جراء سقوط شظايا صاروخ. ورغم إعلان واشنطن إنهاء الهجوم، أكد الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز أمام الجميع، وحذر أي سفينة تحاول المرور بالتعرض لإطلاق نار. مراسل فرانس 24 في طهران يوافينا بالتفاصيل.
1: السلطات الإيرانية لم تتحدث بشكل واضح عن المواقع التي تم استهدافها في الغارات الأمريكية التي شنت على الشريط الساحلي على مساحة واسعة من الأراضي الإيرانية، وتحديدا الجنوب الإيراني ليلة الأمس. لكن بحسب الأصوات الانفجارات التي سمعت من قبل الأهالي، يمكن الحديث عن عملية عسكرية محدودة تشبه كثيرا العملية التي نفذتها القوات الأمريكية ليلة قبل أكثر بقليل من 24 ساعة. أصوات الانفجارات سمعت في جزيرة هرمز، جزيرة سيريك، جزيرة هانغام الإيرانية، إضافة إلى مدينتي بندر عباس ومناب الساحليتين. كل هذه المناطق تعتبر مناطق حساسة وهامة بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية، على اعتبار أنها مطلة على مضيق هرمز وتساعد في سيطرة إيران على هذا المضيق أو الممر الاستراتيجي بشكل كبير. والهدف من هذه العمليات حقيقة هو إضعاف سيطرة القوات المسلحة الإيرانية على مضيق هرمز بشكل رئيسي. لكن الأمر أيضا لم يخلو من رسائل إضافية، وهي جهوزية ربما الولايات المتحدة الأمريكية للذهاب إلى أبعد من ذلك في المواجهة، وذلك بدأ واضحا من خلال استهداف موقعين عسكريين، أحدهما يقع على أطراف مدينة كرج التي تقع غرب العاصمة الإيرانية طهران، والآخر يقع في مدينة بيشفا الواقع جنوب العاصمة الإيرانية طهران. لم تتحدث السلطات الإيرانية حتى هذه اللحظة عن حجم الأضرار التي لحق في المواقع التي استهدفها، وحتى طبيعة المواقع التي تم استهدافها. رد الحرس الثوري أيضا كان مشابها لما حصل على العملية التي سبقت هذه العملية، وهو أنه أعلن استهداف 18 موقعا تابعا للقوات الأمريكية في قواعد أمريكية في المنطقة.
0: ونشير إلى هذا الخبر، وكالة مهر للأنباء تفيد نقلا عن حاكم مقاطعة سيريك الإيرانية قوله إن مقذوفا أمريكيا أصاب بارجة شحن إيرانية تحمل بضائع أساسية من ميناء خصب العماني تم استهدافها، وأضاف أنه تم إنقاذ كل أفراد الطاقم الخمسة بواسطة سفن عابرة ونقلوا إلى سلطنة عمان. ننتقل إلى لبنان الآن، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على جنوب البلاد. في هذه الأثناء تستهدف مسيرة إسرائيلية منزلا في النبطية. أما تصعيد أمس فتركز على قضاء صيدا وعلى صور وضواحيها، لترتفع حصيلة القتلى على مدار 24 ساعة الماضية إلى 12 قتيلا بحسب وزارة الصحة. أما نتنياهو فدعا اللبنانيين في فيديو مصور إلى الانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله. نبقى في لبنان. التقرير التالي خاص بفرانس 24 يرصد حال النازحين ويفوق عددهم المليون.
2: تعرضت هذه الشقة للقصف في 8 أبريل نيسان، وهو يوم دام في بيروت. كان المبنى يضم عددا كبيرا من المدنيين ويقع على مسافة لا تتجاوز 150 مترا من منزلي.
3: حلا منسقة عمليات في الميدان تعمل مع الصحفيين الأجانب. صحفيون أجانب تعتبر الحرب بالنسبة لهم جزءا من عملهم، لكن بالنسبة لحلا وعائلتها الحرب واقع يومي تؤثر على حياتهم، مع أمل معلق في الوصول إلى وقف لإطلاق النار.
4: تدفع ترامب، واضح أن ترامب أيضا كما هو الحال مع إيران.
5: وأنا مرة ميزو
2: أترامب كل مرة بأوتشي. نحن نتابع الأخبار ليلا ونهارا عبر هواتفنا وشاشات التلفزيون. نحن قلقون على أرضنا وممتلكاتنا في الجنوب.
6: هذه هي بلدة زبدين، مسقط رأسنا، وهذا هو التوغل البري الإسرائيلي. لقد باتوا على بعد بلدة واحدة فقط من أرضنا.
3: أكثر ما تخشاه حلا وعائلتها اليوم هو فقدان منزلهم الذي يقع في منطقة النبطية جنوب لبنان، التي قد تقع مجددا تحت الاحتلال الإسرائيلي.
5: This is the family gathering on
2: Eid. هذه صورة للعائلة مجتمعة للاحتفال بالعيد. وهذه هي الحديقة. كل زاوية هناك تحمل في طياتها حكاية من الفرح والضحك والدموع وحتى أولى تجارب الحب عشناها هناك. اليوم لم نعد نعرف ماذا حل بها، إذ لم يعد بوسع أحد الوصول إليها، فالحرب تقترب يوما بعد يوم، ومعها تتفاقم مخاوفنا أكثر فأكثر.
7: عمري 80 سنة، يعني هلا عمري 1500 سنة. أنا بتذكر صرنا من سنة 67 لحد هلا بعد ما ارتحنا هون بلبنان. أنا شبت قبل 20 سنة، هلأ هرش علي من وراء الخوف.
8: كنا نهرب أولادنا ونهرب، هلأ بدنا نهرب أحفادنا ونجي. يعني هذه حياة مش طبيعية، ولا ما يعيش الواحد بأمن واطمئنان، شوف مستقبل الأحفاد، مستقبل الأولاد، وما في، منضلنا كل الوقت خايفين، ما عارفين شو ناطرنا.
3: ولدت حلا عام 1985 خلال الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر قرابة 18 عاماً. قصة حرب لا تنتهي وجرح يأبى أن يلتئم.
0: ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر أمس باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة. فسرت الرياض هذا القرار بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لإعادة بناء مؤسسات الدولة. الحظر السعودي بدأ عام 2021 على واردات المنتجات الزراعية اللبنانية، ثم امتد ليشمل جميع السلع، وارتبط بتهريب مخدر الكبتاجون الذي ينتج في لبنان وسوريا ويخبأ في شحنات المواد الغذائية والأثاث وغيرها من المنتجات. قرار رفع الحظر جاء بناء على طلب من بيروت، وسرع رئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإصدار بيان شكرا فيه الجهود الطيبة لإنعاش الاقتصاد اللبناني. نذهب إلى مونديال 2026. العالم يترقب صافرة البداية الليلة، نسخة استثنائية لأول مرة تقام في ثلاث دول في آن واحد، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وصافرة البداية تنطلق من المكسيك عبر مباراة افتتاحية بين المنتخبين المكسيكي والجنوب إفريقي. لكن هذه النسخة يشارك فيها للمرة الأولى ثماني منتخبات عربية وهي السابقة، وتشوبها توترات سياسية واجتماعية وبيئية، انتقادات تتزايد خصوصا ضد الفيفا، لكن الفيفا تخفف أو تقلل من شأنها.
6: إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا اليوم، إذ نعلن انطلاق النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم. إنها لحظة فرح واحتفال وسعادة. عندما تكون في بلد ما في أي مكان في العالم، عليك بالطبع أن تتعامل مع العادات والتقاليد المحلية. عندما سيلعب منتخب إيران ستمتلئ الملاعب عن آخرها، وأمل أن تسود أجواء إيجابية، لأن هذه هي كرة القدم. إنها فرصة للناس لينسوا واقعهم للحظة وليتمكنوا من التركيز على المباراة وعلى المنتخب.
0: وتخيم سياسة الولايات المتحدة المتشددة للهجرة على مونديال 2026، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واشنطن إلى مراجعة معمقة.

0: الشريف بصوته الذهبي غني لنا يا صديقي. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM أمسية الخميس اليوم 11 من شهر جون حزيران. بذكر بأحوال طقسنا في سيدني، وصلت اليوم درجات الحرارة ل 22 درجة، على صعيد ميلبن 18. بكرة الجمعة درجات الحرارة بسيدني مثل اليوم 22 درجة، على صعيد ميلبن كمان مثل اليوم 18. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون، بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. 5 مليون دولار أسترالي من أدلايد، نعم من أدلايد عاصمة ولاية جنوب أستراليا هالمرة، قوة خاصة من خدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تلقي القبض على امرأة بعمر 48 سنة بتهمة عمليات تزوير بقيمة 5 مليون دولار أسترالي، نعم بقيمة 5 مليون دولار أسترالي، عن طريق مطالبات لخدمات لم تقدم. تم القبض عليها صباح هذا اليوم، يعني شحطوها من بيتها، من بيتها شحطوها. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. غلطان كتير اللي بيفكر انه الحكومة نايمة، لا، او الحكومة بكومة. الحكومة مش بكومة ابدا، الحكومة بتخليك وبتراقبك، بتخليك تعمل الغلط وبتصير تشجعك انك تعمل اكتر واكتر واكتر. عرفتوا كيف مستمعينا؟ هيك الحكومة بتعمل، يعني بتخليك بتشوفك واقع بالغلط وعم تعمل غلط، وانت مبلش بالغلط على شكل كتير صغير، ولكن الحكومة شو بدها؟ بدها اياك تكبر الغلط. ليه؟ حتى لما بتجي بتطرق بابك الساعة 4 الصبح انت ونايم او انت ونايمة، تعرف حالة انه 100% الشرطة بتبقى ربحاني، البروسيكيوتر قدام الجاج بيبقى هو الربحان، يعني كبي بالحبس لسنين عديدة ومديدة. حتى انه عرفكن انه الدولة عنا هون الحكومة مش نايمة ابدا، بتدلع عم تراقب وتراقب وتراقب وتحط وتشيل وتراقب حتى تكمش القضية من أساسها ومين وراها. وحكن تفكروا أكيد في ليتل فيش وفي بيك شاكس طبعا. بونسوار لألكم من جديد، بنروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري، ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT، الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لألكم، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM، متابعين برفقتكم وسمعينا مشوار درافت تايم بروجرام، يلي كل يوم مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم ببلش الساعة 3 من بعد الظهر وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. عم نتابع سوا مع أخبارنا المحلية الأسترالية، عم نتابع سوا كمان أخبارنا العالمية عبر أثير راديو 2ME، وعم كمان نستمع لأغاني كتير حلوة وكتير هادية. بدي كمان اتمنى لك المستمعين الكرام امسية رائعة، امسية تكون كتير ملياني دفع دفع القلوب، كتير كتير مهم. بالساعة القادمة مستمعينا من بعد اخبار الساعة 7، بدي خبرك عن الفرق بين السكر المرتفع وهبوط السكر، شو لازم نتصرف وكيف لازم نتصرف، فكونوا معنا هيدي هالمعلومة الصحية من بعد اخبار الساعة 7. ولكن هلأ بنسمع الفنانة كارول اسمعها هون راديو 2ME. Bonsoir.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM. مساء النور. This is 2ME
1: أستراليا. شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
7: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل تفكر في أن تصبح مقدم رعاية؟ مقدمو الرعاية هم أفراد مدربون ومعتمدون في المجتمع، يقدمون الرعاية للأطفال والشباب بشكل مؤقت. هناك حاجة ماسة إلى مقدمي الرعاية في جميع أنحاء فيكتوريا لتوفير بيئات آمنة وداعمة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة Fostering Connections من خلال www.fosteringconnections.com.au.
5: There's only one network with all the coverage
8: and no bull.
5: No bull. There's only one original 2ME.
9: 24/7 on the hour, every hour.
5: First.
9: 2ME Australia.

0: أعلن منذ ساعات انتهاء عملياته الدفاعية كما وصفها ضد إيران. أشار أيضا إلى استهداف مواقع دفاع جوي ومراقبة وأنظمة اتصالات إيرانية، وإلى أن هذه الضربات تأتي ردا على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر. بدوره الإعلام الإيراني أفاد بوقوع انفجارات على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز. أيضا الإعلام الإيراني أفاد بأن انفجارات وقعت في ميناء بندر عباس بمحيط قاعدة عسكرية قرب المطار. أشار أيضا إلى استهداف سفن أمريكية قرب مضيق هرمز بصواريخ ومسيرات أطلقتها القوات الإيرانية. أيضا كان هناك تصريحات من وكالة تسنيم التي نقلت عن الحرس الثوري أنه تم استهداف 18 هدفا للجيش الأمريكي. الحرس الثوري أيضا قال أنه استهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين إضافة إلى قاعدة الأزرق في الأردن. مراسل العربية أكد اعتراض صواريخ إيرانية في سماء العاصمة الأردنية عمان. هذه كان إيجاز لما حصل خلال الساعات الماضية. طبعا كنا تابعنا بأن الطيران المدني الكويتي أزال وقال أنها الظروف التي استدعت إغلاق المجال الجوي قد أزيلت. أعلن أيضا عودة الحركة التشغيلية الجوية في مطار الكويت الدولي إلى طبيعتها، وبالتالي بطبيعة الحال تم استئناف الرحلات ولكن وفق جداول معتمدة. لفت الطيران المدني الكويتي أيضا إلى استمرار المتابعة والتقييم الفوري لأي مستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة على أثرها. وطبعا بعد فتح الأجواء كانت الكويت قد أغلقت مجالها الجوي في الساعات الماضية بعد إعلان الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف جوية معادية. أهابت رئاسة الأركان العامة للجيش بالجميع بأن يلتزموا بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. لنبحث أكثر الأوضاع في الكويت بعد هذه الليلة وفي ساعات الصباح الأولى وبعد هذه الإجراءات في المطار، سنذهب إلى زميلنا موفد العربية عادل عيدان الذي دائما لديه الأخبار ولديه أيضا الوصف الدقيق لما يجري على أرض الكويت. عادل، ماذا لدينا من جديد بعد فتح المطار من جديد؟ هل لدينا أي معلومات عن الحركة هناك؟
1: بالتأكيد حركة الملاحة الجوية عادت إلى الوضع السابق ما قبل الاستهداف عند الساعة 4:50. تم إيقاف حركة الملاحة نظرا لدخول أجسام أو مقذوفات إلى الأجواء الكويتية. بالتأكيد هذه العودة لا تعني زوال الخطر بشكل تام. الترقب وتقييم الوضع هو الأساس دائما. ثمة تنسيق ما بين الطيران المدني والدفاعات الجوية الكويتية. في حال استشعار الخطر سيتم مرة أخرى العودة إلى إيقاف حركة الملاحة، ولكن حتى الآن إعادة جدولة الرحلات الملغاة نتيجة إيقاف الملاحة. كذلك كان الركاب ربما جلسوا أكثر من ساعتين في الملاجئ في المطار، وذلك حفظا على أمنهم وسلامتهم. وبالتالي عودة هذه الحركة واستئناف الطائرات المغادرة من الكويت، وكذلك استقبال الطائرات التي حولت إلى مطارات قريبة من الكويت كمطار الدمام وغيرها إلى الكويت مرة أخرى. على المقلب الآخر وفي الشارع، حركة الشارع طبيعية. الأعمال ويعني الوزارات تعمل بكامل طاقتها، تقدم الخدمات للمراجعين من الكويتيين وكذلك المقيمين على أرضها، ولكن بالتأكيد الإجراءات المتبعة في حال حدوث أي خطر كما هو دائما يحدث منذ الأيام الأولى للحرب، اللجوء إلى الملاجئ، الاحتماء من أي صواريخ أو الاعتراضات حتى التي تكون لهذه الصواريخ الإيرانية نتيجة سقوط الشظايا. هذا التخوف بالتأكيد موجود في الشارع ولدى الحكومة الكويتية، لكن التحركات الكويتية بالتأكيد ستكون تحركات دبلوماسية على الصعيد الدبلوماسي. تم اتصالات تجرى منذ يعني

0: يوم أمس كان اجتماع الوزاري الخليجي، هي منظومة واحدة تنسيق كامل مع الدول الخليجية حول آخر الإجراءات المتبعة. أصبح الشارع الكويتي على يقين من أن الإيرانيين لا يردون على القوات الأمريكية أو الهجوم الأمريكي على يعني المصالح الأمريكية، سواء كانت البوارج أو غيرها، بل يردون على استهداف المقرات المدنية، استهداف المناطق السكنية، كما حدث في الهجوم الأخير 7 صواريخ تم اعتراضها، شظاياها تناثرت على المناطق السكنية، تم التعامل مع 3 حرائق نتيجة تلك الشظايا.
1: هذا ما نود أن نعرف عادل، هل نتوقع أي إحاطة من الجهات الرسمية لمعرفة ماذا حصل بالأمس، أين وقعت هذه الصواريخ، أو أقله الجهة، لأنه موضوع الكويت أيضا مختلف يمكن عن الدول الأخرى، لأنه من الممكن أن تكون فصائل عراقية أو من الممكن أن يكون المصدر من إيران. هل نتوقع أي إحاطة لمعرفة مصدر القصف الذي يطال الكويت؟
0: نعم، بالتأكيد، يعني هذا كان لافتا في أنه بيان الدفاعات الجوية أو الجيش الكويتي كان مقتضبا أنه يتم التعامل مع أهداف معادية وموجة من الصواريخ والمسيرات، لكن هو مقتضب، لم يذكر المكان، لم يذكر الجهة، لم يذكر مكان الانطلاق، باعتبار أنه إما تكون يعني هذه الصواريخ إيرانية بذاتها أو حتى بأياد أخرى عبر الدول الجوار، وتحديدا الفصائل العراقية وهي أذرع للميليشيات المسلحة التي هي أذرع لإيران، والتي كانت دائما تطلق المسيرات من هناك، أو كما حدث في الهجوم الأخير على مطار الكويت الدولي من مسيرة شاهد الإيرانية التي أتت من العمق الإيراني وليست من الشمال العراقي. هذا الأمر إلى الآن القوات الكويتية أو الجيش الكويتي لم يحدد ذلك، باعتبار أن ثمة إجراءات أمنية تتخذها. التكتيك حقيقة ما بعد الهدنة لدى الجيش الكويتي اختلف في التعامل مع هذه الأهداف المعادية، باعتبار أنه لا يذكر المكان، وهي تعتبر يعني إحداثيات، وكذلك لا يذكر الإصابات أو مدى الأضرار أو مواقعها في حال حدوثها. يعني في الهجوم الأخير ذكر أن تلك الشظايا سقطت على مناطق سكنية، كما هو معروف وكما هو متداول هي في المناطق الشمالية، هذه الشظايا نتج عنها خسائر مادية، لم يكن ثمة خسائر بالأرواح.
1: الحمد لله.
0: ننتظر أيضا الإجازة الإعلامي للجيش الكويتي حتى يكون ثمة صورة واضحة وكاملة. نتحدث عن أكثر من 1260 جسم دخل إلى الأجواء الكويتية منذ بدايات الحرب، 870 مسيرة، 369 صاروخا باليستيا، وكذلك 15 صاروخ كروز دخلوا إلى سماء الكويتية.
1: على كل دائما عادل،
0: هذا يشكل أيضا عامل.
1: تفضل تفضل أكمل.
0: ما في، هذا يشكل عامل طمأنينة للشارع الكويتي، باعتبار أنه نعم، شكرا لك ميسون، هذا يشكل عامل ثقة للشارع الكويتي من أن التكتيك الكويتي الجديد الذي استخدم منظومة انذارات مبكرة وكذلك منظومة دفاع جوي مضادة للطيران المسير وكذلك الصواريخ الإيرانية، يعني متدنية التكلفة، هو الذي أعطى ثقة أكبر من أنه وصل عملية التصدي لكل تلك الأهداف إلى تقريبا 85-90%
1: بنجاح الدفاعات
0: الكويتية. هذا عامل ثقة للشارع،
1: ودائما سنكون معك لتطلعنا على أي جديد، وخاصة إذا كان هناك إحاطة في الساعات المقبلة. مشاهدينا أيضا ونحن نتحدث مع زميلنا عادل، كان هناك خبر عاجل مهم على شاشة العربية، وهو الصادر عن الخارجية الإيرانية التي تقول الضربات الأمريكية الأخيرة جعلت وقف النار بلا معنى عمليا. هذا تصريح أيضا مهم ويجب التوقف معه. طبعا مع الآن ضيوفنا خلال هذه الساعة الإخبارية نحاول أيضا فهم مثل هذه الرسالة من الخارجية الإيرانية وأيضا تداعياتها. إذا هذا إعلان لعدم أو لإنهاء وقف إطلاق النار أم لا؟ طبعا المزيد من التصريحات من الممكن أن تعطينا نظرة أو فكرة واضحة عن هذا التصريح. الآن سأنتقل إلى ما تحدثت به وزارة الداخلية البحرينية، أن طفلة عمرها 11 عاما تعرضت لإصابة بسيطة جراء العدوان الإيراني، مشيرة إلى أن الطفلة تلقت العلاج في الموقع. الوزارة أضافت أن عددا من المركبات احترقت وتضررت منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية. الدفاع المدني والإسعاف الوطني قاما أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة. لمتابعة أيضا ما يجري في البحرين تنضم إلينا مراسلة العربية تمام أبو صافي من المنامة. تمام، أهلا بك معنا. كان هناك أيضا تصريحات للداخلية البحرينية، هل يمكن أن توجزيها لنا وأبرز ما أتى فيها؟
2: نعم ميسون، هذا الصباح كما كنا قد ذكرنا في نشرات سابقة انطلقت صافرة الإنذار عند الساعة 5:15، ونتج عن ذلك طبعا الدفاع الجوي البحريني بدور اعترض ودمر اعتداءات جوية إيرانية معادية في سماء المملكة. طبعا بطبيعة الحال هذه الاعتداءات نتج عنها
3: العودة لمتابعة آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الخميس 11 من شهر جون حزيران. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 22-18 على صعيد ملبن. بكرة الجمعة كمان درجات الحرارة مثل اليوم 22 بسيدني و 18 بملبن. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم وعندن خدمات أخرى متوفرة، موجودين على 95 وي ستريت فيفيلد. الفنانة سعاد محمد مشو نسمع لها الأغنية الحلوة.

0: جولتنا الغنائية العودة لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مشوارنا المسيئي مشوار Draft on Program يلي بيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. أما مشوار 2ME بيضل مكمل معكم على مدار الساعة ورا الساعة 7 أيام بالأسبوع, يعني ما منفرقكن أبدا, دايما برفقتكم. بونسوار لكل الموجودين معنا عم يتابعونا على 1630 AM, أو إذا كنتوا كمان عم تستمعوا لألنا من بلدان العالم كله على 2ME.com.au. بدي ألكن صباح النور وأهلا وسهلا بتواجدكم. بدي أخبركم مستمعينا هذه معلومة صحية, الفرق بين السكر المرتفع وهبوط السكر. السكر المرتفع هي العلامات هي عطش شديد, تبول متكرر, تعب وخمول, تشوش الرؤية, بطء التئام الجروح. أما هبوط السكر, دوخة, تعرق, رعشي, جوع شديد, خفقان القلب, وأكيد استا بعد في إشياء لازم نخبركن عنها, ولكن هلأ بوقفتنا التالي خلوكن معنا لمعلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا أكيد, وبسياق هالساعة رح نتعرف عليها. أما إذا بتحسوا على حالك المستمعين أنه السكر مرتفع أو منخفض, بليز توجهوا دغري لعند الدكتور, ما بدها يعني سؤال أبدا ولا بدها تنبيه أبدا, صحتكن بالدني. والسكر بيسموه المرض الخبيث, نعم المرض الخبيث, لأنه دغري السكري لما بيضرب بجسم الإنسان يعني يا رب تنجينا عن جد. المرض السكري ما بتتصور, ومستمعينا إذا الواحد هيك جرح إصبعه وهيك جرح كتير كتير كتير صغير, ما بتتصوروا شو ممكن يصير من وراء هالجرح الصغير. أما إذا ارتفع السكر بيضرب على العيون وممكن الإنسان يعمى بيبطل يشوف. فضروري ضروري إذا شاكين بالأمر وما فحصتوا السكري بعد وعما تمروا بهيك أشياء, مثل خبرتكن عنا, عطش شديد, تبول متكرر, تعب وخمول, تشوش الرؤية, بطء التئام الجروح, هيدي معناتها السكر مرتفع. أما هبوط السكر مثل ما سبق وذكرت, دوخة, تعرق, رعشة, جوع شديد, خفقان القلب. إذا عم تمرقوا بهيك حالي بليز بوجهكن عند الدكتور. بونسوار لألكم من جديد, أنتو برفقة إذاعة 2ME 1630 AM من سلاطين الطرب. استمعنا لها الأغاني الحلوة, منروح لفاصل استراحة. هون راديو 2ME 1630 AM, مساء النور.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: المفاتيح موجودة, المحفظة موجودة, السرعة, حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون, مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC, كن بأمان من أجل الجميع.
3: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى, لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe Victoria.
0: 2ME Your Station. العودة لمتابعة ما تبقى من مشوار Draft Time Program. مساء النور لك المستمعين الكرام, انتو برفقة إذاعة 2ME 1630 AM, أمسية الخميس اليوم 11 من شهر حزيران. أثبتت الحياة أنه المرأة الأصيلة, المرأة الحنونة والوفية يلي بتشيل حمل البيت وبتتحمل الضغوط وبتحافظ على كرامتها وبتصبر على الوجع وبتخبي دموعها, غالبا بتكون أكثر واحدة انكسرت من جوا في زواجها, لأنها بتدعي وبتقول بدي حدا يحبني, بدي زوجي يحبني, بدي زوجي يفرجيني اني انا موجودة. ليه؟ لانه هي بتحب بصدق وبتحب باهتمام وبتهتم من قلبها وبتسامح كتير وبتستحمل فوق طاقتها مشان البيت ما ينهدم. لكن المؤلم بالموضوع إن أحيانا بتوقع مع رجل قاسي وبارد بيقتل فرحتها بكلمة وبيهدم أمانة بتصرفاته فبتعيش معه سنين طويلة وهي حاسة إنها الوحيدة لا متحبة مش مرغوب فيها ولا مقدرينا ولا حتى مسموعة حتى ما بيسمعوها. فبتبقى زوجي قدام الناس لكن من جوا أرملة مشاعر بتاكلها روحها وعم تاكل بروحها وببطء كمان وهي الساتع على قيد الحياة. بتبقى ميتة أرملة جواتها أرملة مشاعرها بتاكلها وروحها أكيد تاكل روحها ببطء وهي بعدها على قيد الحياة للأسف. بونسوار لكم من جديد. انتو برفقة ذات 2ME 1630 AM مع الفنان حسين الجسمي.

العودة لمتابعتنا ما تبقى من مشوارنا بالوسط تحياتي المسائية لكم أنتم برفقتي دعت 2ME 1638 AM من عند الفنان حسين الجسمي. بنبقى برفقتكم على مدار الساعة. هيدي هي الإذاعة الأقوى 2ME. بتعرفوا مستمعينا لا تختبروا صبر من اعتاد أن يحمل أوجاعه وحده، فهو لا يهدد بالرحيل بل يجدوه. كثرة ما واجه من خيبات علمته أن يتجاوز لا أن يتعلق، وأنه يترك ما يؤذيه دون ضجيج. وحين يقتنع أنه مكانه لم يعد محفوظا في قلب ما بيرحل، وكأنه شيئا لم يكن، بيدير ظهره بدلنه مشي. ليس لأنك لا تعني لقاله شيء، لا، بل لأنه أدرك أنه لا شيء في هذه الحياة يستحق أن يخسر نفسه من أجله ويستنفذ طاقته. فبيمشي بيدير ظهره بدون تعليق، بدون معاتبات، بدون مفتشات، بيحمل حاله، بيفرم ظهره وبدلنه ماشي. هيدا اللي بيكون متعود أن يحمل أوجاعه لحاله، فما تهدده بالرحيل. إذا بدك ترحل برام ظهرك وحمل حالك وروح. فإذا بدك تهدده يكون أكيد مثل ما سبق وذكرت بيدير ظهره وبيحمل حاله وبيدلنه ماشي، لأنه كتير واجه من خيبات وعلمته الحياة أن يتجاوز لا أن يتعلق، يعني ما بيتعلق بحدا. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقتي دات 2ME 1638 AM. بنسمع مقتطف من أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم.

0: الفنان نصيف زيتون بهالأغنية الحلوة سمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مساء النور لك المستمعين الكرام, أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. متوجهين لفاصل استراحة ومنرجع تنتابع مشوارنا.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي, وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب, وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم ليوم الخميس أمسية الخميس تاريخنا اليوم 11 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. راح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير وأكيد سهرة ممتعة. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين
2: No one, but no one does it like we do.
3: First,
2: 24/7 on the hour. 2ME News.
3: First and free.
4: المفاتيح موجودة. المحفظة موجودة. السرعة. حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون, مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC, كن بأمان من أجل الجميع.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
6: ابتعد عن جهتي. لست بجهتك.
7: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ, لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع, ماذا تفعل؟
8: لا لا لا, تقدم, لا أستطيع الرجوع على الخلف.
9: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر,
10: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
11: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي, فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى, لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48.

0: سكاي نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. واشنطن وطهران يوم ثاني من الضربات. الجيش الأمريكي يعلن استكمال تنفيذ هجمات ضد إيران والكويت والبحرين والأردن تتصدى لاعتداءات شنتها طهران. مفاوضات إيرانية أمريكية تحت النار. تقارير تؤكد تكثيف المحادثات بين واشنطن وطهران رغم إبقاء ترامب على خيار شن مزيد من الضربات ضد إيران. وجنوب لبنان في عين العاصفة، تصاعد القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني غداة تلويح كاتس باستهداف حزب الله في كل مكان. تتابعون معنا في الظهير أيضا. أنظار العالم تتجه إلى المكسيك ترقبا لافتتاح نهائيات كأس العالم. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار. نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم في أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها أكملت تنفيذ ضربات دفاعية إضافية ضد عدة أهداف إيران، وأضافت في بيان أنها شنت ضربات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء إيران. وشدد البيان على أن الضربات جاءت ردا على التهديد الإيراني للقوات المسلحة وللسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية. كما نفت القيادة الوسطى الأمريكية ما أعلنته إيران عن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل بعد الضربات الأمريكية الأخيرة ضدها. وصفت سنتكوم منشور على منصة أكس ادعاءات الحرس الثوري الإيراني في هذا الصدد بالعارية عن الصحة، مشيرة إلى أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا بصورة طبيعية. كما نفت سنتكوم تقارير تحدثت عن استهداف سفينة حربية أمريكية في مضيق هرمز، وأكدت أنه لم تتعرض أي سفينة حربية لأي هجوم. أعلن الجيش الكويتي أن منظوماته الدفاعية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. هذا فيما أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتي استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها مؤقتا بسبب الاعتداءات الإيرانية الغادرة. من جانبها أعلنت البحرين أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت اعتداءات جوية إيرانية.

0: وأكدت الداخلية البحرينية إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل في مدينتي حمد والمنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض مسيرات إيرانية. في الأردن صرحت القيادة العامة للقوات المسلحة بأن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو اعترضت وأسقطت 20 صاروخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، ما أدى إلى سقوط شظايا من دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأكد الجيش الأردني أنه لن يسمح بأي انتهاك للمجال الجوي للبلاد من أي طرف كان. وقد نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر دبلوماسية قولها إن المحادثات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة، كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر إيرانية أن هناك جهود متواصلة ومكثفة للتوصل لاتفاق مبدئي بين طهران وواشنطن، لافتة إلى أن الطرفين يناقشان إيجاد آلية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. بحسب المصادر تريد إيران الإفراج عما يتراوح بين 6 مليارات و 12 مليار دولار من أموالها المجمدة وتقديمها لطهران، بينما تريد واشنطن الإفراج عن الأموال على مراحل من أجل السلع الإنسانية، ورفضت إعادة الأموال مباشرة إلى إيران. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أنه تحدث ومباشرة مع مسؤولين إيرانيين، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني طلب منه وقف التصعيد. أضاف ترامب أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الأخيرة على إيران. وفقا لفوكس نيوز أبقى ترامب خيار شن المزيد من الضربات على إيران مطروحا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. للمزيد ينضم إلينا من عمان مراسلنا نايف المشقبة، ومن القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعني. أهلا بكما. أبدأ من نايف، ما أعلن من الجانب الأردني عن تصدي لعشرين صاروخ أطلق من الجانب الإيراني، حدث لنا معطيات المشهد الميداني.
1: مروج، يعني هذه هي ثاني مرة تتكرر الاعتداءات الإيرانية على الأردن خلال اليومين الماضيين. اليوم فجرا أعلن الجيش الأردني أنه تصدى وأسقط اعترض وأسقط 20 صاروخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، وأن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط شظايا، وأن الجهات الفنية المختصة قامت بالتأكد من عدم وجود متفجرات ضمن هذه الشظايا. أيضا أكد الجيش الأردني من أن سقوط الشظايا لم يؤدي إلى أي إصابات مادية أو بشرية، وأيضا أكد الجيش الأردني من أنه يتابع عن كثب التطورات في المنطقة وفي الإقليم، وأنه يتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان أمن وسلامة الدولة الأردنية، وأنه لن يسمح لأي طرف باختراق السيادة الأردنية، ولن يسمح لأي طرف باستخدام الأجواء الأردنية. مروج، يعني هنا يقرؤون هذه الاعتداءات الإيرانية وأيضا ادعاءات الحرس الثوري الإيراني من أن النظام في إيران يعاني بشكل كبير جدا بسبب الحرب، ويعاني أيضا بشكل ربما أكثر قسوة بسبب الحصار الاقتصادي، وبالتالي النظام يحاول خلط الأوراق السياسية والأمنية في المنطقة، يحاول توسيع دائرة الصراع في المنطقة من أجل تخفيف الضغوط عليه. يضيف المراقبون أيضا مروج من أن إيران فشلت في تحقيق مشروعها من خلال أذرعها وأطرافها الميليشيوية في المنطقة، والآن هي تحاول فرض سيطرتها أو إيجاد موقع لها في المنطقة من خلال هذه الاعتداءات. هذه الاعتداءات مروج عمان وصفتها باستمرار من أنها خرق فاضح للقانون الدولي، خرق لسيادة الدولة الأردنية، اعتداء على أمن الدولة الأردنية. هذه اعتداءات مرفوضة مدانة. عمان لم تكن طرف في الحرب ولن تكون في طرف في الحرب، قالتها الدولة الأردنية على مختلف المستويات السياسية والعسكرية. الجانب الأردني أعلن بوضوح منذ أشهر من أنه هنالك بروتوكولات تعاون وهنالك بروتوكولات تدريب وتسليح للقوات المسلحة الأردنية مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، وأيضا الأردن هو عضو فاعل في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وبالتالي هناك تبادل للخبرات والمعلومات من قبل القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الأردنية. الادعاء الذي يقوله الحرس الثوري الإيراني من أن هنالك أصول أمريكية أو قواعد أجنبية أو أمريكية في الأردن هو ادعاء قالته الدولة الأردنية على مختلف المستويات، هو ادعاء كاذب غير صحيح. الدولة الأردنية منذ البداية أعلنت عن أن الحل السياسي والدبلوماسي هو الأفضل للمنطقة وهو الذي يجلب الأمن والاستقرار. وعندما كانت الدولة الأردنية تبذل جهود من أجل دفع الحل السياسي والحل الدبلوماسي قامت إيران بالاعتداء على الأردن دون مبرر. عمان تقول باستمرار أنها لن تكون ساحة صراع لأي طرف في الإقليم. أوصلت رسائلها منذ أشهر ومنذ العام الماضي إلى طهران وتل أبيب، وعلى هذا الأمر عملت الدبلوماسية الأردنية، وأكدت أيضا من جانب آخر من أنها لن تسمح لأي طرف باختراق أجوائها أو تهديد أمنها وسلامتها. في منطقة الأزرق توجد هنالك قاعدة جوية لسلاح الجو الملكي الأردني معروفة، هي قاعدة الشهيد موفق السلطي، وسميت تكريما له بسبب الجهود الذي بذلها في الدفاع عن سماء الأردن عندما كان طيارا مقاتلا قبل أن يستشهد. وبالتالي هذه القاعدة معروفة أنها فيها قوات أردنية هي تقوم بحماية الدولة الأردنية وحماية سماء وسيادة الدولة الأردنية. الادعاء من أن هنالك أصول أمريكية أو قواعد أو قوات أمريكية هو ادعاء كاذب من قبل الحرس الثوري الإيراني. قالته عمان هذا الأمر منذ أشهر ومنذ الحرب الأولى بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبين إيران. وبالتالي هذه الادعاءات كما قلنا ويقول المراقبون أنها هي محاولة لخلط الأوراق الأمنية والسياسية ومحاولة لتخفيف الضغوط على إيران.
0: إذا نتحول إلى نضال كنعاني من القدس، نضال كيف تنظر يعني تل أبيب لتطور المشهد الميداني مرة أخرى؟ ما هي احتمالات أيضا أن تتدخل إسرائيل، خصوصا أنه ترامب قال بالأمس أنه إسرائيل لم تشارك في الضربات الأخيرة على إيران؟

0: This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيب الثاني يلي لازم نذكرها هي انه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم اعلان قداستها ب 16 ايار سنة 1920 وبالعالم بيحتفلوا بعيدة كل سنة ب 30 ايار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها صلت وعم تتطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: وجه الكومر

0: Hello, Sydney Mark on 1638 2ME Australia. After the break, we've got a classic hit coming up, including lots more music. And if we have some time, we'll throw in a bit of English. What do you reckon? Stay with us.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: هل انتهت الضربات والعمليات العسكرية بين طهران وواشنطن؟ ماذا عن الوضع في جنوب لبنان ومدينة صور؟ استئناف الصادرات من قبل المملكة العربية السعودية من لبنان. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
4: Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

دايما بالجراح موقوف.

0: We're back with you on 1638 20 Australia. I'm Serene. I think it's always good to reflect with a quote of the day, and of course, related to music. Today, I'm going to go with one by William Shakespeare, who said, "If music be the food of love, play on." Short and sweet indeed, and we shall certainly play on. Stay with us for loads more music to come on your 2ME.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت أن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
7: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت لمرة واحدة في أن تصبح مقدم رعاية؟ سواء كنت أعزبا أو متزوجا، شابا أو كبيرا في السن، تعمل بدوام كامل أو عاطل عن العمل، وتعيش في فيكتوريا وتريد أن تلعب دورا في حياة طفل، فأنت مؤهل للبدء. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
8: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: قريبة. البداية إذن من الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران لليلة الثانية على التوالي، تقرير كيفن عبده.
1: لليلة الثانية على التوالي استكملت الهجمات الأمريكية على إيران، حيث استهدف الجيش الأمريكي أنظمة دفاع جوية إيرانية فضلا عن أهداف متعددة في جنوب إيران، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس وغرب طهران، في وقت سمع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك وميناء كرغان، إضافة إلى انفجارات ناجمة عن مقذوفات في جزيرتي قشم وهنغام ومحافظة أصفهان. هذا وأشارت تقارير إيرانية إلى وقوع اشتباكات بحرية بين القوات الإيرانية والأمريكية في مياه الخليج، بينما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين توقعهم ردا إيرانيا قد يستهدف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف طائرة أمريكية في قاعدة الأزرق الجوية الأردنية بما يصل إلى 12 صاروخا باليستيا. في المقابل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية، نافيا تقارير تحدثت عن مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في العمليات. وأشار ترامب أن الضربات قد تستمر خلال الأيام المقبلة في حال عدم إحراز تقدم على المسار التفاوضي، واتهم ترامب القيادة الإيرانية بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر، واصفا إياه بأنه أكثر اتفاق لوقف إطلاق النار تعرضا للانتهاك في تاريخ العالم. من ناحية ثانية ذكرت نيويورك تايمز أن فرص تحقيق اختراق دبلوماسي قد تضاءلت بعد أن غادر وفد الوساطة القطري طهران مساء الأربعاء دون أحراز أي تقدم في المحادثات. توازيا نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول كبير أن ادعاء ترامب الكاذب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به هو غطاء للتهرب من الحرب.
0: في السياق، طالبت 22 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها، ونددت هذه الدول بأجهزة الأمن الإيرانية لاستخدامها للعصابات الإجرامية الدولية والمحلية وفق قولها في مؤامرات في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. بعد الزورق المسير والضربات المتبادلة، السؤال لم يعد هل تكفي الوساطات، بل هل مازال هناك مكان لدبلوماسية بين واشنطن وإيران؟ ومصدر لأكسيوس يقول إيران رفضت اقتراحا قطريا بترتيب اجتماع ثلاثي مع أمريكا بشأن النقاط العالقة. تقرير رنا نمر.
2: فوق مضيق هرمز وبعد إسقاط مروحية أباتشي الأمريكية، استخدمت البحرية الأمريكية للمرة الأولى زورقا مسيرا لإنقاذ الطيارين، زورق بطول 7.3 أمتار بلا بحارة. هذه الزوارق تقودها فرقة العمل 59 المتمركزة في البحرين، أول وحدة بحرية أمريكية مخصصة للأنظمة غير المأهولة ضمن خطة أوسع لنشر مئات وربما آلاف المسيرات البحرية. لكن حادثة هرمز لم تبقى عملية إنقاذ، فإسقاط الأباتشي فجر ردا أمريكيا واسعا بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب. استهدف مواقع دفاع جوي ورادارات ومنشآت عسكرية على السواحل الإيرانية من قشم وسيريك إلى محيط بندر عباس وجاسك، وسط معلومات عن ضرب نحو 20 هدفا. إيران كالعادة رفعت سقف التهديد وأعلنت استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، لكن واشنطن نفت نجاح هذه الهجمات فيما تصدت الكويت والأردن لصواريخ ومسيرات إيرانية. سياسيا رفع ترامب سقف التهديد مؤكدا أن إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض وعليها أن تدفع الثمن، ملوحا باستهداف محطات طاقة وجسور إيرانية إذا استمر التصعيد، لكنه أبقى باب الاتفاق مفتوحا عبر تحرك قطري نحو طهران لمحاولة سد الثغرات. أما إيران فبدت عالقة بين لغة التصعيد والحاجة إلى التفاوض، فبعد تأكيد الخارجية الإيرانية أن المسار الدبلوماسي لا يمكن أن يتقدم في ظل الضربات الأمريكية، دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى إخراج البلاد من حال لا حرب ولا سلم، في اعتراف ضمني بأن سياسة حافة الهاوية لم تعد توفر لطهران مخرجا آمنا. وزاد الضغط على الجمهورية الإسلامية مع صدور بيان مشترك عن الولايات المتحدة و22 دولة أخرى دانا ما وصفه بالمؤامرات القاتلة والأعمال الخبيثة.

0: البحث التي تنفذها أجهزة الاستخبارات الإيرانية على الأراضي الأوروبية.
1: في الأخبار الإقليمية أيضا، ذكر مراسل موقع أكسيوس أنه من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بحكم الأمر الواقع في الضفة الغربية المحتلة. من الحرب في إيران إلى الحرب في لبنان، حيث يستمر الجيش الإسرائيلي بتصعيده جنوبا، وفي هذا الإطار عمل الجيش الإسرائيلي على تفجير كبير استهدف مدينة لخيم فجرا، مع تسجيل رشقات رشاشة باتجاه قرى حدودية في القطاع الأوسط وقصف لوديي السلوئ والحجير ومحيط الغندورية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تدمير صواريخ مضادة للدروع جنوب لبنان، كاشفا عن قتل أكثر من 35 عنصرا من حزب الله في الأسبوع الأخير. إلى جديد المفاوضات، فقد أفاد مراسل الام تي في في واشنطن أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستستأنف في واشنطن على مدى 3 أيام متتالية من 22 إلى 24 من الجاري، حيث عقد الاجتماعات بين الخارجية الأمريكية والدفاع الأمريكية في إطار استكمال المسارين السياسي والأمني ومتابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولات السابقة. في كواليس الإدارة الأمريكية لا يزال الملف اللبناني حاضرا يوميا، فماذا في أروقة الإدارة الأمريكية من المسؤولين؟ الجواب مع أنتوني مرشاء.
2: شهدت الخارجية الأمريكية لقاءات خصصت للملف اللبناني، حملت عناوين عدة، فما هي أبرز الخلاصات التي خرجت بها هذه الاجتماعات؟
3: من النقاط اللي بحثناها بالفعل كانت موضوع معاناة الكرة الجنوبية في الجنوب، ومش عم بيقدروا حتى يأمنوا طبابي، وبدهم يبحثوا الموضوع مع رئيس الجمهورية ومع قيادة الجيش في لبنان، وبدهم يشدوا انه اذا الدولة ما فيها تأمن مستشفى بس مش يجوا على بيروت وبتاخد وقت المسافة، بتعرض الاهالي لمشاكل على الطريق من قبل حزب الله مثل ما صار بسور، ربما لازم يعطون إذن تيروحوا على إسرائيل من دون أي معاقبة، أما إسرائيل تأمن لهم مستشفى نقالي بين رماش وعين إبل.
2: هل في مواضيع تانية تطرقتوا لها بالداخل؟
4: إيه، في موضوع يتعلق بالمفاوضات. الإدارة الأمريكية دايما بدها تعمل المفاوضات، بس بدها تستعجل بهذه المفاوضات، يعني هي عم تطلب من الحكم اللبناني ومن الحكومة الإسرائيلية يعلوا شوية مستوى المفاوضات. إذا الرئيس وأمين ورئيس الحكومة بإسرائيل، رئيس اللبناني ورئيس الحكومة الإسرائيلية، هن رايدين يجوا بآخر المطاف، على الأقل يعملوا اجتماع، يعملوا لجنة ثلاثية، روبيو وزير الخارجية الأمريكية، وزير الخارجية الإسرائيلي، وزير خارجية لبنان، يعني تكون عندها تقل معين سياسيا تساعد بالتقدم إلى الأمام. حسب لك أيضا يعارض للأسف هذا الموضوع.
2: إلى جانب الجنوب والمفاوضات، حضرت أيضا ملفات الحريات العامة والأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، وسط نقاشات تناولت نظرة الأوساط الأمريكية إلى هذه المحكمة.
3: وحكينا كذلك الأمر عن موضوع العقوبات اللي والأحكام عم تطلع بالنسبة لشباب بلبنان وشابات، وعم بيطلع أحكام فيهم من قبل المحكمة العسكرية، ويجب إلغاء المحكمة العسكرية، وربما راح يطلع عقوبات، أما بلشنا نشتغل على عقوبات على قضاة ضمن المحكمة العسكرية وغيرها.
2: لقاءات الخارجية الأمريكية تؤكد استمرار الاهتمام الأمريكي بالملف اللبناني، في مرحلة ترى واشنطن أنها تتطلب خطوات أسرع على المستويين السياسي والأمني بالتوازي مع تعزيز دور الدولة ومؤسساتها.
1: سياسيا، بري يطالب بتعديل الطرح الأمريكي، مصادر تقول إنه يناور، والام تي بي تكشف ما طرحه حزب الله على دولة عربية. كل التفاصيل مع جويس عيه.
0: على وقع التصعيد الإسرائيلي وعلى بعد 12 يوما من اجتماع واشنطن المرتقب في حزيران، تتوالى الاتصالات التي يقودها رئيس الجمهورية العامة جوزيف عون مع أكثر من دولة للضغط باتجاه وقف التصعيد وإنهاء الحرب. فعون يتواصل مع كل من قطر والسعودية والفاتيكان وفرنسا، وطبعا راعي التفاوض الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الضغط باتجاه وقف النار في لبنان وتطبيق اتفاق واشنطن. كل ذلك في وقت يواصل السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى مساعيه مع المعنيين، وتحديدا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتقديم طرح مكتوب يشرح تفاصيل البايلوت زون وتطبيقها، في وقت علم أن بري أدخل تعديلات على الطرح الأمريكي المتعلق بالمناطق التجريبية لكن اقتراح بري ليس بعيدا من الطرح الأمريكي كما يؤكد زوار بري للأم تي في، ويقولون أنهم سمعوا كلاما جيدا ولمسوا تفاعلا إيجابيا من بري بشأن طرح السفير عيسى، لكنهم يستطردون بالقول أن المظلة التي يعمل وفقها بري هي وقف كامل وشامل لإطلاق النار على قاعدة تكرار ما يقوله دائما: أعطوني وقفا شاملا للنار وستأخذون مني اقتراحا يعجب خاطركم. كلام بري هذا تضعه مصادر مطلعة على اتصالات المفاوضات في إطار التذاكي والمناورة، وتستشهد بما قاله السفير عيسى للأم تي في بأن بري كل شوي بيطلع لك بشغله. وتضيف المصادر: بري يعلم جيدا ما يعنيه طرح البايلوت زون، فالطرح ليس جديدا وقد اقترحه سابقا مبعوث الأمريكي توم بارات. وبري لا يحتاج
5: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
6: عودة من جديد لكم مستمعين راديو 2ME أستراليا. إذن بهالأثناء رح ننتقل إلى بيروت، وبيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا مع الصحافي الأستاذ جوزيه شلوحي لمتابعة آخر وأهم الأخبار، خاصة على يعني التطورات الساحة اللبنانية والأقليمية بالفترة الأخيرة يلي شهدت تطورات عم تتداخل فيها الأبعاد الميدانية والسياسية الإنسانية والدبلوماسية، خاصة ما يحدث حاليا في مدينة صور هي إحدى النقاط الحساسة بهاي السياق. أستاذ جوزيه من حييك، صباح الخير لك من أستراليا.
7: صباح الخير، يسعد صباحكم وتحيات لكل المستمعين.
6: شكرا لوقتك أستاذ جوزيه. خلينا نتابع معك اليوم هالتصعيد اليوم الحاصل في مدينة صور، يا ريت نقلنا للصورة وماذا يحدث في هذه الأثناء.
7: نعم، يعني من جديد المشهد اللبناني عم يتجه نحو مزيد من التعقيد بين تصعيد عسكري متسارع جنوب البلاد وخاصة بمدينة صور، وضغط إنساني متفاقم مقابل حراك سياسي ودبلوماسي الساعة عم يدور نفس دوامة المفاوضات من دون نتائج حاسمة. يعني شهدت مدينة صور بين امبارح واليوم تصعيد إسرائيلي خطير جدا بعد انذار شامل طال للمدينة بكل أحيائها بما فيها أحياء سكنية مكتظة، الحارات المسيحية، المخيمات الفلسطينية، يعني ما عاد في تمييز بين منطقة وأخرى. ترافق هذا الانذار طلب واضح من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المدينة والتوجه شمالا، وهون الخطورة مش بس بالقصف عم نحن عم نحكي، بل بفكرة الإخلاء الشامل لمدينة كاملة. هلا ليش بشكل خاص صور؟
6: نعم،
7: إذا فينا نعرف منعرف إنه مثلا بنت جبال هي العاصمة الرمزية والمعنوية للجنوب اللبناني، النبطية العاصمة الاقتصادية والتجارية، فصور تعد العاصمة السياحية والخدماتية والتجارية للجنوب، كما أنه هي بوابة، إذا فينا نقول بوابته السياسية والساحلية. يعني على خط الساحل الممتد من النقورة باتجاه الداخل عمليا هي جزء من الممر الحيوي بين الجنوب وباقي البقاع. وثانيا باعتبار إسرائيلي أن السيطرة النارية أو الضغط المستمر على هالمناطق بحد من أي حركة انتقال أو امداد سواء على مستوى الأشخاص أو الإمكانيات أو حتى المدينة المدنية عفوا. ميدانيا كمان في فكرة اليوم برزت حادثة خطف، تم خطف شابين ببلدة كفر شوبا، أحدهما أحد شخص منهم هو عضو بالبلدية والشخص الثاني هو كمان بيشتغل، وكانوا عم يزبطوا شيء ببير المي يلي هونيك يلي بيغذي المنطقة. البلدية أكدت أنه الموقع يلي تم اختطافهم فيه هو موقع مدني ومنه موجود ضمن نطاق عسكري، فهيدا كمان إذا فينا نقول زاد من التوترات بجنوب لبنان.
6: نعم نعم سي جوزيه، يعني هل في هناك مفاوضات حاليا لخفض هذا التصعيد أو التهدئة؟ ما هو دور وهي ما هي المواقف اللي اليوم انتبعها من قبل رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة اللي يعني طبعا ده تغيير يعني هذا المشهد خاصة ما تتعرض له مدينة صور؟
7: نعم، المواقف كما هي، يعني موقف الدولة واضح جدا نحو المفاوضات إن كان رئيس الجمهورية ولا إن كان رئيس الحكومة. طبعا بقلب لبنان في عنا انقسام شاق بين مواقف مؤيدة للدولة اللبنانية ومواقف معارضة كحزب الله، يلي بيقول إنه نحن ما حدا بحق له يفاوض بدل حزب الله. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة بشكل غير مباشر، ولكن المؤشرات بتقول انه ما في اي اختراق فعلي حتى الان، يعني ولا حتى تفاهم واضح على شكل المرحله اللي جايه. يعني عمليا في، اذا بدنا نقول، اداره ازمه اكثر من ما انه هي مسار لحل نهائي. ويقال انه المفاوضات المقبله، الجوله المقبله ب 22 حزيران، ولكن ما في إسا شيء أكيد بيأكد حول هذا الموضوع.
6: نعم.
7: بالتوازي في حديث دبلوماسي وتسريبات سياسية عن أفكار عم تنطرح على الطاولة الدولية، خصوصا من الجانب الأمريكي، بتتعلق بإعادة ترتيب بعض الأدوار الإقليمية ضمن مسار أوسع من الأزمة. من بين هالأفكار في طرح غير رسمي وغير محسوم حول دور سوري محتمل ببعض الملفات المرتبطة بالحدود اللبنانية السورية، سواء من زاوية ضبط المعابر أو الحد من بعض الأنشطة غير النظامية،
6: كيف
7: أو حتى
6: انعكس
7: التأثير على الساحة الشمالية.
6: كيف انعكس هذا الكلام على الساحة اللبنانية؟ لأنه نحن عنا يعني يمكن تجربة صعبة، خاصة من بعد خروج الاحتلال السوري بفترة سابقة كانت حقبة قاسية على اللبنانيين. فإذا كيف انعكس يعني هذا الكلام؟
7: صحيح، يعني كلام ترامب ما يعني ما أنا أول مرة تطرح هيدي الفكرة، هيدي الفترة الفكرة عفوا.
6: نعم.
7: طرحت سابقا بأول الحرب، ولكن إجا رفض من قبل الرئيس الشارع أنه هو ما رح يفوت فيها، وإجت تطمينات وإجت تأكيدات أنه الرئيس الشارع ما رح يفوت من الحدود السورية اللبنانية، لأن ما بيناسبه هيدا الشيء. أخذ يلي بدو إياه رئيس الشارع وما بيناسبه. هلأ في كلام كتير وفي كتير تحليلات ومخاوف من افتتاح مطار الإقليعات، مثل ما بتعرف انه تم افتتاح مطار الشهيد رين معوض بالإقليعات. في مخاوف من الفترة الجاية يكون في أطماع سورية على الحدود، مثل ما بتعرف لأنه احنا على الحدود السورية مباشرة، ولكن هيدي إسها مخاوف يعني تطرح بالجو، يعني ما في شيء بيضمن، خاصة مع الإدارة الجديدة للجمهورية السورية.
6: نعم، يعني كمان اليوم هلأ كانت فتح مطار الإقليعات هيك عطيت فسحة أمل للبنانيين، ولكن
7: صحيح.
6: كمان اليوم في خبر كمان كتير حلو من خلال التعاون السعودي يعني ما قام في العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان، يعني فتح باب للصادرات. ياريت نعرف تفاصيل من حضرتك أستاذ جوزي.
7: نعم، يعني على الخط الاقتصادي والسياسي أيضا برز هيدا التطور، تطور جدا لافت ومهم، تمثل بقرار المملكة العربية السعودية استيراد المنتجات اللبنانية بعد فترة من التوقف، بخطوة وصفت بأنه هي بتحمل أكثر من بعد اقتصادي وسياسي واستثماري بالوقت نفسه. هذا القرار يعتبر بمثابة إعادة فتح نافذة اقتصادية أساسية قدام لبنان. يعني عم تخيل اليوم قدام لبنان قادر يكون عم يفوت من مال وتتحرك العجلة الاقتصادية. يعني رئيس الجمهورية جوزيف عون عبر عن بالغ امتنانه وتقديره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واعتبر أنه هذا القرار بشكل تعبير صادق عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. إذا بدنا نفوت بقراءة تحليلية هيك صغيرة، إذا منطلع على هذا التطور خارج الإطار البروتوكولي، فينا نقول أنه الموضوع مش فقط هو قرار اقتصادي، إنما هذا القرار بيجي بمرحلة لبنان فيها عم يحاول يعيد ترميم علاقاته الخارجية، خصوصا مع الدول العربية الأساسية وبمقدمتها المملكة العربية السعودية، يلي تاريخيا كان لها دور اقتصادي وسياسي مباشر بلبنان. ومن زاوية تانية هالخطوة ممكن تنقرأ كجزء من إعادة فتح تدريجي لقنوات الثقة بين بيروت والرياض بعد سنوات من التراجع أو التجميد ضمن مقاربة أوسع عنوانها دعم الاستقرار ومنع الانهيار الكامل للاقتصاد اللبناني.
6: نعم، لهون بدي أشكرك الصحفي الأستاذ جوزي شلوحي على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء آخر. يعطيكم ألف عافية، الله يحميكم أستاذ جوزي، شكرا لوقتك.
7: شكرا ويسعد صباحكم.
6: تحياتنا، منتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تؤمن.

0: you on Radio 2ME Australia. I'm Serene. Okay, to kickstart your morning, afternoon or evening, here are some quick who am I riddles. You ready? First one, the more you take, the more you leave behind. Second one, I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. And the third one, what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? Tick, tock, tick, tock. How'd you go? All right, let's have a look at what the answers are. The first one, the more you take, the more you leave behind. If you said footsteps, you're spot on. I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. If you said either a candle or a pencil, well done. And what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? This one had me thinking for a while. It's actually charcoal, what you use on the when you're having a barbecue, basically. I can't say I did too well with those, maybe one out of three. I'm going to get back to what I do best and what we do best here at 2ME, Arabic and English music. Let's get right back into it. 1638, 2ME Australia.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: المفاتيح موجودة. المحفظة موجودة. السرعة. حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME Australia.
5: على 1638 AM نتابع مع آخر أهم الأخبار وتغطية الأخبار اللي عم تكون عبر راديو 2ME أستراليا. خلال هذا التصعيد اللي عم تشهده المنطقة خاصة من خلال الضربات الأمريكية على إيران، رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء على 02963333330. معنا اتصال بهالوقت ميشيل من منطقة باراماتا سيدني. صباح الخير.
6: يسعد عواطف ستي كلور لك ولكل المستمعين.
5: لونج تايم ميشيل.
6: لا نحن طولنا قصد حتى تشتاقوا لنا ونشتاقوا
5: أو لك. يا أهلا وسهلا فيك ميشيل، كلنا سمع لك، شو تعليقك؟
6: مثل ما بعتقد أنه الأمور قريبا لح تنحل، وهيدي الذروة بكل التحركات الأمريكية والرد الإيراني وغيرها هي عبارة عن عملية يعني بتطور. أنا في اتفاق قريبا حيكون، لكن الاثنين ما يصعدوا من أوراق حتى كل واحد بده طرف تاني يتنازل شوي، لكن أمريكا مثل ما نعرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيهمه أنه يتوصل لاتفاق بأسرع وقت ممكن، وهذا كله نوع من الضغط على الإيرانيين حتى يتقدموا شوي لأنه بيعتبر أنه الإيرانيين متعنتين بشروط التعجيزية، والإيرانيين أيضا بيدعيوا أنه الرئيس الأمريكي ترامب كمان متعنت بشروط التعجيزية أيضا، لكن بالنهاية بتطور الاتفاق قريب جدا، وهذا اللي عم نشهده اليوم من تصعيد من قبل الطرفين بده يوصل لخواتم إيجابية قريبا، لأنه الرئيس الأمريكي عنده موضوع الأولمبياد في أمريكا اللي هو مونديال قريبا، وأيضا الانتخابات النصفية اللي بدها تصير بعد كم شهر. فهو كتير كتير يعني وضعه محشور بالنسبة لهالأمر، مضطر للاطفاء يكون بأسرع وقت ممكن لهالسبب. أنا بشوف التصعيد، لكن هذا ليس لمدة طويلة إلا لعدة أيام وحيتوصلوا يرجعوا للاطفاء. الوسيط الباكستاني خاصة وزير الدفاع أبلغ رسالي لإيران أنه ما ترد هيدا المرة الأخيرة اليوم، باعتبار الأمريكان كانت هي أنه ضرب لي تقدر بك، وبيظن لا أنه لازم يكون حدا يعطي نهاية للضربات. بتصور الإيرانيين هيردوا، لأنه ترشح عن اللقاء أنه الإيرانيين ما كانوا متجاوبين كثير مع الوسيط الباكستاني، يعني اعتبروا أنه كمان إيران يعني إذا ما اضطرت ترد فكمان يعني هيبتها بالمنطقة بتكون يعني تحت تأثير السلبي. فمن هم يشوف أنه يومين ثلاثة اعتبري أنه كل شيء انتهى.
5: إن شاء الله هيدا اللي بنأمله، لأنه اليوم الحرب على إيران يلي تأثر فيها العالم، إغلاق مضيق هرمز، ارتفاع أسعار النفط، انعكاس، وما بعرف إذا كمان انعكاس ثيتو رح تكون كمان على الساحة اللبنانية اليوم من خلال استمرار إسرائيل بالاحتلال واليوم اقترابها من النبطية وما يحدث يعني كمان في مدينة صور، أمر مخيف جداً. فبنأمل أنه تتوقف هذه الحرب، بس ما بعرف إذا رح يكون فعلا اليوم تنازل، أي تنازل بشوف أنه من قبل واشنطن أو من قبل إيران يعني خسارة للحرس الثوري الإيراني، خاصة أنه إيران متمسك بملف النووي، وأيضا يعني كمان الرئيس الأمريكي اللي ما حقق أي شيء، يعني إذا بده يتنازل بده يقف هون ما يحقق أي تقدم من خلال الشروط اللي وضعوها قبل اندلاع هذه الحرب. عندك الملف النووي، عندك أذرع إيران بالمنطقة، عندك الصواريخ الباليستية، يعني كل هالأمور هيدي ما حقق منها أي شيء لغاية اليوم. فما بعرف كيف
6: الإيرانيين طرحوا معادلة أنه إذا أمريكا بتتخلى عن أذرعها بالمنطقة، إيران بنفس الوقت كمان بتعمل نفس الشيء، لكن إذا أمريكا متمسكة بأذرعها بالمنطقة إيران نفس الشيء. لكن اللي انكسرت على لبنان هذا أساسي كثير، مثل ما بتعرفي نحن اللبنانيين عندنا وضع خطير جدا، وأنا متخوف كثير من يعني نضطرب كثير من الحرب الأهلية. حسب ما نلاحظ إذا تطلع على الميديا على السوشيال ميديا وبتلاحظي يعني العاديين من كل الأطراف يعني لهجتهم كتير كتير سلبية بحق بعضنا البعض، وهذا بيرشح لأمر واحد أنه نحن كلبنانيين علينا نكون واعيين. إسرائيل نفس الشيء، يعني عندها وضع حرج بلبنان ما عم تقدر تحسم الأمر، لأنه كمان نتنياهو عنده انتخابات قريبة بآخر السنة، فالكل محشور للأسف. يعني أنه
5: خاصة اليوم كمان ما يحدث على الحدود مع سوريا، يلي في كلام أنه في هونيك فصائل كمان صارت على المناطق الحدودية مع لبنان، وضمن استعدادات يعني كمان لتحرك عسكري ممكن يستهدف الحزب، خاصة من خلال الطلب الرئيس الأمريكي يلي قد يطلب من الرئيس أحمد الشارع بالتدخل للقضاء على حزب الله، يلي هيدا طبعا آخر المعلومات أنه في هونيك فصائل موجودة على الحدود أصبحت مع لبنان. يعني منقول الله يحمي لبنان بالنهاية. شكرا لك ميشيل على هذه المداخلة، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي.
7: امبارح كان معك الاستاذ نشأت وعلق بكلمة بيقول فيها انه ايران اليوم في اضعف حالاتها، وهي اليوم بس عم تجاهد المفاوضات وما بعرف شو. بس حبيت ابدا على الموضوع هذا واقول له للاستاذ نشأت انه لو ايران هي هلا اليوم باضعف حالاتها، امريكا اليوم ما كانت تربطها، بس لانه ايران بعد اليوم قوية وبعد تمتلك اوراق المفاوضات، مثل هيك امريكا اختارت او الخيار العسكري الان مش قادر تركع ايران بعد الحصار البحري، بعد الضربات الجوية، بعد كل شيء مش قادر تركع ايران، وهيدي قوة ايران. هون قوة ايران جاي من هذا الموضوع. الشغلة الثانية كنت هلا عم تطرحها انه هل ايران مستعد تضحي بشعبها كرمال تمتلك سلاح نووي؟ أول شيء إيران هي من وقع الاتفاق النووي مع باراك أوباما وتعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي، وأمريكا هي اللي تنصلت من الاتفاق، ترامب هو اللي تنصل من الاتفاق. هي أول شغلة. الشغلة الثانية، في فتوى بإيران بتحرم امتلاك السلاح النووي. وهو بيقول لك الإرادة نحن ما بدنا سلاح نووي ولكن نحن.
5: طيب إذا إذا إذا كانت العملية بهالشكل يا هادي أنه مضطرة تخصي بهالكمية العالية من اليورانيوم اللي يعني على مسافة كتير قريبة لتصنيع عدد من الرؤوس النووية.
7: هذا كان تحدي لترامب والنوويات في ضرب إيران، لأنه ترامب بده يستولي على نفط إيران وعلى غاز إيران مثل ما عمل في فنزويلا. فكان الرد الإيراني أنه نحن نحن على بعد خطوات من امتلاك السلاح النووي، ولأنه إيران هو اللي سحب الاتفاق النووي مش إيران اللي سحبت، وإيران سمحت للمكينة الذرية للطاقة النووية أنه تفتش كل المنشآت النووية، هي اللي سمحت مش غصبوها غصب. فهي كان ما عنده نوايا خبيثة، نوايا خبيثة موجودة عند ترامب، لأنه هو مثل ما سرق 5 تريليون من الخليج بدي يسرق 5 تريليون من إيران. هذه
5: كل قصة. حياة، اسمع رأي آخر معك سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
8: صباح النور لعليك لمستمعين كرام مدام كلود.
5: شو تعليقك سعيد؟
8: مدام كلود، الأخ اللي عم يحكي في نوع من المفهوم، بس ولكن اليوم إيران التحديث تبعها بيختلف. هي من تريد أن تسيطر على الخليج بأكمله، ونحن نعرف أنه الأمريكان إذا سيطروا على إيران وعلى نفط إيران وغيروا الحكم، معناتها سقط الدول العربية كلها تحت رحمة الأمريكان. ونحن من الأول ومن الآخر بعرف أن الأمريكان ما بيستوي إلا لمصلحتهم بس، ولكن إيران ما عم يحاربوا، إحنا عم نحاربوا عقيدة، وهذه العقيدة ما فيك تكسرية بغض النظر انت مع ايران ولا ضد ايران. عقيدة مبكلة يعني غير قابلة للتفتيت. وعم يصير عنا بلبنان هؤلاء الفلول اللي مثل حزب الله مثلا والحشد الشعبي بالعين، كل هذا مدام كلود اداء بيد ايران. عندما
5: السمعة نعم. تعليق سريع من هادي قبل ما اروح للاخبار، عندك اي رد هادي؟
7: انا ما عندي رد على سعيد، ولكن المشكله مش ايران يعني، ولا كانت دائما مشكله حزب الله ولا المشكله في لبنان ولا كذا، نحن دائما هني عم هن دائما بيصورونا انه نحن دول العالم ثالث وهن دول العالم الاول، هن دائما بيصورونا انه نحن الامجيين وهن المتطورين، نحن الديكتاتوريين وهن الديمقراطيين، دائما بيصورونا بصور سيئه وبيقولونا انه انت السيئين، نحن منا سيئين.
5: نحن سيئين بحق بعضنا البعض، نحن سيئين تجاه بعضنا البعض، يعني عندك شك بهذا الموضوع؟
7: أكيد عندي شك بهذا الموضوع، منا سيئين تجاه بعضنا البعض، نحن عايشين مسيحية وإسلام بنفس الطبيعة وبناكل بنفس الصحن، ما في خلاف بيناتنا نحن يا جماعة. هن بيزرعوا الخلاف بيناتنا، نحن بنلعب حق بعض.
5: نحن موضوع قابل.
8: بس بدي أسألك سؤال. التدخل الإيراني بسوريا، هل هذا من المعقول كان الهدف منه تطويع المنطقة من لبنان لسوريا للعراق لليمن
5: عظيم
8: إرادة إيرانية محكمة؟ وهذا نحن ما نقبله.
5: عظيم. خليني تابع كمان مع مداخلية معنا من منطقة بوكيميل سيدني. سمير صباح الخير.
9: صباح الخير مدام كلود.
5: يا هلا.
9: سمعت شغلي بيقول هذه انه في فتوى او شيء بايران انه بيتمنى انه الايرانيين ممنوع يتملكوا الامله الذريه او النوويه. اذا السلاح الهي وممنوع اللمس، وثاني شيء عم بيحكي بالنسبه للبلدان الغربيه الديمقراطيه وهن كذا وهن كذا، ليش شعوبنا عم بتهجر على الدول الغربيه؟ شو السبب؟ لما منضل موجودين ببلادنا مثل في الحرية وحرية الكلمة والإعلام والبدك، ليش عم نهاجر بالآلاف الآلاف الآلاف على الدول الغربية؟ شو السبب؟ ايش عم يعمل هو بأستراليا حضرته؟
5: عظيم. شكرا لسمير، لهادي، لسعيد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا مع جولة إخبارية بعد لحظات من هالوقت، كونوا معنا.
10: وخير ست كلود، صباح الخير حضرت المستمعين الكرام.
5: يا هلا، صباح النور.
10: بالنسبة للمطيال النووي، يعني أنا من عارف إسرائيل وامريكا والعالم كله عم بيركزوا على ايران. اسرائيل عندها سلاح من فوق 400-500 راس نووي، ما حدا عم بيحكي عليه. بعدين ناحية تانية قال واحد من القياديين الكبار بايران قال نحن ما في داعي نمتلك مفاعل نووي، نحن عنا صواريخ تضرب المفاعل بديمونة بتفجر اسرائيل وتفجر العالم كله حواليها. إني ما بيعرفوا هالشي هذا، وقال له نياب بالحرف العريض بالخط العريض، قال له انتوا عم تركزوا انه نحن عنا مفاعل، ما عنا مفاعل، عنا مثل ما عملوا كبروا الموضوع بالعراق، لفيتوا ضربوا العراق قالوا سوري نحن لقينا انه ما في مفاعل نووي، وعم بيعملوا نفس الشيء بايران. هذا اللي عم بيحصل، ليه ما عم بيركزوا على اسرائيل؟ العالم كله معناتها في ازدواجية بالمواقف للاسف.
11: نعم شكرا لك على المداخلة. خلينا نسمع آرائكم وتعليقاتكم على 0296530. فاعطيني رأيك. صباح
12: الخير. مدح في معرض الزن.
11: هيك حسيت.
12: صباح الخير.
11: صباح النور.
12: لك وللمستمعين.
11: تفضل.
12: عم تسلفي لي يعني انه
11: كنت لا لا لا لا لا ابدا لا انا لا لا ابدا.
12: ما مشكلة.
11: لا لا لحظة بليز. انا قبل ما تتصل انا اعتبرت ان هيدا الموضوع دقيق وحساس، مش قصده حدا، انا بس اطلع على الهواء بكون عم توجه للكل.
12: بعد.
11: اوكي تفضل.
12: انا عم بمزح. حيوا على الصلاح حيوا على الفلاح. يعني اسا ناقص الاسترالي يقوم يوعى الساعة 4 على التأذين اذان الفجر ويوعيه ما بقى في الزوم يستعمل الارم كلوك. في حرية المعتقد وفي حرية ممارسة الأديان والشعارات، بس لا حاجة بقى يكفي ان ترجعي تحطي 4 ميكروفونات وتبلشي 5 صلوات بدل يمشوا فيها ويقوموا ويعملوا ضجيج وعجقة للمسلم. هيدي شعاره، هيدا حقه، بس شو خص الأجنبي، شو خص الأسترالي تتوعي وتقطي بهالصوت كل يوم على الصبح بالأذان؟
11: لا يعني هو نهار الجمعة فقط، نهار الجمعة بصلاة يوم الجمعة، هيدا بس للتوضيح.
12: بس الجمعة مش 5 مرات بال 24 ساعة.
11: لا لا لا لا بس يوم الجمعة،
12: يعني ما تبلش الجمعة رح يبلش كل اليوم ويبلشوا يمارسوا هالعادي يعني. هذا أبدا أنا لحي وافق علي سكان المنطقة، هذا رئيس البلدية.
11: هلا أكيد في معارضة
12: كان لازم يسعق الموضوع بقلب الجامع يعملوا البدنية، بس مش برا ويزعجوا العالم.
11: هو حسب ما عرفت كمان أنه لمدة 15 دقيقة، والبعض بيعتبر أنه لا يسمح مثلا بدق الأجراس، لا يسمح يعني
12: ما في دق أجراس. وين في دق أجراس 15 دقيقة؟ ما سمعت أنا الكنيسة دق أجراس لا أحد ولا الأعياد. ليش بدنا يأذنوا يعني؟
11: نعم
12: المسلم عارف وقت الأذان وقت الصلاة ويوم الجمعة بالشرق يعني أو بالدول العربية الإسلامية انعمل هذا الجامع والمأذنة منشان يوعوا الناس منشان يسمعوا الناس اللي برا. ما كان في إنترنت ولا كان في راديو ولا كان في تلفزيون، يعني يحضروا الصلاة هن قاعدين بيوتهم يتسمعوا الصلاة. هون ما في لها اللزوم أبدا.
11: نعم شكرا لك توني، شكرا للمداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 0296530 لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص. هل بتشوفوا اليوم نحن ببلد متطور حضاري بيحترم كل الأديان وبيعطي الحرية لممارسة كافة الأديان؟ اليوم في طلب من لكن بموسك بالسماح بالمكبرات الصوت، يعني كمان استعمال مكبرات الصوت للأذين كل يوم جمعة. هلأ في معارضة حول هذا الموضوع، بيعتبروا أنه قد يشكل يمكن ازعاج او يصل هيدا الصوت لمساحه كبيره، ففي معارضه حول هذا الامر. فانتم من وجهه نظركم كيف بتشوفوها؟ هل يعني يجب السماح باستعمال مكبرات الصوت للاذان، ام عندكم راي اخر تحكوه على الهواء على 02963333 عبر الواتساب على 04106386؟
13: لكلهم في العالم واقدرهم واحترمهم واحترم حريه دينهم. اكو برامج خاصه راح ينزلها بموبايله راح تنطي له وقت الصلاه، اما اذا هم طالبين الجمعه فصدقيني خذيها النصيحة أو كلمة من أخ، إذا بلشوا الجمعة راح يصير الجمعة والسبت والأحد والاثنين والأسبوع كله، لأن هم دائما يبدون بطموح صغير، لكن لما يتمكنون أوكي تبدي طموحاتهم تكبر.
11: نعم يعني،
13: ولهذا ما محتاجين يا سيدتي، حتى احنا هنا ما أنا مع احترامي أنا كمسيح ما سمعت في اليوم ناقوس يدق هنا في أستراليا، لكن أعرف وقت صلاتي. إذا أنا محب لله محب لديني ومحب لصلاتي أكيد أنا تلقائيا عندي وقت راح أخصصه للعبادة، ما محتاج واحد. ترى هو المنصار في وقت بلال الحبشي ما كان أكو موبايل ولا كان أكو سوشيال ميديا ولا كان أكو مكبرات، الناس كانت تشتغل بالمناطق الزراعية أو بمناطق بعيدة عن الجامع، ولهذا طلبوا يكون أذان. أما الآن إحنا في عصر كل التطور هذا، يعني أوكي بس جاوبيني أو يجاوبني هذا اللي طلب، هذا إيش راح يزيد من الإيمان الإسلامي إذا صيحوا 15 دقيقة أو نادوا الله أكبر؟ شنو الفائدة؟ أنت غير من تقدم تنطيني ريزينج أوكي، يعني أوكي في ناس راح تكون بالسيارة ما سامع أو تفتح الشباك أو تفتح الجام تبع بيته على مود تسمع الأذان. يا سيدتي يعني خلونا نعيش بسلام كفى، يعني والله والله محتاجين السلام. كل واحد خلي يصلي بإيمانه وبيته وبجامعة وكنيسة بس بهدوء. الصلاة هي لغة المحبة والتحاور مع الله.
11: عظيم، نعم. شكرا
13: شكرا واحترامي للكل.
11: شكرا لك سام من بريستن سيدني، منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء بعد استراحة قصيرة من هالوقت.
14: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
15: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
16: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
11: في اتصال وردني قبل لحظات اخذته تحت الهواء. مدام عم تهدد عم تقلي انه شو في له لزوم هيدا الحديث يطلع على الهواء، واذا فيك تكملي فيه كملي، اذا مثل عملية تهديد. وياريت طلعت على الهواء لسمعتوها كيف عم تحكي وبأي طريقة. نحن عم نهوش المسيحيين على المسلمين والمسلمين على المسيحيين. إذا هالقد وضعك حساس، هالقد ما بتقدري تتحملي رأي وكلمة، تفضلوا ترجعي طلعت معي بلكي إذا عندك الجرأة تتفضلي وتطلعي تحكي. سونيا من ماريفيل سيدني، حضرتك على الهواء، تفضلي سمعيني تهديدك على الهواء. هلا فرجيني جرأتك انت، فرجيني جرأتك انت تحكيني على الهواء. اوكي شكرا لك، ما عم تحكي. فهيدا الأسلوب وهيدا الطريقة اللي عم تحكي فيها لا ما بيمشي هون بهيدا البلد، هيدا بتمشي ببلد العصابات، بس بهيدا البلد القانوني بحق لنا نطرح أي موضوع، وأنا عم بطرحه مجيبته من عندي، هيدا مطروح مشكل جدل ومطروح بوسائل الإعلام، مطروح على الإذاعات كمان، فحبينا نحن شارككم فيه، وأنا عم بطرحه بطريقة كتير موضوعية عم بياخد من كل النواحي. في عندك حرية الرأي والتعبير، وهالبلد المتعدد الحضارات واللي بيعطي حرية الممارسة الشعائر الدينية، ومن ناحية تانية كما هو مطروح في رفض لإله من قبل بعض المسؤولين، فوين الغلط؟ فيك تعطيني رأيك، فيك تعتبري أنه لا يجب أن يكون في السماح بوضع مكبرات للصوت لأكيد تلاوة الأذان، فيك تدافع عن هيدا الموضوع وفيك كمان تعارضي لأنه هيدي حريتك هوني بهالبلد اللي بيعطيكي حرية، بس ما بيسمح لقلك تهدد بهيدي الطريقة اللي أنت بتاكليها مش أنا اللي بكلها. أنا وعم تهددني استرجي كملي فيه لهيدا الحديث، عم كمل فيه لهالحديث، واللي بدي يشاركني في أهلا وسهلا فيكم بكتير، وأنا حذرت يعني موضوع بعرف أنه موضوع حساس، وبعرف أنه موضوع ممكن البعض ياخده بطريقة هيك عنصرية، أنا ما رح أقبل فيه، اللي بدي ياخد بهالطريقة يروح فيها لبعيد، ما بسمح إهاني لأي شخص، ما بسمح إهاني لأي ديانة، لأنه نحن هون من راديو توأمية نحترم كل الديانات وكل الانتماءات السياسية، فمش أنت اللي بتهددي، مش أنت اللي بتهدديني. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. معنا اتصال من بيير من الجولد كوست. صباح الخير.
17: صباح نورة كلود and all the listeners. I just came in your program now and just started. I just heard the last statement. Lebanese people, unfortunately, as I'm a proud Lebanese, certain people, their betrayal of Lebanese people. Unfortunately, those people, they sold for the last 50 years plus, they have sold their ancestors' name. As we Lebanese people, our family name is very important. But those people do not worry or care about who they are. So they sold the heritage, they sold the ancestors, and they sold the flag. All that because of money. Iranian has been Persian, which is original. They're known. When they go attack country and control it, what they offer the people is just bread and water. It's written in history. And the same thing as Hezbollah and all those terrorists. They only offer them water and bread and electricity in our time now. And go fight for ourselves. Where is your dignity, as you call yourself Lebanese? You don't have dignity. You're just a slave underneath those dictatorship leaders. Let's hope one day after this war, the South Lebanese people stand up with the real Lebanese people like myself. I stand only one flag, Lebanese flag, only one Lebanese constitution, law, not any other country to tell me. We should also re-conivate in the parliament, Hezbollah. We introduced him to in our parliament and we allowed him to dictate it, what to do, what not to do. He's always say, I'm fighting for Lebanese people. If you listen, since he came in the power, he always told the Lebanese people what to do and how, and it is me, the power. After this war can finish, let's hope Lebanese people unite and stop this dictatorship. And
11: إن شاء الله يعني أكيد هالتمنيات هيدي اللي عم تقولها بيير أنه نحن بحاجة للوحدة وبحاجة لكمان الانضواء تحت الدولة اللبنانية والدستور اللبناني وعدم الانتماء للخارج، فهيدا الشيء اللي منتمناه ونأمله يعني بتالي الأمر. شكرا لك على المداخلة على 0296530 ويلي أكيد نحن منا مضطرين يعني بالنهاية أن نكون ورقة أو أجندة بيد إيران، حتى يعني كمان لفتتني هالخريطة اللي رسمينا هون، الخريطة اللبنانية، خريطة لبنان رسمينا وبيقولوا لبنان بقلب طهران، لبنان في قلب طهران. ف هلا حلو انه يعني بالنهايه يكون في هيدا الحب للبنان، هيدا الاحترام لسياده لبنان، ولكن ما تكون العمليه مقصوده انه لبنان هو ورقه بيد طهران، وهو هذا اللي عم بيصير. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM تعليقاتكم على هذه الخريطة وهذه الرسالة الإيرانية اللي حاطين خريطة لبنان وكاتبين عليها لبنان بقلب طهران. شو كيف قرأتوها يعني، كيف شفتوها لهذه الرسالة وهذه الصورة؟ هل هي بنية طيبة، بنية حسنة مثلا، قلب على لبنان، هل قد بيحبوا لبنان، هل قد بيعني لقلن لبنان؟ لو كان هيك ما كانت الصحافة قامت قيمتها بطهران وبإيران نتيجة انتقاد رئيس الجمهورية جوزيف عون اللي قالن كفوا عن لبنان، فهالهجوم اللازع، وتاني نهار نزلوا لنا هيدي الصورة، حطوا الخريطة خريطة لبنان وقالوا لبنان بقلب طهران. خلينا نسمع رأيكم بهيدا الموضوع على 0296530. هل هي بنية طيبة أم هي رسالة واضحة أنه لبنان ورقة بيد إيران؟

0: It's Serene here on 2ME. You're driving home from work, maybe stuck in bumper-to-bumper traffic. Tune in to 1638 AM, 2ME Australia, for the best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, and that's 2ME.
1: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة. كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا. ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: Get the news first from 2ME.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: تهدعم جهتي، لست بجهتك.
9: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
10: حسناً سأذهب.
11: أسرع، ماذا تفعل؟
12: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
13: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر.
14: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
15: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
16: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الثانية عشرة في استديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل إليكم إلى نشرة الأخبار معك هدى العناز.
2: شكرا لك طارق، أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام ونسهل النشرة بالعناوين. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الضربات الأمريكية الأخيرة جعلت وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا، وروسيا والصين تدعوان للعودة إلى المفاوضات. الوفد القطري يغادر إيران بعد إجرائه محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، والرياض تدعو إلى مواصلة المفاوضات برعاية باكستان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. الجيش الإسرائيلي يشن صباح اليوم غارات جديدة على لبنان، ومصادر طبية لبنانية تعلن مقتل 13 شخصا.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام. بعد 3 أشهر من بدء الحرب في الشرق الأوسط وشهرين من وقف إطلاق نار هش، يبدو أن الأمور تتجه مجددا إلى التصعيد، حيث اعتبرت طهران اليوم أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن قبل نحو شهرين بات بلا معنى عمليا، وذلك بعد ليلة من القصف الأمريكي التي ردت عليه إيران بضرب أهداف في دول الخليج والأردن. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من طهران علي الباشا.
4: غارات أمريكية تشبه في الشكل والمضمون الغارات التي سبقتها واستهدفت الشريط الساحلي في إيران، غارات حرصت من خلالها القوات الأمريكية على أن تكون محدودة واقتصرت على استهداف مراكز رصد ومنصات رادار وأبراج اتصالات في جزر إيرانية بهدف إضعاف سيطرة إيران على مضيق هرمز. والأمر لم يخلو أيضا من رسائل جانبية وجهت لطهران من خلال استهداف موقعين عسكريين غرب وجنوب طهران. الرد الإيراني أيضا أتى مشابها للرد على الغارات السابقة، واستهدف 18 موقعا في القواعد الأمريكية في البحرين والأردن والكويت. وزاد عليها الحرس الثوري إعلان إغلاق مضيق هرمز بالكامل واستهداف باخرتين لم تلتزم بالتعليمات الإيرانية. قائد القوى الجوية في الحرس الثوري توعد بتحويل المنطقة إلى جهنم بالنسبة للقوات الأمريكية التي تعبث بأمن مضيق هرمز على حد تعبيره. وزارة الخارجية الإيرانية حملت واشنطن تبعات التصعيد العسكري المتكرر والذي يشي بخلافات ما تزال عالقة بين الطرفين في طاولة المفاوضات. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
2: إلى ذلك جددت إيران تأكيدها مرة أخرى على أن استخدام أراضي الدول الخليجية لضرب إيران يضعها إلى جانب الأطراف المعادية، كما يطلعنا على ذلك مراسلنا حسن الراشدي من الدوحة.
5: أعادت إيران التأكيد أن استخدام أراضي بعض دول المنطقة في الهجمات على إيران يضع تلك الدول إلى جانب الأطراف المعتدية. وكان الجيش الأردني أعلن اليوم من جانبه اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق شرقي البلاد. ومن جانبها أعلنت البحرين أن إيران تواصل اعتداءاتها بالصواريخ وبالطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين. ووسط هذه التطورات غادر فريق التفاوض القطري طهران بعد إجرائه محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن الحرب في الشرق الأوسط. ويسود الاعتقاد أن مهمة الوفد القطري تركزت حول تقريب وجهات نظر الطرفين الأمريكي والإيراني حول الأصول الإيرانية وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. حسن الراشدي، الدوحة، مونتي كارلو الدولية.
2: الجهود القطرية لقت ترحيبا من السعودية التي أشادت بالدور القطري في جهود الوسطة، كما نددت بالاعتداءات الإيرانية على كل من الأردن والبحرين والكويت. هذا فيما حضت اليوم بكين كل من الولايات المتحدة وإيران على وقف عملياتها العسكرية فورا، فيما دعا الكرملين الطرفين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

إلى تطورات الوضع في لبنان، حيث شنت إسرائيل فجر اليوم غارات على مناطق في الجنوب بالتزامن مع إعلانها رصد إطلاق صواريخ ومسيرات من حزب الله نحو شمال إسرائيل. ووفقا لمصادر طبية، فإن الغارات المتواصلة على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 13 شخصا على الأقل. أعلنت وزارة الخارجية السورية اليوم فتح تحقيق في هجوم إلكتروني أدى إلى الكشف عن معلومات حساسة، وذلك عبر نشر وثائق على صفحة خصصت لذلك على تطبيق تيليجرام. نددت تركيا اليوم بالاتفاق الذي وقع الاثنين بين فرنسا وقبرص لاستضافة قوات فرنسية على الأراضي القبرصية، معتبرة أنه يخالف القانون الدولي. ذكرت مصادر أمنية اليوم أن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في كشمير بباكستان. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: 2ME with Serene. It's just all about music tonight, I think, and most nights is the way we kind of like to roll. Join me from 7 p.m. Monday to Friday, where we play nothing but the best hits, the newest hits direct from the Middle East. We throw some classic hits in of the Middle East as well, and of course the best in the 60s, 70s, 80s, 90s, and now in English music. In saying that, let's keep going.
1: Wake up early.
2: Wake up.
1: Wake up.
2: Wake up.
1: When the morning.
2: Rise and shine.
1: Let's go.
3: Sabahag, yibda anna.
2: Early in the morning.
1: Waking up early.
2: Wake up feeling refreshed.
1: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
3: Ala radio to end.
1: It's my show.
3: Akhbar bithamma.
1: Okay, let's go.
3: Ma to Amy to sabah.
2: Wake up, wake up.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك. إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
6: Play more, play.

2ME Australia. 2ME Australia.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour, قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهره وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، تم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour، أو Saint Benedict Joseph Labre Humble Pilgrim of God Who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost or depressed. Help us trust in God's love even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Throughout Australia, this is your 2ME. Have you ever walked into a grocery store and wondered where all the different varieties of apples come from? Red Delicious, Pink Lady, Jamaican, Granny Smith, and so much more. The story of how is a long and scientific one, so I'm definitely not going to get into that. But interestingly, there are about 7,500 apple varieties across the world. Why? Basically, because of humanity's effort to bear new fruit. Apparently, to make a new type of apple, there's two parent trees, a mother and a father, if you will, where the seeds are mixed, and it can take up to 5 years for the new tree to form. Then, more years through lots of different processes for the new apple variety to take shape and become. There's so much that farmers actually study, from taste, texture, sweetness, colour, size, and so much more. We eat apples without really thinking about any of this, and may not even do so next time we eat one. But 7,500 varieties? Wow. Teni marra zabadnanamul argile. Ayet feha hanastamul yatara. I'm Serene on Radio 2ME. You can catch us on the web, 2ME.com.au.
1: Yeah, mama. الصبحية غير شكل مع 2ME. ان شاء الله تكمل هيدي تمنياتنا لان نعرف قديش كان لها انعكاسات كثير ايجابيه على الشارع اللبناني. ولكن بتقول لي بالسياسي ما غيروا مواقفهم؟ لا كلهم غيروا.
2: طيب كثير حلو كثير حلو نقاطك مثل ما عودتينا دائما، يعني اذا نزلت على النيابي انا حانتخبك ما عندي مشكل ابدا.
1: عم بتشجعوني بهالايام.
3: صوتكم الحر ورايكم الحر واذاعتكم المفضله الحره
4: 2ME استراليا.
5: Love it. المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
6: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.

0: to on the Australia Marcon City and sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs, Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الثانية عشرة في استديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل إليكم إلى نشرة الأخبار معك هدى العناز.
2: شكرا لك طارق، أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام ونسهل النشرة بالعناوين. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الضربات الأمريكية الأخيرة جعلت وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا، وروسيا والصين تدعوان للعودة إلى المفاوضات. الوفد القطري يغادر إيران بعد إجرائه محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، والرياض تدعو إلى مواصلة المفاوضات برعاية باكستان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. الجيش الإسرائيلي يشن صباح اليوم غارات جديدة على لبنان، ومصادر طبية لبنانية تعلن مقتل 13 شخصا.
3: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام. بعد 3 أشهر من بدء الحرب في الشرق الأوسط وشهرين من وقف إطلاق نار هش، يبدو أن الأمور تتجه مجددا إلى التصعيد، حيث اعتبرت طهران اليوم أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن قبل نحو شهرين بات بلا معنى عمليا، وذلك بعد ليلة من القصف الأمريكي التي ردت عليه إيران بضرب أهداف في دول الخليج والأردن. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من طهران علي الباشا.
4: غارات أمريكية تشبه في الشكل والمضمون القارة التي سبقتها واستهدفت الشريط الساحلي في إيران. غارات حرصت من خلالها القوات الأمريكية على أن تكون محدودة، واقتصرت على استهداف مراكز الرصد ومنصات رادار وأبراج اتصالات في جزر إيرانية بهدف إضعاف سيطرة إيران على مضيق هرمز. والأمر لم يخلو أيضا من رسائل جانبية وجهت لطهران من خلال استهداف موقعين عسكريين غرب وجنوب طهران. الرد الإيراني أيضا أتى مشابها للرد على الغارات السابقة، واستهدف 18 موقعا في القواعد الأمريكية في البحرين والأردن والكويت. وزاد عليها الحرس الثوري إعلان إغلاق مضيق هرمز بالكامل واستهداف باخرتين لم تلتزم بالتعليمات الإيرانية. قائد القوى الجوية في الحرس الثوري توعد بتحويل المنطقة إلى جهنم بالنسبة للقوات الأمريكية التي تعبث بأمن مضيق هرمز على حد تعبيره. وزارة الخارجية الإيرانية حملت واشنطن تبعات التصعيد العسكري المتكرر والذي يشي بخلافات ما تزال عالقة بين الطرفين في طاولة المفاوضات. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
2: إلى ذلك جددت إيران تأكيدها مرة أخرى على أن استخدام أراضي الدول الخليجية لضرب إيران يضعها إلى جانب الأطراف المعادية، كما يطلعنا على ذلك مراسلنا حسن الراشدي من الدوحة.
5: أعادت إيران التأكيد أن استخدام أراضي بعض دول المنطقة في الهجمات على إيران يضع تلك الدول إلى جانب الأطراف المعتدية. وكان الجيش الأردني أعلن اليوم من جانبه اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق شرقي البلاد. ومن جانبها أعلنت البحرين أن إيران تواصل اعتداءاتها بالصواريخ وبالطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين. ووسط هذه التطورات غادر فريق التفاوض القطري طهران بعد إجرائه محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن الحرب في الشرق الأوسط. ويسود الاعتقاد أن مهمة الوفد القطري تركزت حول تقريب وجهات نظر الطرفين الأمريكي والإيراني حول الأصول الإيرانية وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. حسن الرشيدي، الدوحة، مونت كارلو الدولية.
2: الجهود القطرية لقت ترحيبا من السعودية التي أشادت بالدور القطري في جهود الوسطة، كما نددت بالاعتداءات الإيرانية على كل من الأردن والبحرين والكويت. هذا فيما حضت اليوم بكين كل من الولايات المتحدة وإيران على وقف عملياتها العسكرية فورا، فيما دعا الكرملين الطرفين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. إلى تطورات الوضع

0: في لبنان، حيث شنت إسرائيل فجر اليوم غارات على مناطق في الجنوب بالتزامن مع إعلانها رصد إطلاق صواريخ ومسيرات من حزب الله نحو شمال إسرائيل. ووفقا لمصادر طبية، فإن الغارات المتواصلة على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 13 شخصا على الأقل. أعلنت وزارة الخارجية السورية اليوم فتح تحقيق في هجوم إلكتروني أدى إلى الكشف عن معلومات حساسة، وذلك عبر نشر وثائق على صفحة خصصت لذلك على تطبيق تيليجرام. نددت تركيا اليوم بالاتفاق الذي وقع الاثنين بين فرنسا وقبرص لاستضافة قوات فرنسية على الأراضي القبرصية، معتبرة أنه يخالف القانون الدولي. ذكرت مصادر أمنية اليوم أن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في كشمير بباكستان. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: Serene here on 1638 2ME Australia. Whether you're feeling a little nostalgic and you're in the mood for Arabic classics, or you're in the mood for fresh and new in Arabic and English music, you'll get all this on Radio 2ME Australia.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: أكيد على 2ME.
4: شكرا جدا جزيلا.

0: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرة.
1: From the biggest singers.
2: ارحمني من بعدك حبيبي.
3: على 2ME أستراليا.
4: رزا فاضي.
2: ارفع القلب
1: يشتري. Only on 2ME.

0: هلو مساء الخير، سيرين معكم on 1638 2MA Australia. إن شاء الله متقدوا الليلة بخير. We have got lots more music coming up right after this. ما تروحوا لمحل.
1: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: تعد عن جهتي، لست بجهتك.
7: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
8: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
9: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر،
10: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
11: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTB والـ MFM، وإليكم أبرز العناوين. أنظار العالم شاخصة إلى انطلاق المونديال التاريخي الذي يتنافس فيه 48 منتخبا على الساحرة المستديرة. على وقع تبادل الضربات، تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي بين طهران وواشنطن. الاقتصاد اللبناني يتنفس الصعداء غداة قرار السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية. أنظار العالم شاخصة برمتها إلى الحدث الكروي العالمي الذي يحل كل أربعة أعوام ليضفي رونقا جميلا على يوميات سكان الأرض الذين ملوا أخبار الحروب ومآسيها. فنسخة مونديال 2026 التي تنطلق الليلة ستكون الأضخم، كونها تضم للمرة الأولى 48 منتخبا يتنافسون على الساحرة.

0: والبداية اليوم استثنائية من الصفحة الرياضية مع زميل نجيب آعي لمتابعة أخبار المونديال المنتظر بعد ساعات. نجيب، مين عم تشجع؟
1: أرجنتين بداية.
0: تفضل.
1: إذن ساعات وببلش المونديال، كرة القدم تحرك مليارات الدولارات، التفاصيل مع يارا الهندي.
2: صافرة كأس العالم 2026 تنطلق اليوم من أمريكا الشمالية في نسخة تاريخية هي الأكبر منذ انطلاقة البطولة بمشاركة 48 منتخبا وخوض 104 مباريات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. الملاعب أصبحت جاهزة بالكامل، كذلك وسائل النقل العام، أما الإجراءات الأمنية فاكتملت، فيما تستقبل المطارات آلاف المشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم، كما تشهد الفنادق والمطاعم والمتاجر الرياضية حركة كثيفة في وقت تسعى فيه السلطات المحلية إلى إدارة تدفق الجماهير بين الملاعب ومراكز المدن. أما الحدث الأبرز اليوم فهو حفل الافتتاح في المكسيك الذي يسبق المباراة الأولى، حيث تمتزج الرياضة بالموسيقى والعروض البصرية في مشهد يتابعه مئات الملايين حول العالم. لكن المونديال لم يعد مجرد بطولة لكرة القدم، بل أصبح حدثا اقتصاديا عالميا يحرك مليارات الدولارات. الدول الثلاث المستضيفة ليست دولا عادية اقتصاديا، فالولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي يتجاوز 32 تريليون دولار، فيما تحتل كندا والمكسيك مكانة متقدمة بين أكبر اقتصادات العالم. ورغم هذا الحجم الاقتصادي الضخم، يتوقع أن تضيف البطولة نحو 41 مليار دولار إلى اقتصادات الدول الثلاث مجتمعة، وأن تسهم في توفير 824 ألف وظيفة حول العالم. وفي الولايات المتحدة وحدها تشير التقديرات إلى أن البطولة قد تولد نشاطا اقتصاديا بقيمة 30.5 مليار دولار. ومع ذلك يبقى المستفيدون الرئيسيون واضحين: شركة الطيران، الفنادق والمطاعم، المتاجر الرياضية والعلامات التجارية الكبرى التي تستعد لتحقيق مبيعات قياسية مع انطلاق الحدث الكروي الأهم في العالم. فمع صافرة البداية في 11 حزيران ينطلق حدث واحد يتابعه نحو 5 مليارات شخص حول العالم، وتنطلق المباريات، ومعها أيضا واحدة من أكبر الدورات الاقتصادية المرتبطة بالرياضة على مستوى العالم.
1: إذن المونديال رح ينطلق بعد ساعات قليلة، تحديدا الساعة 10 المساء بتوقيت بيروت، رح يكون مع حفل الافتتاح وانطلاق المواجهات من معبد كرة القدم، ليس فقط في المكسيك إنما أيضا على المستوى العالمي. هذه المسابقة يلي لأول مرة رح بتصير بثلاث دول، إذن مثل ما كانت عم تقول الزميلة يارا، ثلاثة ماسكوت، ثلاثة حفلات افتتاح. البداية رح بتكون الليلة من المكسيك. المكسيك رح تستضيف 13 مباراة في هذه المسابقة على ثلاث ملاعب: مونتري يلي يعتبر من الملاعب المعروفة جدا على المستوى العالمي، غوادالاخارا يلي رح بيشهد هذه الليلة أيضا مباراة كبيرة رح تجمع كوريا الجنوبية بمواجهة تشيكيا، وأيضا المعبد، الملعب الأبرز الأهم بالعالم، ويلي يمكن ولا ملعب بالعالم رح بشوف يلي شافوا هذا الملعب، ملعب الأستك. ملعب الأستك يلي استضاف نهائيات كأس العالم سنة 1970 وشهد فوز الملك بيلي بالكأس للمرة الثالثة واحتفاظه بكأس جريمي للأبد. هذا الملعب أيضا يلي شهد الأمواج المكسيكية سنة 1986 وشهد أيضا عصر دييغو مارادونا، اللاعب يلي اعتبروه الجميع أنه اللاعب الأبرز بالقرن العشرين. إذن هذا الملعب رح بيشهد هذه المباراة التاريخية الليلة بين المكسيك وأفريقيا الجنوبية يلي كانوا التقوا أيضا بافتتاح المونديال سنة 2010، وكانت انتهت المباراة بيوهانسبورغ 1-1 بين الفرقين. إذن مباراة كبيرة رح نتابعها الليلة، انطلاقة حدث مميز على المستوى الكوكب كله، خاصة أنه ربع الكوكب عم بيشارك بهذا الحدث المميز يلي رح بصير بثلاث دول: المكسيك بداية، الولايات المتحدة وكندا.

0: أما هلا فرح منتابع أيضا مع الأخبار العالمية وتحديدا مع الـ NBA مع المباراة التاريخية يلي كانت عم بتصير بالماديسون سكوير جاردن، هذا الملعب يلي كان شهد أكبر خيبة أمل للبيج أبل أو لنيويورك سنة بموسم 1995 وقت كانوا متقدمين 3-1 ورجعوا خسروا قدام هيوستن. هالمرة بالمباراة الرابعة كانوا خسرانين بنتيجة 81-52، ولكن خطأ كتير كبير من وين بنياما أدى إلى انقلاب هذه المباراة، لبل صار في زلزال بالماديسون سكوير جاردن، وبالنهاية فريق البيج أبل فريق نيويورك بيقدر أنه يربح بفارق نقطة وحيدة قبل الثانية واثنين أعشار من الثانية من نهاية هذه المباراة بنتيجة 107-106، لا بالتالي يكون الفريق متقدم بنتيجة 3-1 قبل ما ترجع المباريات وتروح على فريق سان أنطونيو. هذه المباراة إذن بيقدر ينهيها أنونوبي يلي سجل رمية الفوز قبل ثانية من نهاية المباراة، وهو يلي سجل 33 نقطة في هذه المباراة. جاي دي برونسون بيسجل 36، تونز بيعمل دبل دبل في هذه المباراة، أيضا منشوف دبل دبل لوين بنياما، ولكن هذا الأمر ما كان عم بيساعد فريقه. وهون عم نشوف في هذا الملعب يلي بتوصل أوقات التيكت لأكثر من 50,000 دولار في هذا الملعب يلي يعتبر تاني أغلى ملعب، تالي أغلى فرانشايز بتاريخ الـ NBA، عم بيشوف إنجاز تاريخي لهلأ لفريق نيويورك نيكس. أما بختم أخبارنا فرح منكم مع الأخبار المحلية ودائما مع كرة السلة، تحديدا مع المباراة اللي كانت عم بتصير مبارح بين هومنتمن وفريق الحكمة. الفريق الأخضر كان ربح المباراة الأولى على أرضه، ومبارح بمزهر كانت مباراة من طرف واحد، كنا عم نشوف نوعا ما تخبط بفريق هومنتمن، ولكن بالنهاية الفارق كان كبير جدا لفريق الحكمة، فارق 46 نقطة، والفريق الأخضر بالبلاي أوف عم بيتقدم لهلأ 2-0. بعد وقت قليل على الام تي في رح منتابع مباراة كبيرة رح تجمع بيروت بمواجهة فريق الرياضي بيروت. هذا كان كل شيء، عودة لك.
1: شكرا نجيب. ومن الرياضة إلى السياسة وتحديدا الإقليمية، فواشنطن وطهران تخوضان الجولة الثانية من الضربات والأعنف منذ اتفاق الثامن من نيسان. التفاصيل مع رنا نمر.
2: بهذه الكلمات أسقط الرئيس الأمريكي ما تبقى من رهانات التهدئة، فبعد اتهام إيران بالمماطلة في المفاوضات والاستخفاف بالولايات المتحدة، أعطت واشنطن الضوء الأخضر لسلسلة ضربات عسكرية استهدفت مواقع إيرانية حساسة على امتداد الساحل الجنوبي من بندر عباس إلى قشم وميناب وسيريك. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن العملية جاءت دفاعا عن النفس، مؤكدة استهداف أنظمة المراقبة العسكرية وشبكات الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي الإيرانية باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها وحدات من المارينز والقوات الجوية والبحرية الأمريكية. لكن طهران لم تنتظر طويلا، الحرس الثوري أعلن الرد باستهداف مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة، مؤكدا إطلاق 12 صاروخا باليستيا باتجاه قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، إلى جانب ضرب أهداف في البحرين والكويت التي أعلن إغلاق مجالها الجوي مؤقتا. وفور استئناف الهجمات أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن وناقلات النفط، مهددة بإطلاق النار على أي سفينة تحاول العبور. وفي ذروة التصعيد خرج ترامب بتهديد جديد أكثر حدة، متوعدا بقصف إيران مجددا حتى تدميرها بالكامل إذا لم توقع اتفاقا، مؤكدا أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الأخيرة. المفارقة أن هذه المواجهة تنفجر فيما تستعد الولايات المتحدة لاستضافة نهائيات كأس العالم، ما دفع عواصم عدة إلى الدعوة لضبط النفس خشية انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط. ورغم الصواريخ والضربات المتبادلة، لا تزال باكستان تحاول إبقاء نافذة التفاوض مفتوحة، مؤكدة استمرار جهود الوساطة بين البلدين ومشددة على أن الحوار يبقى الطريق الوحيد لمنع المنطقة من الانفجار.
1: وفي خبر عاجل، وقبل قليل أعلن التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجار قبالة سواحل سيريك والسبب غير معروف. ومن الإقليم إلى تطورات الجنوب، فقد أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن بلاده توجه ضربات قوية لحزب الله وتقضي على المئات من عناصره أسبوعياً، في وقت يتواصل فيه التصعيد الإسرائيلي وسط الغارات والقصف، إذ استهدف الطيران الحربي مدينة النبطية وبلدات الشهبية وطرية والعباسية، إضافة إلى سحمر ودير قانون النهر. تربويا، في ساحة النجمة تعقد لجنة التربية النيابية اجتماعا لبحث مصير الامتحانات الرسمية، ومن هناك معنا الزميل ماريو دويري. ماريو، سبق ونفينا ما يتم التداول به عن أن مجلس شورى الدولة قد وافق على إلغاء الامتحانات الرسمية لهذا العام، ماذا في كواليس الاجتماع حتى هذه اللحظة، وإلى أين تتجه الأمور، إلى إلغاء الامتحانات أم إجرائها؟
3: يعني لسوء الحظ بدي لكم بعد مرة بعد بكير تنقدر نجاوب على هيدا السؤال يلي ناطرينه 43 ألف تلميذ بلبنان عندهم تقديم الترمينال السنة. بحسب مصادر الام تي في، أكيد أول شيء نحن نفينا الموضوع يلي طلع عن مجلس شورى الدولة، وأكدنا أنه ما في أي قرار ملزم أو غير ملزم أو أيا يكن صادر عن مجلس شورى الدولة. هلأ بخصوص الاجتماع، بحسب مصادر داخل

دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة. ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا، اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا أرمينيا وإثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوه الرومان واضطهدوه وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلوا يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة قلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you saint, you are the saint of sea people. This is Saya, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا, ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية. Feel the summer magic with the summer music on 2ME. Cha cha cha. 2ME. بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات, إما العاملات في العائلة وفي المنزل, إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتوا اللي بتضحوا من دون مقابل, بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. صار وقت الأغاني الجديدة. 2ME, just drop. 2ME, let it drop. New music, Australia. 2ME, Australia.

0: شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: Kill on, kill on, Hannah, on 6.

0: أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحنا بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها، لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك. First 2ME Australia News.
10: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
11: هدى العناز.
10: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بقصف شديد الليلة وبمصير مشابه لفنزويلا، ووزير الخزانة الأمريكي يتوعد بدوره باستخدام أموال إيران.

0: مستمعينا الكرام، شهدت الساعات المنصرمة تصعيدا عسكريا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الثاني على التوالي، تمثل في تبادل هجمات واسعة شملت ضربات أمريكية استهدفت مواقع في جنوب إيران ومحيط طهران، تلاها رد إيراني عبر هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة. فما الهدف من عودة الطرفين الأمريكي والإيراني إلى التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على المسار الدبلوماسي؟ لنستمع لمداخلة الدكتور عمر الرداد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي من عمان، كان متحدثا إلى سميرة والنبي.
1: بالإطار العام الحقيقة الرؤية الاستراتيجية أن هذه الانتهاكات وهذه الاصطدامات تتم تحت عنوان التحريك وليس الحسم من قبل الجانبين، بمعنى أن الولايات المتحدة تريد تحريك ملف المفاوضات وانتزاع تنازلات من إيران، وأيضا إيران ترد عسكريا بحدود منضبطة حول حدود التنازلات التي ستقدم عليها وأنها لن تقبل بتقديم تنازلات تحت النار. الرد الإيراني الحقيقة كان متوقعا أن يتم الهجوم على دولة الكويت وأيضا على البحرين ثم على المملكة الأردنية الهاشمية. أعتقد هذه الدول أصبحت مع كل طلقة تطلق لديها استعدادات تامة لتلقي والتعامل مع الصواريخ والمسيرات الإيرانية.
0: استمعتم إلى الدكتور عمر الرداد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته ثروت سوشيال، أكد أن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة، كما أضاف أنها ستسيطر قريبا على الأسواق والبنية التحتية للنفط والغاز لديها. في سياق متصل، تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج، محذرا من تداعيات اقتصادية حادة لهجمات الجمهورية الإسلامية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم عدم انسحاب لبنان من المفاوضات مع إسرائيل على الرغم من الضغوط، هذا فيما تواصل إسرائيل غاراتها المتتالية على جنوب لبنان. تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة لزيارة الولايات المتحدة في 14 من هذا الشهر، وذلك بعد أشهر من زيارته الأولى إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هنا في فرنسا لم تعد قضية مقتل الطفلة ليانا مجرد جريمة قتل، بل تحولت إلى رمز لأزمة أوسع داخل منظومة حماية الطفولة. منى ذويبيع.
2: خلال مجلس الوزراء أشار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى ضرورة التمييز بين المسؤوليات الفردية والخلل البنيوي المحتمل داخل مؤسسات الدولة بعد قضية الطفلة ليانا، وحذر من التسرع في سن قوانين جديدة قبل استكمال التحقيقات. ومع ذلك أصدر وزير الداخلية لوران نونيز تعليمات عاجلة إلى الشرطة والدرك لمراجعة جميع الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين وإعطاء الأولوية للقضايا الخاصة بالأطفال التي تقدر بنحو 70,000 شكوى على أن تستكمل عملية الجرد الأولي قبل منتصف يوليو المقبل. كما أطلق وزير العدل جيرار دغمانا الذي اعترف بأن المؤسسة القضائية أخفقت في حماية الطفلة ليانا عملية تدقيق واسعة داخل النيابات العامة في أسباب تعطل بعض الملفات بعدما أظهرت التحقيقات أن شكاوى سابقة ضد المشتبه به في قضية ليانا لم تعالج بالسرعة المطلوبة، وفتحت تحقيقات إدارية لتحديد المسؤوليات المهنية داخل السلسلة القضائية. وأعلنت الحكومة الفرنسية عن إعداد مشروع قانون يعرض على البرلمان شهر يوليو يتضمن سرعة التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالأطفال وفرض أجر محددة للتحقيقات مع تجديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية المتكررة بحق القاصرين، إجراءات تواجه انتقادات من نقابات الشرطة التي تدفع بتراكم ملايين الملفات القضائية.
0: وبهذا التقرير ننهي النشرة، شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا.

0: حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا ونسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو TME 1638 AM دليدا اسكندر معيكي.
1: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios المفيد الطيب. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقو، صارت المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 أستراليا.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: تعدي عن جهتي، لست بجهتك.
5: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
6: حسناً حسناً، سأذهب.
7: أسرع، ماذا تفعل؟
8: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
9: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر،
10: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
11: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
2: الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
12: Just drop. 2ME. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

Music, music, music, music. موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.

0: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزني على قد الوزني لازم بالفعل يشتغل علي أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي الاجتماعي وأيضا المهني.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: تعدي عن جهتي، لست بجهتك.
4: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
6: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
7: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
9: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
10: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
11: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
12: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
9: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
10: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
11: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
12: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
13: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس، المزيد من الإثارة، وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
16: هدى العناس.
15: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بقصف شديد الليلة وبمصير مشابه لفنزويلا، ووزير الخزانة الأمريكي يتوعد بدوره باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات لحلفاء واشنطن في الخليج. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب لبنان من المفاوضات مع إسرائيل على الرغم من الضغوط الممارسة عليه، وإسرائيل تواصل غاراتها على مناطق في الجنوب اللبناني. وقضية مقتل الطفلة ليانا تتحول في فرنسا من تحقيق جنائي إلى ورشة إصلاح وطنية تمس الشرطة والنيابات العامة والقضاء والتشريع.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: أهلا بكم مستمعين الكرام. شهدت الساعات المنصرمة تصعيدا عسكريا جديدا بين الولايات

0: السادس والخبير الاستراتيجي من عمان كان متحدثا إلى سميرة والنبي.
1: بالإطار العام الحقيقة الرؤية الاستراتيجية أن هذه الانتهاكات وهذه الاصطدامات تتم تحت عنوان التحريك وليس الحسم من قبل الجانبين، بمعنى أن الولايات المتحدة تريد تحريك ملف المفاوضات وانتزاع تنازلات من إيران، وأيضا إيران ترد عسكريا بحدود منضبطة حول حدود التنازلات التي ستقدم عليها، وأنها لن تقبل بتقديم تنازلات تحت النار. الرد الإيراني الحقيقة كان متوقعا أن يتم الهجوم على الدولة الكويت وأيضا على البحرين ثم على المملكة الأردنية الهاشمية. أعتقد هذه الدول أصبحت مع كل طلقة تطلق لديها استعدادات تامة للتلقي والتعامل مع الصواريخ والمسيرات الإيرانية.
0: استمعتم إلى الدكتور عمر الرداد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته ثروت سوشيال، أكد أن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة، كما أضاف أنها ستسيطر قريبا على الأسواق والبنية التحتية للنفط والغاز لديها. في سياق متصل، تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم باستخدام أموال الإيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج، محذرا من تداعيات اقتصادية حادة لهجمات الجمهورية الإسلامية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم عدم انسحاب لبنان من المفاوضات مع إسرائيل على الرغم من الضغوط، هذا فيما تواصل إسرائيل غاراتها المتتالية على جنوب لبنان. تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة لزيارة الولايات المتحدة في 14 من هذا الشهر، وذلك بعد أشهر من زيارته الأولى إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هنا في فرنسا لم تعد قضية مقتل الطفلة ليانا مجرد جريمة قتل، بل تحولت إلى رمز لأزمة أوسع داخل منظومة حماية الطفولة. منى ذويبية.
2: خلال مجلس الوزراء أشار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى ضرورة التمييز بين المسؤوليات الفردية والخلل البنيوي المحتمل داخل مؤسسات الدولة بعد قضية الطفلة ليانا، وحذر من التسرع في سن قوانين جديدة قبل استكمال التحقيقات. ومع ذلك أصدر وزير الداخلية لوران نونيز تعليمات عاجلة إلى الشرطة والدرك لمراجعة جميع الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين وإعطاء الأولوية للقضايا الخاصة بالأطفال التي تقدر بنحو 70,000 شكوى على أن تستكمل عملية الجرد الأولي قبل منتصف يوليو المقبل. كما أطلق وزير العدل جيرار دغمانا الذي اعترف بأن المؤسسة القضائية أخفقت في حماية الطفلة ليانا عملية تدقيق واسعة داخل النيابات العامة في أسباب تعطل بعض الملفات بعدما أظهرت التحقيقات أن شكاوى سابقة ضد المشتبه به في قضية ليانا لم تعالج بالسرعة المطلوبة، وفتحت تحقيقات إدارية لتحديد المسؤوليات المهنية داخل السلسلة القضائية. وأعلنت الحكومة الفرنسية عن إعداد مشروع قانون يعرض على البرلمان شهر يوليو، يتضمن سرعة التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالأطفال وفرض أجر محددة للتحقيقات مع تجديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية المتكررة بحق القاصرين. إجراءات تواجه انتقادات من نقابات الشرطة التي تدفع بتراكم ملايين الملفات القضائية.
0: وبهذا التقرير ننهي النشرة، شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

كلنا بنحلم دايما انه حياتنا ما يكون فيها عراقيل او حواجز او اي مشاكل. الفرح بيحب انه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن بنحب انه نفعله اكيد اكثر واكثر بحياتنا، ولكن بنعرف دايما بنوصل بعض الاوقات الى عقبات الى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون اقوياء لاجتياز هالمطبات ومنفكر دايما بامل أمل البكرة.

0: limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
3: What the
0: 2ME. No limits.
2: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
4: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من ورك سيف فيكتوريا.
5: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC. كن بأمان من أجل الجميع.
2: يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر. بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية، وأكيد دايما معكن. تذكروا راديو 2ME 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.
6: صار وقت الأغاني الجديدة.
7: Just drop. 2ME. Let it drop.
6: New music. Australia. 2ME Australia.

0: Frauen.
1: Music.
0: UMI.
1: Music.
0: Australia.
1: Music.
2: The hits before the hit.
0: Today's hottest hits.
3: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
1: 2ME.
0: أستراليا.
4: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. 2ME.

0: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: Every hour. First. 2ME Australia. News.
9: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
10: هدى العناس.
9: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بقصف شديد الليلة وبمصير مشابه لفنزويلا، ووزير الخزانة الأمريكي يتوعد بدوره باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات لحلفاء واشنطن في الخليج. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب لبنان من المفاوضات مع إسرائيل على الرغم من الضغوط الممارسة عليه، وإسرائيل تواصل غاراتها على مناطق في الجنوب اللبناني. وقضية مقتل الطفلة لايانا تتحول في فرنسا من تحقيق جنائي إلى ورشة إصلاح وطنية تمس الشرطة والنيابات العامة والقضاء والتشريع.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. شهدت الساعات المنصرمة تصعيدا عسكريا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الثاني على التوالي، تمثل في تبادل هجمات واسعة شملت ضربات أمريكية استهدفت مواقع في جنوب إيران ومحيط طهران، تلاها رد إيراني عبر هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة. فما الهدف من عودة الطرفين الأمريكي والإيراني إلى التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على المسار الدبلوماسي؟ لنستمع لمداخلة الدكتور عمر الرداد المحلل السياسي والخبير

0: تنازلات تحت النار. الرد الإيراني الحقيقة كان متوقعا أن يتم الهجوم على الدولة الكويت وأيضا على البحرين ثم على المملكة الأردنية الهاشمية. أعتقد هذه الدول أصبحت مع كل طلقة تطلق لديها استعدادات تامة للتلقي والتعامل مع الصواريخ والمسيرات الإيرانية.
1: استمعتم إلى الدكتور عمر الرداد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته ثروت سوشيال، أكد أن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة، كما أضاف أنها ستسيطر قريبا على الأسواق والبنية التحتية للنفط والغاز لديها. في سياق متصل، تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم باستخدام أموال الإيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج، محذرا من تداعيات اقتصادية حادة لهجمات الجمهورية الإسلامية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم عدم انسحاب لبنان من المفاوضات مع إسرائيل على الرغم من الضغوط، هذا فيما تواصل إسرائيل غاراتها المتتالية على جنوب لبنان. تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة لزيارة الولايات المتحدة في 14 من هذا الشهر، وذلك بعد أشهر من زيارته الأولى إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هنا في فرنسا لم تعد قضية مقتل الطفلة ليانا مجرد جريمة قتل، بل تحولت إلى رمز لأزمة أوسع داخل منظومة حماية الطفولة. منى ذويبية.
2: خلال مجلس الوزراء أشار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى ضرورة التمييز بين المسؤوليات الفردية والخلل البنيوي المحتمل داخل مؤسسات الدولة بعد قضية الطفلة ليانا، وحذر من التسرع في سن قوانين جديدة قبل استكمال التحقيقات. ومع ذلك أصدر وزير الداخلية لوران نونيز تعليمات عاجلة إلى الشرطة والدرك لمراجعة جميع الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين وإعطاء الأولوية للقضايا الخاصة بالأطفال التي تقدر بنحو 70,000 شكوى على أن تستكمل عملية الجرد الأولي قبل منتصف يوليو المقبل. كما أطلق وزير العدل جيرار دغمانا الذي اعترف بأن المؤسسة القضائية أخفقت في حماية الطفلة ليانا عملية تدقيق واسعة داخل النيابات العامة في أسباب تعطل بعض الملفات بعدما أظهرت التحقيقات أن شكاوى سابقة ضد المشتبه به في قضية ليانا لم تعالج بالسرعة المطلوبة، وفتحت تحقيقات إدارية لتحديد المسؤوليات المهنية داخل السلسلة القضائية. وأعلنت الحكومة الفرنسية عن إعداد مشروع قانون يعرض على البرلمان شهر يوليو يتضمن سرعة التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالأطفال وفرض أجر محددة للتحقيقات مع تجديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية المتكررة بحق القاصرين. إجراءات تواجه انتقادات من نقابات الشرطة التي تدفع بتراكم ملايين الملفات القضائية.
1: وبهذا التقرير ننهي النشر، شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

Oh,

مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة واحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي ام اي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكم.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباول اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم بيتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: greatest flashbacks of all time. 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا، وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين، ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم ما نوثق دغري أكيد، ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود. سوا على الهواء ودايما 24 ساعة منوافيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية، منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم، وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكتر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية، ودايما حصريا على راديو 2ME 16:38 AM.
3: ثروات الأغاني الجديدة. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
1: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
2: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
4: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه، سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT، الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
6: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia.
7: Australia.
6: Australia. Lock it in right here on the one channel.
7: 2ME.
6: The only channel.
7: 2ME.
6: The original channel where you don't miss a thing.
7: Miss a thing.
6: Miss a thing. This is 2ME Australia.

ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا، ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا.

قلبي بسمي على شفاف الوفا كنا ولا

ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا، ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا.

تترك المجروح مجروح عفاكم صفا آخر.

ولو ولو

ولو ولو ولو ولو ولو هيك بتطلعوا منا ما تعودوا تسألوا عنا.

الماضي بسمي على شفاف الوفاة كنا.

تترك المجروح مجروح.

ولو ليك تترك المجروح مجروح.

ولو

ولو ولو ولو ولو ولو هيك بتطلعوا منا ما تودوا تسألوا عنا.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Do and be

0: أغاني كتيرة بانتظار كون، وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتو على السمع، وأكيد دايما على راديو تو أم إي. ما تنسوا أنه نحن منمدكن بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
4: الأخبار مع دودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
8: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
11: هدى العناس.
10: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بقصف شديد الليلة وبمصير مشابه لفنزويلا، ووزير الخزانة الأمريكي يتوعد بدوره باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات لحلفاء واشنطن في الخليج. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب لبنان من المفاوضات مع إسرائيل على الرغم من الضغوط الممارسة عليه، وإسرائيل تواصل غاراتها على مناطق في الجنوب اللبناني. وقضية مقتل الطفلة ليانا تتحول في فرنسا من تحقيق جنائي إلى ورشة إصلاح وطنية تمس الشرطة والنيابات العامة والقضاء والتشريع.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام. شهدت الساعات المنصرمة تصعيدا عسكريا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الثاني على التوالي، تمثل في تبادل هجمات واسعة شملت ضربات أمريكية استهدفت مواقع في جنوب إيران ومحيط طهران، تلاها رد إيراني عبر هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة. فما الهدف من عودة الطرفين الأمريكي والإيراني إلى التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على المسار الدبلوماسي؟ لنستمع لمداخلة الدكتور عمر الرداد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي من عمان، كان متحدثا إلى سميرة والنبي.
11: بالإطار العام الحقيقة الرؤية الاستراتيجية أن هذه الانتهاكات وهذه الاصطدامات تتم تحت عنوان التحريك وليس الحسم من قبل الجانبين، بمعنى أن الولايات المتحدة تريد تحريك ملف المفاوضات وانتزاع تنازلات من إيران، وأيضا إيران ترد عسكريا بحدود منضبطة حول حدود التنازلات التي ستقدم عليها وأنها لن تقبل بتقديم تنازلات تحت النار. الرد الإيراني الحقيقة كان متوقعا أن يتم الهجوم على دولة الكويت وأيضا على البحرين ثم على المملكة الأردنية.

0: أنت اليوم باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج، محذرا من تداعيات اقتصادية حادة لهجمات الجمهورية الإسلامية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم عدم انسحاب لبنان من المفاوضات مع إسرائيل على الرغم من الضغوط، هذا فيما تواصل إسرائيل غاراتها المتتالية على جنوب لبنان. تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة لزيارة الولايات المتحدة في 14 من هذا الشهر، وذلك بعد أشهر من زيارته الأولى إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هنا في فرنسا لم تعد قضية مقتل الطفلة ليانا مجرد جريمة قتل، بل تحولت إلى رمز لأزمة أوسع داخل منظومة حماية الطفولة. منى ذويبيع.
1: خلال مجلس الوزراء أشار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى ضرورة التمييز بين المسؤوليات الفردية والخلل البنيوي المحتمل داخل مؤسسات الدولة بعد قضية الطفلة ليانا، وحذر من التسرع في سن قوانين جديدة قبل استكمال التحقيقات. ومع ذلك أصدر وزير الداخلية لورون نونيز تعليمات عاجلة إلى الشرطة والدرك لمراجعة جميع الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين وإعطاء الأولوية للقضايا الخاصة بالأطفال التي تقدر بنحو 70,000 شكوى على أن تستكمل عملية الجرد الأولي قبل منتصف يوليو المقبل. كما أطلق وزير العدل جيرار دغمانا الذي اعترف بأن المؤسسة القضائية أخفقت في حماية الطفلة ليانا عملية تدقيق واسعة داخل النيابات العامة في أسباب تعطل بعض الملفات بعدما أظهرت التحقيقات أن شكاوى سابقة ضد المشتبه به في قضية ليانا لم تعالج بالسرعة المطلوبة. وفتحت تحقيقات إدارية لتحديد المسؤوليات المهنية داخل السلسلة القضائية، وأعلنت الحكومة الفرنسية عن إعداد مشروع قانون يعرض على البرلمان شهر يوليو يتضمن سرعة التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالأطفال وفرض أجر محددة للتحقيقات مع تجديد العقوبات على مرتكب الجرائم الجنسية المتكررة بحق القاصرين. إجراءات تواجه انتقادات من نقابات الشرطة التي تدفع بتراكم ملايين الملفات القضائية.
0: وبهذا التقرير ننهي النشرة، شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو تي أم إي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي.

0: صباحك يبدأ عنا
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويني.
3: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
0: مع تويني كل صباح.
1: Wake up.

0: greatest flashbacks of all time. 2ME.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: تسأل بهالوقت شو بدك تعمل، أو هيك رجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل، بقلك أنت وعلى الطريق، ما عليك غير تحط 16:38 AM وأكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة اللي ما بتشوش أبدا أبدا أبدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ أكيد عم بحكي عن راديو 2ME 16:38 AM. من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي. ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا، قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
3: ثروات الاغاني الجديدة
4: Two M E, just drop. Let it drop.
3: New music, Australia.
4: New music,
3: Australia. 2ME Australia.

0: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة، قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا، وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة، بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة، ومعروف عن الضيعة وزعيمة أنه منهم مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عيني، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة، مين منا ما عايش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
6: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
12: وهيبة خداش.
11: هو مساء مونتي كارلو الدولية مستهل بنشرة مفصلة في أبرز عناوينها. دونالد ترامب يتوعد الجمهورية الإسلامية بقصف شديد الليلة ويهدد بالسيطرة على جزيرة خارك والاستحواذ على النفط والغاز كما فعل في فنزويلا. إدانة عربية لتجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت. إسرائيل تقصف النبطية والسور في جنوب لبنان، والأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف العمل لتسوية دبلوماسية تحترم سلامة أراضي لبنان. إسرائيل تمنع الصحفية الفرنسية أليس فوساغ من دخول أراضيها، وإذاعة فرنسا الدولية التابعة للهيئة العامة للبث تدين القرار. سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يعقدون محادثات في وزارة الخارجية الروسية.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم إلى تفاصيلها. بات التصعيد بين واشنطن وطهران سيد الموقف أكثر من أي وقت مضى، ففي وقت تواصلت فيه الهجمات بين واشنطن التي قصفت إيران والأخيرة التي تستهدف دول منطقة الشرق الأوسط، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهورية الإسلامية بضربات شديدة هذه الليلة، وليس فقط فأعين ترامب تتوجه في مستقبل غير بعيد إلى جزيرة خارك الإيرانية وكل نقاط البنية التحتية النفطية. ترامب توعد بالاستحواذ على الجزيرة بالكامل على أسواق النفط والغاز كما فعل مع فنزويلا في خطوة وصفت تتعارض مع القانون الدولي. علي برد من واشنطن والتفاصيل.
12: تصريحات ترامب لم تكتفي بضربات شديدة القوة ضد إيران هذه الليلة إذا لم توقع على شروطه لاتفاق سلام. كتب على منصته تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي أن القوات الأمريكية ستستولي قريبا على جزيرة خارك، قلب اقتصاد النفط الإيراني ومنشآت بنية تحتية أخرى. استعاد النموذج الفنزويلي. ترامب قال في تصريحات أخرى أيضا أن النافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، غير أن الضربات الأمريكية والإيرانية المتبادلة هذا الأسبوع تندر بدفع الصراع إلى مرحلة جديدة خطيرة من دون أي مؤشرات واضحة على إمكان احتواء القتال. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قال إذا لزم التفاوض بالقنابل سنتفاوض بالقنابل. علي برد، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
11: وكانت الهجمات الأمريكية على إيران قد شملت أهداف في الجزر الإيرانية

0: الغربية وجهت لطهران من خلال استهداف موقعين عسكريين غرب وجنوب طهران. الرد الإيراني أيضا أتى مشابها للرد على الغارات السابقة واستهدف 18 موقعا في القواعد الأمريكية في البحرين والأردن والكويت. وزاد عليها الحرس الثوري إعلان إغلاق مضيق هرمز بالكامل واستهداف باخرتين لم تلتزم بالتعليمات الإيرانية. قائد القوى الجوية في الحرس الثوري توعد بتحويل المنطقة إلى جهنم بالنسبة للقوات الأمريكية التي تعبث بأمن مضيق هرمز على حد تعبيره. وزارة الخارجية الإيرانية حملت واشنطن تبعات التصعيد العسكري المتكرر والذي يشي بخلافات ما تزال عالقة بين الطرفين في طاولة المفاوضات. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: وبخصوص دائرة الاستهداف الأمريكية المقبلة، أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال صحفي بصيغة الإجابة، إلا أنه أوضح بأنه يفضل عدم استهداف البنية التحتية المدنية ومنها الجسور. إيران التي كانت قد حملت الدول الخليجية المسؤولية الأخلاقية والقانونية لمنع الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضدها استهدفت مجددا دول المنطقة ومنها الأردن وفي الخليج، وجهت نيرانها ضد البحرين والكويت، هذا بعد موجة من التنديدات العربية التي تجددت. حسن الراشدي والتفاصيل من الدوحة.
2: أعادت إيران التأكيد أن استخدام أراضي بعض دول المنطقة في الهجمات على إيران يضع تلك الدول إلى جانب الأطراف المعتدية. وكان الجيش الأردني أعلن اليوم من جانبه اعتراض وإسقاط 20 صاروخاً أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق شرقي البلاد. ومن جانبها أعلنت البحرين أن إيران تواصل اعتداءاتها بالصواريخ وبالطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين. ووسط هذه التطورات غادر فريق التفاوض القطري طهران بعد إجرائه محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن الحرب في الشرق الأوسط. ويسود الاعتقاد أن مهمة الوفد القطري تركزت حول تقريب وجهات نظر الطرفين الأمريكي والإيراني حول الأصول الإيرانية وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. حسن الرشيدي، الدوحة، مونتي كارلو الدولية.
1: حسن، في هذا السياق تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج. الوزير الأمريكي حذر أيضا من تداعيات اقتصادية حادة لهجمات الجمهورية الإسلامية. وإلى حد الآن إسرائيل لم تدخل على خط المواجهة الحالية الأمريكية الإيرانية، إلا أنها متأهبة لأي طارق وتراقب في الوقت ذاته المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، وتواصل في الوقت ذاته غارتها على الجنوب اللبناني مستبعدة الضاحية رغم رصد إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان نحو شمال إسرائيل. والتفاصيل من القدس، معك زياد حلبي.
3: لم تشارك إسرائيل في الهجمات الأمريكية على إيران ولم تتعرض للقصف أيضا، لكنها تبقي على حال تأهب عسكري دفاعي وهجومي في انتظار أيام متوترة بدون أن تصدر أي تعليمات لسكان إسرائيل حاليا ما عدا في المنطقة الحدودية مع لبنان. التقديرات الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي يحاول من خلال العمل العسكري المحدود تسريع الاتفاق مع إيران، والأخيرة ليست معنية بإقحام إسرائيل حاليا منعا لحرب شاملة. مع ذلك قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الجيش أجرى استعدادات هادئة وحدد أهدافا لإمكان الدخول في قتال لعدة أيام مع إيران ويرغب في شن ضربات لأصول الطاقة الإيرانية. على جبهة لبنان استمر التصعيد بإطلاق مسيرات وصواريخ اجتاز بعض منها الحدود، لكن بيانات الجيش اعتبرتها استهدافا للقوات داخل لبنان، ربما منعا من المستوى السياسي من اختبار معادلة الضاحية الجنوبية في مقابل شمالي إسرائيل، فيما كانت الخارجية الإسرائيلية أكثر وضوحا حين قال بيانها إن حزب الله استهدف شمالي إسرائيل مجددا وخرق وقف إطلاق النار، فيما استمرت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي ميدانيات هذا المشهد الميداني في جنوب لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية وبالتحديد في النبطية والصورة، وأفادت مصادر طبية إصابة 10 من طاقم مستشفى في مدينة

0: في سور جراء غارة إسرائيلية على محيطها. التفاصيل معك نقول نصيف من بيروت.
1: فيما تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان في قضائي النبطي وصور بلا توقف لليوم الرابع على التوالي بعد الاشتباك الإيراني الإسرائيلي، ومن غير أن يصدر عن الجمهورية الإسلامية أي رد فعل على ما كانت هددت إسرائيل به بقصفها إذا واصلت اعتداءاتها في الموازاة. اختتم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة رسمية لباكستان بدعوة من نظيره المشير سيد عاصم منير، أثار توقيتها أكثر من علامة استفهام. فإسلام أباد التي تقود وساطة بين الولايات المتحدة إيران أبدت اهتماما بالدور الذي سيطلع به الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة لما بعد تسوية حرب الخليج، رغم أن باكستان ليست في عداد الدول التي تقدم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني، إلا أن رغبة رئيس أركان جيشها في الاجتماع بقائد الجيش اللبناني عبر كذلك عن اهتمامها بتوجهات المؤسسة العسكرية اللبنانية حيال حزب الله حليف إيران وإعادة انتشار قواتها على الحدود مع إسرائيل والحصول على الطمأنينة قد تحتاج إليها إيران في المرحلة المقبلة حيال مصير حزب الله في جنوب لبنان بعد انسحاب مسلحيه. في ضوء المواقف المعلنة للعماد هيكل أن الجيش اللبناني لن يكون في أي وقت في صدام مع حزب الله. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
0: في ردود الفعل الدولية نقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إنه يجب أن تبدأ العملية السياسية في لبنان بوقف شامل لإطلاق النار، وأعرب عن تأييده لامتلاك الحصري للسلاح من قبل الدولة. وفي خبر عاجل وبالتزامن مع توجه الأنظار إلى الولايات المتحدة لحفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، أفادت مصادر طبية أن عناصر إطفاء في البنتاغون يتواجدون في وزارة الدفاع للتعامل مع واقعة تتعلق بمواد خطرة. وفي شؤون منطقة الشرقية الأوسط نعود، بحيث منعت السلطات الإسرائيلية اليوم الصحفية الفرنسية أليس بوسار التي تغطي منذ أعوام النزاع بين إسرائيل وفلسطينيين لحساب وسائل إعلام حكومية فرنسية، منعتها من دخول أراضيها. تفاصيل هذا القرار معك منى تويبية.
2: استندت الوثيقة الإسرائيلية الرسمية لطرد الصحفية أليس فروسار مراسلة راديو فرنسا الدولي إغفي إلى عبارات فضفاضة من قبيل اعتبارات تتعلق بالأمن العام ومنع الهجرة غير المشروعة، مبررات يصعب تطبيقها على صحفية تحمل عقدا رسميا مع مؤسسة إعلامية حكومية فرنسية. الوثيقة تشترط عليها تقديم طلب مسبق قبل أي زيارة مستقبلية، أي إخضاعها للرقابة الدائمة على دخولها. لكن وزير الشتات الإسرائيلي حميحاي شكلي لم يبق الأمر في خانة الغموض طويلا، فقد أعلن أن فروسار طردت بتهمة دعم حماس، وخلف هذا الاتهام تصريحات صحفية بأنها وصفت بعض القوانين الإسرائيلية بالتعسف، وأن النظام القضائي في الضفة يمثل نموذجا من الفصل العنصري، وأنها دعت إلى قراءة هجوم 7 أكتوبر في سياقه. بكلمة أخرى عوقبت على آرائها الصحفية لا على أفعالها. وقبل يومين أعلنت باريس حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بسبب دعوته لضم الضفة الغربية. ما يجعل من هذه القضية أعمق من حادثة فردية هو أنها ليست الأولى، قبلها طردت الصحفية الإسبانية كيرالت كاستيو وسحبت تأشيرتا صحفيين فرنسي وإيطالي. منظمة مراسلون بلا حدود تسأل بصوت مرتفع بعد الحصار الإعلامي الكامل على غزة منذ 3 سنوات، هل جاء دور الضفة الغربية؟
0: وأدنت إذاعة فرنسا الدولية التابعة للهيئة العامة للبث قرار منع السلطات الفلسطينية الصحفية الفرنسية أليس فروسار من دخول أراضيها. عقد سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى روسيا محادثات في وزارة الخارجية الروسية. تفاصيل هذا الاجتماع معك مونيا بالعافية.
3: سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى روسيا عقدوا محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين في موسكو في لقاء مباشر يعد نادرا منذ اندلاع الحرب قبل 4 سنوات، إذ اعتادت موسكو استدعاءهم إلى الوزارة بدلا من عقد لقاءات حوارية معهم. هذه المحادثات تأتي بعد استضافة بريطانيا قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا في إطار دعم دعوة كييف إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث أعلن القادة الأوروبيون دعمهم لمقترح كييف، معتبرين أن خطوط الجبهة الحالية يمكن أن تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. من جانبها أكدت وزارة الخارجية الروسية أن ممثلها أبلغ السفراء بما وصفته بالسياسات الهدامة التي تنتهجها دولهم تجاه أوكرانيا، متهمة إياها بالسعي إلى مواصلة الحرب ضد روسيا بالنيابة عن أوروبا وعلى حساب مصالحها. بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رفض دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد لقاء مباشر بينهما يمهد لإنهاء القتال.
0: حث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الولايات المتحدة والصين وأوروبا على تنسيق سياساتها الاقتصادية لمعالجة الاختلالات العالمية. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. دونالد ترامب يتوعد الجمهورية الإسلامية بقصف شديد الليلة ويهدد بالسيطرة على جزيرة خركة. إدانات عربية لتجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت. إسرائيل تقصف النبطية والصور في جنوب لبنان. وتمنع الصحفية الفرنسية أليس فوساغ من دخول أراضيها، وإذاعة فرنسا الدولية تندد بالقرار. سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يعقدون محادثات في وزارة الخارجية الروسية.
4: صباح الخير لكم مستمعينا راديو تؤني أستراليا، نرجع من جديد التحية لكل اللي صاروا معنا بهالوقت على السمع واللي انضموا لمشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو. ملفات عديدة رح يتم مناقشتها وكمي بنفس الوقت رح نضوي عليها بمشوارنا الصباحي، فبدعيكم لتكونوا معنا على السمع. أكيد خلافات سياسية حادة عم نشهدها على المستوى الأسترالي، والمنافسة عادة بتكون السياسية اللي أكيد منحب كمان ناخذ الآراء من هيدي الجهة ومن هيدا الطرف، وكمان بنفس الوقت نسمع آراءكم حولها لحتى تكونوا دائما انتوا الحكم على اي قضية، اي خبر، اي موقف سياسي يكون لكم كلمتكم وموقفكم. رأيكم دائما بهمنا عبر راديو تؤني أستراليا، حيث الكلمة والرأي الحر يلي دائما نحن محافظين عليهم. الهوى لكم مستمعينا ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو لحتى تعطونا تعليقاتكم وآرائكم. صباح الخير من جديد لكل اللي صاروا معنا بهالوقت.

عناوين اليوم وأخبار اليوم من تبع ضمن موجز إخباري من البي بي سي من لندن عبر تو أمي أستراليا. خليكم معنا على 16:38 AM.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. ترامب يعلن إلغاء الضربات على إيران ويتحدث عن احتمال توقيع اتفاق قريبا. وبلومبرغ تنقل عن مصادر عقد اجتماع مباشر بين مسؤولين كبار في الأمن القومي من الإمارات وإيران. 23 قتيلا في هجوم بطائرات من دون طيار على مدينة الأبيض شمال كردفان بالسودان. وأكبر بطولة لكأس العالم لكرة القدم انطلقت في المكسيك.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر إلغاء الضربات والقصف المقررين ضد إيران هذا المساء، وذلك استنادا إلى وصول المحادثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية. وأكد ترامب على منصته تروث سوشيال أن المحادثات والنقاط النهائية حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. لكنه أوضح أن الحصار البحري سيظل ساريا ونافذا حتى إتمام هذه الصفقة، مشيرا إلى احتمال الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا. وقد نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة قولها إن اجتماعا مباشرا هو الأول في نوعه منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران عقد بين مسؤولين كبار في الأمن القومي من دولة الإمارات وإيران. وذكرت المصادر أن اجتماع هذا الأسبوع يمثل تحولا جذريا في مسار العلاقات بين الجانبين، ويأتي في ظل إدراك كل منهما لأهمية تهدئة الأجواء بينهما. وأشار أحد المصادر بحسب الصحيفة إلى أن الاجتماع جاء تتويجا لمحاولات إيرانية متكررة لإعادة فتح قنوات حوار رفيعة المستوى مع أبو ظبي، ولفت إلى أن الإمارات تريثت في الاستجابة حتى تتأكد أولا من أن المفاوضين الإيرانيين يملكون خط اتصال مباشر مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي والحرس الثوري الإيراني.
1: دخلت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة هي الأخطر منذ وقف إطلاق النار، بعدما تبادل الجانبان هجمات عسكرية مباشرة. ترافق ذلك مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه موجة جديدة من الهجمات. تحمل تصريحات ترامب تهديدات صارمة عبر التلويح بمزيد من القوة العسكرية لإجبار إيران على تقديم تنازلات، مع الإبقاء على الإيحاء بأن باب التفاوض لم يغلق بالكامل. في المقابل تنفي طهران وجود اتصالات مباشرة مع واشنطن، لكنها تحاول إثبات أنها ما زالت قادرة على إلحاق أضرار بالمصالح الأمريكية والإقليمية رغم الضربات التي تعرضت لها. ومن المرجح أن تواصل طهران استراتيجية الردود المحسوبة عبر استهداف مصالح.
2: تحياتي للجميع من راديو تؤمي أستراليا. عم نكمل نحن ويكون سوا لقاء الصباحي مع أخبارنا، مع مواضيع، مع لقاءات صباحية بتكون معنا على الهواء، مع الآراء وأعطاء الرأي عبر هواء تؤمي أستراليا لكافة المواضيع، إن كان الأمور اللي بتتعلق بالشأن الأسترالي، الحملة اللي عم تقوم فيها زعيمة ون نيشن، واللي عم نشوف حملة التبرعات الهائلة اللي حصلت عليها بولين هانسن. هيدا دليل على شعبيتها والدليل على تأييد لسياستها. فإذا رح نتابع نحن ويكون هيدا الموضوع، بالإضافة ل اليوم عودة تحرك العصابات المنظمة، عملية إطلاق النار اللي عم تتنقل من منطقة لمنطقة بغرب سيدني، وأدت يعني كمان ببعض الأوقات يعني لحتى تكون عملية إطلاق النار بوضح النهار، يلي هيدا بالإضافة كمان لعملية تهريب الدخان اللي كتير من هالمنظمات عم تستفيد منها. رح نتابع طبعا هيدا الموضوع وغيره من المواضيع المتعلقة بما يحدث اليوم بمدينة صور، والخبر اللي كان حلو كان مبارح، هلأ خبر حلو خبر بشع، لأنه اليوم إذا بنشوف المملكة العربية السعودية اللي رجعت فتحت أبواب الصادرات من لبنان، وهيدا ممكن يحرك الاقتصاد بالوقت يلي منعرف أنه الوضع السياحي انضرب نتيجة الأحداث والتطورات الأوضاع الأمنية واللي أثرت على حركة السياحة بشكل كتير كبير. خلينا نتابع نحن وياكم كمان الأوضاع بين إيران وواشنطن، اللي امبارح شفنا الضربات والعمليات العسكرية اللي شنتها واشنطن على بعض المواقع الإيرانية. هل هي ضربة بضربة رح نستمر بهيدا الشكل؟ ما بدنا ننسى اليوم انطلاقة فعالية المونديال 2026 يلي كتير ناطرينها بحماس رغم هالأجواء المشحونة، إلا أنه أجواء الرياضة اللي دايما بتكسر من هيدا التعب وبتعطي أجواء حلوة ومريحة. رح نكمل نحن وياكم عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين. كل ذلك في مكان.
2: Good morning لكل الأحباء اللي عم بيرفقونا بخلال هالوقت من أي مكان حول العالم على 2ame.com.au أو عبر البث المباشر على 1638 AM. منقلكم صباح الخير من أستراليا سيدني لكل العالم شو ما كان عندكم الوقت. مندعيكم للمتابعة عنا جولي من الأخبار منترافق مع من صوت لبنان لمتابعة أهم الأخبار والأحداث السياسية والأمنية. واليوم أكيد الوضع اللي عم بيكون على صعيد الساحة على صعيد لبنان وعلى صعيد العالم بتبعوها بعد لحظات من الوقت. ABC News.
5: Andrew Kaloupis with the latest. Donald Trump says the US will hit Iran very hard, threatening to assume control of Iran's oil and gas industries, including Karg Island, in the not-too-distant future. It comes as the US and Iran have traded strikes for a second day, pushing the Middle East closer to the resumption of a full-scale war. Mr. Trump says there are more strikes to come at an even larger scale. A man's been charged with murder after an investigation into an alleged kidnapping in Sydney's northwest. Police began investigating after a 58-year-old Winston Hills woman failed to return home on Monday after telling her family she was going to meet a relative. A 33-year-old man was arrested Thursday south of Nowra and will appear in court today as police continue the search for the woman's body. The UK's Defence Minister John Healey has resigned, accusing British Prime Minister Keir Starmer of failing to commit the government resources that are needed to defend the country. Britain's Defence and Finance Minister have been locked in talks for months over how to meet rising demands to expand military spending. In an open letter, Mr. Healey says the Prime Minister has been unable to commit adequate resources needed for Britain at a time of rising threats. Meteorologists in the United States have announced El Nino has formed in a warmed-up Pacific Ocean and is expected to grow to historic strength. They've officially confirmed the existence of the weather phenomenon that affects weather patterns around the globe. In Australia, it's likely to lead to unseasonally warm weather and increase the chances of disasters like floods and fires. ABC News.

0: عناوين لبانوراما. غوتيريش يلتقي وعون. ماذا وراء تهديد إسرائيل لصور؟ ترامب يكرر درس فنزويلا. الدرس ما بيضر. وفي لبانوراما أيضا الصفحة الرياضية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمهورية جوزيف عون على ضرورة حصر السلاح بيد الحكومة اللبنانية وعمل جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله. وقال يجب أن تبدأ العملية في لبنان بوقف شامل لإطلاق النار. في هذا الوقت يستمر رئيس الجمهورية في تحديه للضغوطات الهادفة لانسحاب لبنان من المفاوضات مع إسرائيل، ويؤكد أننا سنكمل الطريق حتى بلوغ الخواتيم لمصلحة وطننا. وأوضح عون في منشور على إكس أن لبنان يطالب بإنهاء حال العداء مع إسرائيل وفق النقاط التالية: الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش وعودة النازحين والأسرى. وأضاف: خيارنا يبقى الدولة لأنها تحمي الجميع، وعلينا أن نقتنع أننا دولة ذات سيادة. واعتبر عون المراكز مسؤولية وليست ترفا، فإما أن يكون المسؤول على قدر مسؤولياته وحجم قراراته أو فليبقى في منزله. الجملة الأخيرة في كلام عون كما الأولى تؤكد إصرار الرئيس على مواصلة الخط السياسي السيادي في خيار السلام النابع من بسط سلطة الدولة، الأمر الذي لا يبسط البعض، الذي يبسط في سوق المزايدات الفارغة الملأ بالأكاذيب التي تخدر بعض ناسه. وقال عون لرويترز إن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل، ولا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله. نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا. إنه إذا اختار حزب الله البقاء في حال حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. في هذا الوقت المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان عقد لقاء مطولا والرئيس نبيه بري الذي انتهى قبل قليل. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على منطقة وادي سلوئي وغارة من مسيرة بصاروخين استهدفت سيارة على طريق عين المزراب السلطانية وغارة أخرى على جوية.
1: لا تزال الغارات مستمرة في الجنوب والبقاع، وأسفرت الغارة التي شنتها الطائرات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم على مبنى سكني في محيط مستشفى حيرام في مدينة صور عن مقتل شخص وإصابة 17 شخصا بجروح بينهم 10 موظفين في المستشفى. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارات على حي الرحمة في منطقة كفر جوز النبطية وعلى كفر تبنيت وشوكين وحبوش والعباسية. وتعرضت كرة الغندورية وصريفة والحنية وزبقين لقصف مدفعي، فيما لا يزال تحليق الطيران الحربي فوق الجنوب. وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للحرب منذ 2 أذار هي 3711 ضحية و11483 جريحا.
0: الخارجية الإسرائيلية أعلنت أن حزب الله انتهك وقف النار وأطلق الليلة الماضية وصباح اليوم مسيرات باتجاه إسرائيل، وهو لا يخدم مصالح لبنان بل مصالح النظام الإيراني. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دعا سكان الحي المسيحي في صور إلى العودة إلى منازلهم، موضحا أن الجيش الإسرائيلي أنهى مهمته بقصف عناصر من حزب الله. كلودي أبي حنة مراسلة قناة الغد الفضائية تحدثت لصوت لبنان عن الأهداف الحقيقية للتهديدات الإسرائيلية لصور وحارة المسيحيين فيها.
2: من المؤكد أنه المشهد بمدينة صور بهيدي الحرب مختلف عن المشهد يلي صار بالجولة الماضية، حرب 66 يوم بال24. بهيدي الحرب عم تتعرض مدينة صور لكتير غارات واعتداءات. كان آخر شيء الإنذار يلي توجه للحارة المسيحية، هالحارة يلي ما ترك أهلها بال24. هلأ من بعد الإنذار الإسرائيلي من أصل 374 عائلة في فقط 70 عائلة، البقية نزحوا راحوا على مناطق بيعتبروا آمنة أكثر، سواء بشرق صيدا أو بيروت أو بأديار فتحت أبوابها لاستقبالهم. الحارة المسيحية لحد هلأ ما تنفذ الإنذار، صار في كتير اتصالات من أجل تحييدها، خصوصا لأنه إلها رمزية كتير كبيرة بهالمنطقة، هي بتعكس تاريخ العريق لمدينة صور وأيضا هالعيش المشترك الإسلامي المسيحي بكل جبل عامل. مشان هيك صار في تركيز كتير أنه ما تتعرض هالحارة للتدمير. ولكن في كتير قلق أنه بالمراحل المقبلة تتعرض الحارة لاعتداءات إسرائيلية، خصوصا أنه الإنذار يلي صار والغارات يلي عم تتعرض لها مدينة صور بعمقة أكتر بكتير من الحرب الماضية تعكس أنه في خطة إسرائيلية للسيطرة على كل الخط الساحلي بالقطاع الغربي، ومدينة صور هي بلدة محورية تربط كل بلدات وضياع القطاع الساحلي والشريط الساحلي بالقطاع الغربي. وعم نشوف أنه الجيش الإسرائيلي كتير عم بيركز على هيدا الشريط سواء من خلال الاحتلال أم السيطرة بالنار. النتيجة عم بتكون أنه الحرب عم تتوسع جغرافيا وعم تقضي على كتير إشياء حلوة ببلدنا لبنان وبجنوب لبنان، من بيناتهم الأثار التاريخية والسياحية والقيمة الحضارية، قيمة الانفتاح يلي بتمثلها مدينة صور، والخشية كتير كبيرة أنه كل ما طالت هالحرب كل ما يتعرض هيدا الجمال يلي بيميز جنوب لبنان للمزيد من التجريح ومن الاعتداءات.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة كبيرة الليلة، معلنا أن إيران فقدت أسطولها وقواتها الجوية وراداراتها وجميع دفاعاتها الأخرى ومعظم قدراتها الهجومية. وقال ترامب: سنستولي على جزيرة خارك وغيرها من مراكز الطاقة الإيرانية، وأضاف: سنسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الخاصة بإيران تماما مثلما فعلنا في فنزويلا. موقع The Conversation الأسترالي رأى أن تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل أدى لزيادة الضغوط الداخلية والدولية على ترامب لإنهاء الحرب غير الشعبية التي شنها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أكثر من 3 أشهر.
3: يواجه ترامب بحسب موقع The Conversation مهمة صعبة في التوصل إلى اتفاق مقبول مع إيران وكبح جماح نتنياهو المتمرد، فترامب يريد نتيجة تبرر القرار بشأن الحرب التي قد تسبب له مشاكل سياسية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، كما يريد اتفاقا بشأن البرنامج النووي الإيراني.
4: Andrew Kaloupis with the latest. Donald Trump says the US will hit Iran very hard, threatening to assume control of Iran's oil and gas industries, including Karg Island, in the not-too-distant future. It comes as the US and Iran have traded strikes for a second day, pushing the Middle East closer to the resumption of a full-scale war. Mr. Trump says there are more strikes to come at an even larger scale. A man's been charged with murder after an investigation into an alleged kidnapping in Sydney's northwest. Police began investigating after a 58-year-old Winston Hills woman failed to return home on Monday after telling her family she was going to meet a relative. A 33-year-old man was arrested Thursday south of Nowra and will appear in court today as police continue the search for the woman's body. The UK's Defence Minister John Healey has resigned, accusing British Prime Minister Keir Starmer of failing to commit the government resources that are needed to defend the country. Britain's Defence and Finance Minister have been locked in talks for months over how to meet rising demands to expand military spending. In an open letter, Mr. Healey says the Prime Minister has been unable to commit adequate resources needed for Britain at a time of rising threats. Meteorologists in the United States have announced El Nino has formed in a warmed-up Pacific Ocean and is expected to grow to historic strength. They've officially confirmed the existence of the weather phenomenon that affects weather patterns around the globe. In Australia, it's likely to lead to unseasonally warm weather and increase the chances of disasters like floods and fires. ABC News.

0: حييكم عبر راديو تؤمي، بتمنى لجميع نهار مبارك لليوم الجمعة تاريخ 12 من شهر جون. كيف عم تتحضروا لنهاية هالأسبوع؟ الطقس رح يكون ملائم، يعني أكيد فيكم تتجهزوا من هلأ وتحضروا مشاريعكم للويك أند. ونحن كمان مثل العادة الصحافية اللي دايما بتتحضر للويك أند، لأنه التصعيد دايما بيكون بنهاية الأسبوع. فكيف رح تكون هالويك أند على صعيد الأحداث والأخبار يلي منا؟ رح تكون هيك عاملة جو حماسي جدا، ما بعرف إذا كانت اليوم هالتصعيد بين إيران وما بين واشنطن رح يزيد، رح تزيد الضربات، أم رح يكون في جو من التهدئة ريتما تمر الألعاب المونديال لكرة القدم كأس العالم، أم يعني ما رح تتأثر بأي شكل من الأشكال. رح نتابع نحن وياكم أيضا بعد شوي، رح يكون لنا نقل لبيروت لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم ما يحدث بمدينة صور. هلأ واشنطن كانت شني ضربات عسكرية الجيش الأمريكي على بعض المواقع في إيران ووسعت من عملياتها، ولكن كمان إسرائيل اللي بعدها ولا تزال تتوسع عنا في لبنان. خليكم معنا على السمع لنتابع نحن وياكم كل الملفات، كيف عم تتأثر كمان الأسواق المالية من خلال التصعيد، كيف عم تتأثر أسعار النفط يعني بظل هذه التغيرات وهذا التصعيد العسكري اللي شهدناه خلال 24 ساعة الماضية. ما قلكن لا تابعونا براديو تؤمي أستراليا لتتعرفوا على كل جديد.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
3: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
4: حسناً سأذهب.
5: أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمي على 1638 أيام من تابع نحن وياكم مشوارنا مع جولة ومحطة إخبارية لمتابعة آخر وأبرز الأخبار لصباح اليوم الجمعة 12 من شهر جون. لنتابع نحن وياكم الحرب على إيران وأيضا اليوم العمليات كمان العسكرية اللي عم تقوم فيها إسرائيل بجنوب لبنان. تابعونا عبر تؤمي أستراليا من تابع جولة إخبارية لمتابعة آخر أهم التطورات لصباح اليوم.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: ABC News.
11: Andrew Kaloupis with the latest. Donald Trump says the US will hit Iran very hard, threatening to assume control of Iran's oil and gas industries, including Karg Island, in the not-too-distant future. It comes as the US and Iran have traded strikes for a second day, pushing the Middle East closer to the resumption of a full-scale war. Mr. Trump says there are more strikes to come at an even larger scale. A man's been charged with murder after an investigation into an alleged kidnapping in Sydney's northwest. Police began investigating after a 58-year-old Winston Hills woman failed to return home on Monday after telling her family she was going to meet a relative. A 33-year-old man was arrested Thursday south of Nowra and will appear in court today as police continue the search for the woman's body. The UK's Defence Minister John Healey has resigned, accusing British Prime Minister Keir Starmer of failing to commit the government resources that are needed to defend the country. Britain's Defence and Finance Minister have been locked in talks for months over how to meet rising demands to expand military spending. In an open letter, Mr. Healey says the Prime Minister has been unable to commit adequate resources needed for Britain at a time of rising threats. Meteorologists in the United States have announced El Niño has formed in a warmed-up Pacific Ocean and is expected to grow to historic strength. They've officially confirmed the existence of the weather phenomenon that affects weather patterns around the globe. In Australia, it's likely to lead to unseasonally warm weather and increase the chances of disasters like floods and fires. ABC News.

0: مساء الخير. في العناوين بعد ساعتين تدور الكرة حتى 19 تموز. أكسجين سعودي للبنان، السماح للصادرات اللبنانية، ونتنياهو يهدد بضرب لبنان بقوة.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجم.
2: مساء الخير. الليلة عند العاشرة بتوقيت بيروت تنطلق الكرة في بداية المونديال لتصل إلى كأس في 19 من تموز المقبل، حيث سيحملها الفريق الذي سيتربع على عرش كأس العالم من بين 48 فريقا. البداية على ملعب في المكسيك، الملعب الذي شهد تتويج الأسطورة بيلي ثم الأسطورة مارادونا. العالم قد يضع جانبا الحروب لينظر إلى الكرة على مدى 38 يوما. ماذا عن يوميات الحروب؟ في تقرير لوكالة رويترز أن إيران تشن حملة مدروسة للحفاظ على لبنان باعتباره آخر معقل لنفوذها على البحر المتوسط، حيث تربط مصير البلاد بصفقة كبرى مع واشنطن، وذلك في سعيها لإنهاء الحرب بين حزب الله وإسرائيل وفق شروطها هي لا شروط بيروت. ويتابع التقرير: تتصادم هذه الجهود مع مسار تفاوضي تاريخي ترعاه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، يهدف إلى إنهاء عقود من الصراع على طول حدودهما وإعادة تعريف ميزان القوى في بلد لطالما ظل عالقا بين أعداء إقليميين. وتنقل رويترز عن مصدر لبناني مطلع على المباحثات الأمريكية أن طهران غضبت من قرار بيروت التفاوض بشكل مستقل مع إسرائيل، ورأت فيه حرمان لإيران من ورقة تفاوضية رئيسة في مواجهتها مع واشنطن. ما تقوله رويترز كلام يقال داخل الجدران في بيروت. طهران تريد الاستمرار بالتمسك بالورقة اللبنانية، وتعبر عن هذا التمسك عبر حزب الله الذي يشن حملة شعواء على التفاوض. ولأن رئيس الجمهورية هو الذي يقود المفاوضات، فإن الحملة عليه تتصاعد من كل مكونات الحزب، من الأمين العام إلى النواب، وصولا إلى إعلام الحزب. لكن البداية من بدء المونديال، حيث ستنطلق الكرة بعد ساعتين من الآن. تفاصيل الحدث المرتقب افتتاحه بعد دقائق مع خالد مجاعس مباشرة من الاستوديو. خالد، مساء الخير.
3: مساء الخير لك ماريو.
2: في اشياء غريبة عجيبة بهالمونديال من بدايته.
3: ما هو لما بنقول مونديال الرئيس دونالد ترامب أكيد بده يكون نلاقي كتير ونعيش كتير أشياء غريبة عجيبة. ماريو، هذا المونديال أولا 48 منتخب، 12 مجموعة، مونديال 7 منتخبات عربية بإنجاز كتير كبير تأهلت إلى المونديال، 4 من القارة الأسيوية و3 منتخبات فيها تنافس حتى بالقارة الأفريقية. مونديال بتستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، والمباراة الافتتاحية رح تكون بالمكسيك. ليه بالمكسيك؟ لأنه المكسيك بتملك ملعب تاريخي مش موجود بأي بلد بالعالم، مثل ما رح نشوف سوا بهالتقرير. المكسيك منا عم تستضيف افتتاح المونديال من أمام شركاء الولايات المتحدة وكندا بالصدفة، فملعب مباراة الافتتاح هو بكل بساطة ستاد أستاك بالعاصمة مكسيكو سيتي، اللي يقع على علو 2240 متر عن سطح البحر وبيتسع لنحو 90,000 متفرج. واكتار هني يلي ما بيعرفوا انه ستاد أستاك هو الأعرق، لأنه هالملعب بالذات وبكل تواضع له الرمزية الأعرق والتاريخ الأكبر بكأس العالم. فالليلة أولاً بيكون ملعب الأستاك عم ينفرد باستضافة ثالث مونديال على أعشابه، وهالأمر ليس هو الحدث بل ما جرى داخله، هو ما لن يتكرر أبداً. قد توج على عشبه الأسطورة بيلي ملك على كرة القدم بعد انتصار البرازيل بالمباراة النهائية بتاريخ 21 حزيران 1970 على إيطاليا بنهائي كان أشبه إلى الحلم بنتيجة 4-1، ليحصل بيلي والبرازيل على نجمتهم الثالثة ويحتفظوا بكأس العالم اللي عرفت حينها باسم جوريمي إلى الأبد. وبعد بيلي كان قدر نفس الملعب الأستيك أنه يتوج بعد 16 سنة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا والأرجنتين بلقب كأس العالم بعد نهائي مجنون جمعه بتاريخ 29 حزيران 86 مع

0: إذن هو الملعب التاريخي يلي عم يستضيف نهائيات كأس العالم بكرة القدم. خلونا نحن وياكم ننتقل لنشوف معا بهالمجموعة يلي رح تنطلق من المكسيك. إذن الساعة 10 الليلة انطلاق كأس العالم رح يكون بين المكسيك وجنوب أفريقيا. الساعة 5 الصبح بتكون تتعودوا على مباريات الصبح. كوريا الجنوبية بتواجه تشيكيا، وكوريا رح يكون إلى ألف حساب بكأس العالم. رح نبقى نحكي مطولا، رح نحكي نحن وياكم شوي عن مباراة الافتتاح يلي بتجمع المكسيك وجنوب أفريقيا، ونشوف سوا بالمشاهد بهالمباراة. المباراة المكسيك رح تكون فافوري، وهن مش أول مرة بيلتقوا، تعودوا يلتقوا مع بعض بنهائيات كأس العالم، ثلاث مرات التقوا وللقدر التقوا بافتتاح مونديال 2010. هالمونديال يلي استضافته جنوب أفريقيا، مباراة الافتتاح جمعت بنهاية شهر حزيران، جمعت أيضا هالمنتخبين. إذا منتخب المكسيك على أرضه أقوى من منتخب جنوب أفريقيا. منتخب المكسيك بده يجرب يروح بعيد جدا بنهائيات كأس العالم. على كل هالمونديال بالأرقام غريب عجيب، فأكثر من 12 لاعب هن مرشحين للفوز بجائزة اللاعب الأفضل، مثل ما رح نشوف سوا نحن وياكم. كأس العالم اللي بينطلق الليلة هو غريب عجيب بكل شيء، حتى بمحاولة معرفة من سيخلف الأرجنتيني ميسي على لقب نجم المونديال. فنسخة 2026 اللي عم بتصير لأول مرة بثلاث بلدان مختلفة، هي المكسيك، الولايات المتحدة وكندا، والمسافة بين مباراة بالعاصمة مكسيكو وأخرى بفانكوفر بكندا تبعد أكثر من 4000 كيلومتر، وبتتطلب نحو 6 ساعات للانتقال حتى ولو بالطائرة. كذلك أيضا مونديال العمسام اللي عم يشهد مشاركة قياسية ل 48 منتخب، سيشهد على رقم قياسي لعدد اللاعبين المرشحين لأحراز لقب نجم كأس العالم. وإذا أردنا حتى الابتعاد عن الأسماء الثلاثة الكلاسيكية ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو أو نيمار اللي بيخوضوا مونديالهم الأخير، فهناك لائحة لا تقل عن 10 لاعبين على الأقل بإمكان المنافسة على الكرة الذهبية. فداخل منتخب فرنسا الفافوري في ثلاث أسماء ذهبية، هي كيليون مبابي، عثمان ديمبلي، والنجم الساطع مايكل أوليزي. بينما مع الفافوري الآخر إسبانيا هناك أيضا ثلاثي مرعب هو لامين يامال ومحركي الألعاب رودري وبيدري. ما تشيلوا من حساباتكم البرتغال مع مهندس ألعابها فيتينيا ومهاجمة برونو فرنانديز. وهناك من أبرز المرشحين الآخرين الهداف البريطاني هاري كين من إنجلترا، من دون ما ننسى المنتخبين المنافسين الدائمين ألمانيا اللي بقود كيميتش مجموعة نجومة، والبرازيل يلي بقودها فينيسيوس جونيور ومواطنو رافينيا. وهناك طبعا غير وغير من الأسماء اللي لم نذكرها لطول القائمة، وبإمكانها بأي لحظة إن تقلب الطاولة على الجميع.
1: قلنا لكم هذا هو مونديال الألغاز، اللبنانيين بدورهم ناطرين انطلاق كأس العالم، وهن دايما منقسمين، إنما هالمرة انقسامهم حول المنتخبات يلي بشجعوها. خلونا نشوف نحن وياكم أهل البيت بالـ LBCI مين بشجعوا، والبداية مع الأقرب، مع نيكول وماريو. يعني نيكول بأناقتك نحن بنقول أنت مع إيطاليا، بس لأنه إيطاليا مش موجودة لازم يكون منتخب قريب على إيطاليا.
2: أنا خالد كل أربع سنين بغير فريق، فهالسنة إسبانيا بس ولا مرة بتزبط معي، يعني على طول بيخسر الفريق اللبناني.
1: لك السنة معقول تزبط كتير إسبانيا هيك بتطولي معه.
2: إيه فريق قوي.
1: رح نروح لماريو.
3: بس ما بتغير أناقة، بتغير فريق بس مش أناقة.
1: أكيد هيدي 100%. ماريو عبود بتحب كرة قدم كتير وبتلعب كرة قدم، أكيد المشاهدين بحبوا يعرفوا أنت مع مين.
3: ألمانيا.
1: معقول ليه مع المنتخب الألماني؟
3: من أنا وصغير بحبهم، مش من زمان كتير يعني، بس انه بحبه.
1: هلا المنتخب الالماني صار مثل منتخبنا، مثل البرازيلي يعني، بيلعب حلو بس بكأس العالم ما بقى نقدر نشوف المنتخب الالماني يمكن والبرازيلي مرشحين كما كانوا دائما. بتوافقني؟
3: بدنا نشوف، في مفاجآت صح؟ ما انت قلت عنه مونديال غريب عجيب.
1: صحيح،
3: نتمنى له الحظ، بس بدنا نشجع اللعبه الحلوه كمان.
1: رح نتابع مع اهل البيت ورح نطلع الى النيوز روم. بالنيوز روم في زميلنا جورج السويدي، إنما منه مع السويد، ما هيك جورج؟
4: مين خبرك؟
1: ما بعرف، هيك بحس
4: هذا العالم السويدي، بما أنه جورج السويدي مجبور كل مع السويد خالد.
1: ما هي هي ما هي
4: مساء الخير لألك ولكل المشاهدين. أجواء نيوز روم بالـ LBCI دايما لازم نرجع لألها ونشوف كمان نعمل نسب

0: نشوف مين المنتخب المفضل داخل غرفة الأخبار. رح نبلش مع زميلنا مارون. مارون يعطيك العافية.
1: مساء الخير لك وللمشاهدين. أنا بدي أقول أنه 1958 62 70 94 و2002 خمس مونديالات، وإذا الله راد السادس سنة للبرازيل.
0: صعبة صعبة كثير صعبة. يلا 19
1: أكيد دقيقة قبل ملعب
0: كمان برازيلية حدك ماريا. هلو
2: نحن هلو نحن هون المكتب البرازيلي، وإذا الله راد رح نكسح الدنيا كلها بالنيوز روم هالسنة.
0: طيب من بعد البرازيل رح نوصل ل
3: ماريا بال7-1
0: ليا فياض
3: اساسا مع المانيا، بس السنه لانه بنوك عالميه مثل جولدمان ساكس بتوقعوا اسبانيا تربح، رح جرب حظي مع الاسبان، بس قلبيا المانيه.
0: قلبيا المانيا، ما عم تزعلي حدا. تريزيا هلو.
4: واضح
0: مع مين انت؟ مش واضح ابدا
4: صراحه، ما في خبركم. اكيد المانيا. كبيره بدي اقول شيء سهل، ساعه بحفظ شيء للالمان بس نسيته.
0: هلا
4: كيف بدي اخبركم؟
0: هلا اذا بدك نحكي عن نشيد بعد شوي.
4: ايه اوكي اوكي.
0: كمان منتابع نانسي. مساء الخير. نجي عندك من هل بين احسن كده من الكاميرا. شو مع مين بالمونديال؟ لبسي اسود اليوم ضاعت صراحه.
5: مع فريق مارون وماريا مع البرازيل.
0: كمان له شعبيه المنتخب البرازيلي كثير لهلا. كمان ماري انج. مساء الخير.
6: مساء الخير مع الارجنتين، ونتمنى انه اكيد هن اللي يربحوا بالاخر لانه ربحانين قبل كثير.
0: ربحانين 3 مرات. تنشوف اذا حيكون في رابعه. ليتيسيا مع مين؟
7: انجلند. اتس كومينج هوم هيدا السنه.
0: وحده ربحوا الانجليز ب 66 وعم يحلموا
7: في هوب. عطوا في هوب.
0: استاذ ازبك وهبه مبين مع مين؟ اكيد مع منتخب المانيا.
8: من 40 سنه مع منتخب المانيا وما بغير، مع العلم انه السنه بشوفهم صعبه عليهم، بس بضل معهم، بضل وفي لهم.
0: اي اول مونديال حضرته؟
8: 78.
0: واو. لما ربحت الارجنتين
8: مع هولندا 3-1. نعم.
0: من بعدها 82 خسروا فينال المان، 86 خسروا فينال، بقيت معهم لل 90
8: وقت ربحوا 1-0. صح. نعم.
0: كمان زميلتنا تشيرلي. نحن مذكر مع زميلي توني عدم اليوم داخل نيوز روم عم نعمل هالجوله الحلوه، تحيه كبيره له. توني قال لي بحب البرازيل. تشيرلي
9: انا رح انضم لزملائي وجورج. للصراحه يعني كوني برازيليه، الجواب الوحيد هو اسيلو تشيغا.
0: برازيلي كمان. لكن هيدي اجواء مختصره داخل نيوز روم للبي سي اي. شفنا اكثر شيء تجي رايح برازيل، من بعده المانيا، في اسبانيا مخلوطه شوي العمليه. نرجع لك خالد على غرفه على الاستوديو.
10: انا بدي اتشكرك جورج السويدي يلي هو مع المانيا، الى جانب المنافسه المرتقبه على ارض الملعب. يشهد كاس العالم حركه استهلاكيه واسعه جدا تعكس حجم شغف الجماهير بمنتخباتها.
11: قد ايه رح تكلفك تشجع فريقك بكاس العالم اذا عن جد بدك تعيشه؟
12: عمين بالمونديال؟
13: فرنسا،
14: اسبانيا،
15: كولومبيا، المانيا. وما منغير. صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمية أستراليا.

0: تحياتنا وصباح الخير لكم مستمعي راديو توانية أستراليا، مع بداية نهار حلوة موفقة بتمني لكل فرد منكم من أي مكان عم بتابعونا وترفقونا ببرامجنا المتواصلة برفقتكم 24 على 24 ساعة. لليوم الجمعة 12 من شهر جون رح نكون نحن وياكم مع تغطية الأخبار، تغطية الأخبار المونديال اللي انطلقت فعالياتها، وكان في حفل للعروض الراقصة واللوحات الفنية اللي شارك فيها ميات المتطوعين اللي رسموا مشاهد مستوحاة من تاريخ المكسيك، وارتفعت نسخة عملاقة من كأس العالم من أرض الملعب بإحدى أبرز لحظات الحفل. كان في هناك مؤثرات صوتية، ألعاب بصرية خطفت الأنظار. ملعب أستيكا يلي بيكتسب أهمية تاريخية خاصة بذاكرة كرة القدم العالمية، بعد ما سبق لإلو أن استضاف نهائي كأس العالم بين عام 1970 وعام 1986 قبل أن يصير نسخة يعني كمان بال 2026 أول ملعب بالتاريخ بيحتضن مباريات بثلاث نسخ مختلفة من البطولة. هيدا الحفل الافتتاحي كمان رح تأكد المكانة الخاصة للمكسيك بتاريخ كأس العالم، بتستضيف البلاد الحدث العالمي هيدي للمرة الثالثة أكثر من أي دولة أخرى بين 1970 و 1986. تقام بطولة 2026 للمرة الأولى إذن بتنظيم بين ثلاث دول، هي المكسيك، الولايات المتحدة وكندا. تشهد زيادة عدد المباريات ل 104 مواجهات بدل من 64 مواجهة. هيدي بخطوة بتهدف لتوسيع نطاق المشاركة العالمية وتعزيز الحضور الجماهيري للبطولة. أكيد يعني هون بنشوف مستمعينا قد ايه اليوم في متابعة لمباريات كأس العالم المونديال اللي عم بيكون واللي رح يكون له في متابعة، وهيك إن شاء الله يعني كمان هذه الأجواء الرياضية طلعنا من الأخبار الأمنية وأخبار الحرب على إيران، وظاهر أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمان غير رأيه اليوم صباحا هيك بسوعينا. نمنا مبارح كلكم أكيد نمتوا على وقع تصعيدي خطير أنه رح نوجه ضربة موجعة جدا لإيران، وعينا الصباح نحن قربنا كتير لنتوصل لاتفاق ونوقع على الاتفاقية ورح نأجل ضربة، ما رح يكون في ضربة. فهيدا هيدا التغيير بالمواقف، ما بعرف إذا هي سياسة عم يتبعها الرئيس الأمريكي، نحن مش فاهمينينا، المحللين ما قادرين يقروها، ولكن ترامب بيقول اليوم توصلنا لتسوية رائعة مع إيران والتوقيع مطلع الأسبوع. يعني كتير عم بيحدد كمان الأيام، والتوقيع مطلع الأسبوع. وكالة فارس احتمال الموافقة على مقترح لإنهاء الحرب مرتفع. هيدي يمكن لأول مرة مشوف وكالة فارس يلي هي طبعا الإيرانية، اللي أفادت أنه نظرا لقبول الولايات المتحدة للنص المقترح من إيران فاحتمال الموافقة على هذا النص مرتفع. الوكالة شددت على أنه إيران لم تقدم ردا نهائيا بعد، وكانت الوكالة ذكرت سابقا أن طهران لم توافق بعد على نص تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكان توقيع اتفاق قريب. فما بعرف إذا هو للتهدئة لحتى تمرق المونديال أم فعلا رح يكون في هناك توقيع ورح تنتهي الحرب بعدها. رح نكمل احنا وياكم سوا من مكتب نتنياهو كمان اخبار اليوم عناوين: ترامب تعهد بالتخلص من المواد المخصبه الايرانيه وتفكيك البنيه التحتيه للتخصيب والحد من انتاج الصواريخ وانهاء دعم ايران للوكلاء بالمنطقه. قوام إجارات يعني. مكتب نتنياهو أيضا ترامب دعا بالتخلص من هذه المواد المخصبة المخصبة الإيرانية وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء. هل بهيك بسحر ساحر رح تقبل طهران بكل هذه الأمور اللي ذكرناها أو اللي تعهد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحليفه بالمنطقة لنتنياهو؟ خلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع مزيد من أخبار هذا الصباح بعد لحظات من الوقت. منتوقف عند استراحة ومنتابع مع كمان مزيد من الأخبار وعناوين هذا الصباح.
1: MI أستراليا البرنامج الصباحي عم تتسمعوا عليه أكيد مباشرة عبر 2MI أستراليا.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. This is CA كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيو جيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو وبالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. In odium fidei منقول باللاتيني أو in hatred of the faith. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيو جيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: شكرا لزميلي ماري لبكي. منذكر مستمعينا بأبرز الأخبار والعناوين لصباح اليوم. ترامب توصلنا لتسوية رائعة مع إيران والتوقيع مطلع الأسبوع. وكالة فارس احتمال الموافقة على مقترح لإنهاء الحرب مرتفعة. ترامب يلغي قصف إيران ويعلن عن صفقة نهائية. أيضا الرياضة والحروب عقود من البطولات تحت خط النار. أكيد رح نتابع نحن ويكون تفاصيل التحليل. انذار كاذب في البنتاغون يثير حالة طوارئ قصيرة. باكستان مستمرون في الوساطة بين أمريكا وإيران رغم التصعيد. عون يرد على الضغوط للانسحاب من المفاوضات مع إسرائيل. منتابع مع جولتنا الإخبارية من تؤمي. خليكم معنا وتابعونا.
2: Crunching out the killer cuts with no limits.
3: I'm done following the rules.
2: No limits.
3: Okay.
2: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
3: What the
2: 2ME. No limits.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة. استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: كيف تبدأ العملية؟ لبانوراما من صوت لبنان مع شادي عقاد وجهاد جرجس.

0: عناوین لبنورما غوتيريش يلتقي وعون ماذا وراء تهديد إسرائيل لصور ترامب يكرر درس فنزويلا الدرس ما بضر وفي لبنورما أيضا الصفحة الرياضية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم. التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمهورية جوزيف عون على ضرورة حصر السلاح بيد الحكومة اللبنانية وعمل جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله. وقال يجب أن تبدأ العملية في لبنان بوقف شامل لإطلاق النار. في هذا الوقت يستمر رئيس الجمهورية في تحديه للضغوطات الهادفة لانسحاب لبنان من المفاوضات مع إسرائيل، ويؤكد أننا سنكمل الطريق حتى بلوغ الخواتيم لمصلحة وطننا. وأوضح عون في منشور على إكس أن لبنان يطالب بإنهاء حال العداء مع إسرائيل وفق النقاط التالية: الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش وعودة النازحين والأسرى. وأضاف: خيارنا يبقى الدولة لأنها تحمي الجميع، وعلينا أن نقتنع أننا دولة ذات سيادة. واعتبر عون المراكز مسؤولية وليست ترفا، فإما أن يكون المسؤول على قدر مسؤولياته وحجم قراراته أو فليبقى في منزله. الجملة الأخيرة في كلام عون كما الأولى تؤكد إصرار الرئيس على مواصلة الخط السياسي السيادي في خيار السلام النابع من بسط سلطة الدولة، الأمر الذي لا يبسط البعض، الذي يبسط في سوق المزايدات الفارغة الملأ بالأكاذيب التي تخدر بعض ناسه. وقال عون لرويترز إن مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس بيد إيران أو إسرائيل، ولا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله. نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا. إنه إذا اختار حزب الله البقاء في حال حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. في هذا الوقت المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان عقد لقاء مطولا والرئيس نبيه بري الذي انتهى قبل قليل. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على منطقة وادي سلوئي وغارة من مسيرة بصاروخين استهدفت سيارة على طريق عين المزراب السلطانية وغارة أخرى على جوية.
1: لا تزال الغارات مستمرة في الجنوب والبقاع، وأسفرت الغارة التي شنتها الطائرات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم على مبنى سكني في محيط مستشفى حيران في مدينة صور عن مقتل شخص وإصابة 17 شخصا بجروح بينهم 10 موظفين في المستشفى. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارات على حي الرحمة في منطقة كفر جوز النبطية وعلى كفر تبنيت وشوكين وحبوش والعباسية. وتعرضت كرة الغندورية وصريفة والحنية وزبقين لقصف مدفعي، فيما لا يزال تحليق الطيران الحربي فوق الجنوب. وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للحرب منذ 2 أذار هي 3711 ضحية و11483 جريحا.
0: الخارجية الإسرائيلية أعلنت أن حزب الله انتهك وقف النار وأطلق الليلة الماضية وصباح اليوم مسيرات باتجاه إسرائيل، وهو لا يخدم مصالح لبنان بل مصالح النظام الإيراني. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دعا سكان الحي المسيحي في صور إلى العودة إلى منازلهم، موضحا أن الجيش الإسرائيلي أنهى مهمته بقصف عناصر من حزب الله. كلودي أبي حنة مراسلة قناة الغد الفضائية تحدثت لصوت لبنان عن الأهداف الحقيقية للتهديدات الإسرائيلية لصور وحارة المسيحيين فيها.
2: من المؤكد أنه المشهد بمدينة صور بهيدي الحرب مختلف عن المشهد يلي صار بالجولة الماضية حرب 66 يوم بال24. بهيدي الحرب عم تتعرض مدينة صور لكتير غارات واعتداءات. كان آخر شيء الإنذار يلي توجه للحارة المسيحية، هالحارة يلي ما ترك أهلها بال24. هلأ من بعد الإنذار الإسرائيلي من أصل 374 عائلة في فقط 70 عائلة، البقية نزحوا راحوا على مناطق بيعتبروا بروة آمنة أكثر سواء بشرق صيدا أو بيروت أو بأدنى. ديار فتحت أبوابها لاستقبالهم. الحارة المسيحية لحد هلأ ما تنفذ الإنذار، صار في كتير اتصالات من أجل تحييدها، خصوصا لأنه إلها رمزية كتير كبيرة بهالمنطقة، هي بتعكس تاريخ العريق لمدينة صور وأيضا هالعيش المشترك الإسلامي المسيحي بكل جبل عامل. مشان هيك صار في تركيز كتير أنه ما تتعرض هالحارة للتدمير، ولكن في كتير قلق أنه بالمراحل المقبلة تتعرض الحارة لاعتداءات إسرائيلية، خصوصا أنه الإنذار يلي صار والغارات يلي عم تتعرض لها مدينة صور بعمقها أكثر بكتير من الحرب الماضية، تعكس أنه في خطة إسرائيلية للسيطرة على كل الخط الساحلي بالقطاع الغربي، ومدينة صور هي بلدة محورية تربط كل بلدات وضياع القطاع الساحلي والشريط الساحلي بالقطاع الغربي. وعم نشوف أنه الجيش الإسرائيلي كتير عم بيركز على هيدا الشريط سواء من خلال الاحتلال أم السيطرة بالنار. النتيجة عم بتكون أنه الحرب عم تتوسع جغرافيا وعم تقضي على كتير إشياء حلوة ببلدنا لبنان وبجنوب لبنان، من بيناتهم الأثار التاريخية والسياحية والقيمة الحضارية، قيمة الانفتاح يلي بتمثلها مدينة صور، والخشية كتير كبيرة أنه كل ما طالت هالحرب كل ما يتعرض هيدا الجمال يلي بيميز جنوب لبنان للمزيد من التجريح ومن الاعتداءات.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة كبيرة الليلة، معلنا أن إيران فقدت أسطولها وقواتها الجوية وراداراتها وجميع دفاعاتها الأخرى ومعظم قدراتها الهجومية. وقال ترامب: سنستولي على جزيرة خارك وغيرها من مراكز الطاقة الإيرانية، وأضاف: سنسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الخاصة بإيران تماما مثل ما فعلنا في فنزويلا. موقع The Conversation الأسترالي رأى أن تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل أدى لزيادة الضغوط الداخلية والدولية على ترامب لإنهاء الحرب غير الشعبية التي شنها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أكثر من 3 أشهر.
3: يواجه ترامب بحسب موقع The Conversation مهمة صعبة في التوصل إلى اتفاق مقبول مع إيران وكبح جماح نتنياهو المتمرد، فترامب يريد نتيجة تبرر القرار بشأن الحرب التي قد تسبب له مشاكل سياسية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، كما يريد اتفاقا بشأن البرنامج النووي الإيراني يمكنه الادعاء بأنه أفضل من اتفاق عام 2015 الذي أبرمته طهران مع إدارة أوباما، وقد انسحب ترامب من الاتفاق عام 2018. ورأى الموقع أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتمتعان بالتفوق العسكري وبإمكانهما إلحاق أضرار جسيمة بإيران، وبغض النظر عن مستوى الضغط العسكري والاقتصادي الأمريكي فمن غير المرجح أن ترضخ طهران لمطالب الولايات المتحدة وإسرائيل بتفكيك برنامجها النووي أو التخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز. وأضاف الموقع أنه لم يمضي على المواجهة الحالية مع إيران سوى 100 يوم، ويبدو أن قادة إيران عازمون على محاولة قلب الطاولة على خصومهم وإذلالهم، وسيتوقف النجاح على ما سيفعله ترامب لاحقا وما هو مستعد للتنازل عنه لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم ومقبول للطرفين.
0: الأمين العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر قال إن على حزب الله تحمل مسؤولية خياراته، وقال لصوت لبنان:
4: إشكالية حزب الله برأيي اللي هو منه قادر يطلع منها، لا يمكن أنه يخرج عن القرار الإيراني بشكل مطلق، وهو كان كتير واضح بأنه أنا مسار نتيجة هذه الحرب اللي أنا فيها مرهوني بنتيجة الحرب الإيرانية، بربح مع الإيراني، بخسر مع الإيران. الوجهة واضحة برأيي. نعم. كل هذا الكباش الحاصل اليوم.
5: In Sydney at St Andrews, there's been a car and motorbike crash on Campbelltown Road near St Andrews Road with delays in all directions and heavy delays at Brighton-Lasands with late finishing roadworks slowing the Grand Parade city-bound toward Bay Street. In Melbourne, overnight roadworks at Oakley South slowing up Warrigal Road. It is still closed between North Road and Centre Road, and lights on flash at Balaclava, Nepean Highway at Chapel Street. Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40%. 20% off. Shop in store or online. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: نرجع نتابع سوا لقائنا الصباحي من راديو تؤمي مع تسكير بحالة الطقس اليوم بسيدني. غائم ممطر، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 21، ملبن درجات الحرارة اليوم 18 درجة وطقس كمان طقس غائم. اللي قادر يفهم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخبرنا

0: نرجع لمتابعة مشوارنا ولقائنا الصباحي على أنغام هالغنية الحلوة كتير للفنان قادم الساهر، ومع أجواء المونديال ومع مزاجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي ومع آخر وأهم الأخبار اللي عم نتبعها، يلي طبعا اليوم الرئيس الأمريكي اللي حير العالم بمواقفه، يعني ولا رئيس قدر أو ما رح نقول قدر، هلا فيك تقدر تغير رأيك كل لحظة وكل كل ثانية، بس ولا رئيس يعني استعمل هيدا الأسلوب. الصبح منطلع بموقف والمساء منطلع بموقف آخر، شو اللي عم بيصير بي وشو اللي فيه بذهنية الرئيس الأمريكي؟ هل هي سياسة؟ هل نحن ما عم نفهم عليه؟ هل هو ما عم بيفهم على العالم؟ يعني فعلا بس يعني تتكرر هذه الأمور كل يوم كل يوم، صبح موقف وعشية موقف، لا يعني أوقات كتير ما بيفصل كتير بين الصبح والمساء، ممكن يتغير هو يكون عم يحكي بتلاقيه أنه عم بيغير بمواقفه، يعني بيقول أنه نحن بدنا نشن ضربة مثلا على إيران، وبنفس الوقت وبنفس التوقيت إذا بدكم بيرجع بيقول لك أنه في اتفاقية مهمة ورح نوقعها قريبا والمفاوضات ماشي جيد جدا. طيب شو اللي منصدقه؟ على هلأ عم يعطينا موعد أنه الأسبوع المقبل رح يكون في توقيع الاتفاقية ورح تكون بإحدى الدول الأوروبية، حسب ترامب أنه رح يوقع على الاتفاقية مع إيران الأسبوع المقبل، ويعني بإحدى دول أوروبية ما سميها، ولكن ما في أي رد من قبل الجانب الإيراني، إلا أنه مثل ما سبق ذكرنا وكالة فارس يلي كانت حكيت عن هيدا الموضوع واللي قالت ربما، لا أرجع أذكر يعني كمان بما ذكرته وكالة فارس الإيرانية، وهيدي لأول مرة يمكن نشوف أنه في رد إيراني احتمال الموافقة على مقترح لإنهاء الحرب مرتفع. ما بعرف شو اللي عم بيصير، المقترح لإنهاء الحرب مرتفع حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية. هلأ إذا بنسمع كلام نتنياهو اللي هو طلع كمان من خلال الاتصال اللي جرى بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه شكر ترامب على أنه تعهد بإنهاء اليورانيوم المخصب وبرنامج إيران لتخصيب اليورانيوم وتدمير بنيتها التحتية لحتى ما تقدر تخصب اليورانيوم، إنهاء أذرعها بالمنطقة، تدمير الصواريخ الباليستية. طيب أنه هودي معقول؟ يعني نفكر هيك على صوت عالي، أنه معقول إيران توافق على كل هالأمور هيك بسحر ساحر؟ كل هالفترة اللي بقيت إيران مصرة على عدم التنازل لا عن حزب الله اللي شفنا التحرك الأخير لألا بس أصفوا ضاحية، يعني كمان ما بعرف إذا هي رح تتخلى عن الحزب إذا كانت مصلحتها بتقتضي، يعني ما في شيء مستبعد. أما بالنسبة للبرنامج النووي مثل كأنك عم تعري إيران من كل قوتها، إن كان الصواريخ حسب كلام نتنياهو اللي كان حصل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعهد وعلى التزام على كل هذه الأمور. خلينا نرجع لأستراليا، وأكيد رح نتابع نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار، مثل ما شفنا يعني كمان حملة بولين هانسن، يلي ظاهر أنه بولين هانسن اليوم بشعبيتها اللي عم ترتفع يوم بعد يوم، والتبرعات نسبة التبرعات الكبيرة اللي حصلت عليها واللي عم تصرح فيها بولين هانسن، ولكن كان الملفت تذكير بولين هانسن بمقام فيه بفترة سابقة توني أبت، رجع تذكري توني أبت بمقام فيه بفترة سابقة واعتبرت أنه كان هو السبب يعني كمان بحبسة بفترة ماضية، ولكن كمان توني أبت يلي نكر هذا الأمر يكون أنه ما كان في لزوم أبدا تنحبس بفترتها، اليوم عم نشوف هيدا التعاون اللي قد يكون بين بولين هانسن وما بين أنجس تايلر. واليوم يشوف أنجس تايلر زعيم يعني زعيم المعارضة سابقا أنجس تايلر يلي بيتوعد أن يكون حضور الأحرار بكل المقاعد ورح يكون إلى جانب بولين هانسن للإطاحة بالرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وبحزب العمال. إذن بإطار الحملة يلي بلشت أولى اللوحات الإعلانية المناهضة لرئيس الوزراء بالظهور، شهدت شاحنة كانت بمنطقة مارغفيل الانتخابية في سيدني، واللي حملت الشاحنة صورة كبيرة لرئيس الوزراء مع عبارة تدعو الناخبين إلى معارضة حزب العمال والمساهمة بالتبرعات. أثير تساؤلات حول مصداقية أرقام التبرعات. أكد حزب ون نيشن أنه استعان بجهة تدقيق مستقل لمراجعة كل البيانات، وأوضح المدقق أنه إجمالي التبرعات بيشمل فقط المبالغ اللي تم استلامها وتحقق من صحتها. قالت بولين هانسن أنه الأرقام حقيقية، ومشيرة إلى أنه نحو 38 ألف شخص تبرعوا خلال الساعات 24 ساعة من الحملة، يعني بمتوسط ما يقارب $59 للشخص الواحد. فأكيد حملة بولين هانسن اللي بلشت واليوم يعني أكيد عم نشوف هذه المنافسة الشديدة اللي بلشت الظاهرة على بكير. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من أخبارنا الصباحية. برجع بذكركم مستمعينا بأبرز وآخر الأخبار. ترامب توصلنا لتسوية رائعة مع إيران والتوقيع مطلع الأسبوع. وكالة فارس احتمال الموافقة على مقترح لإنهاء الحرب مرتفع. كأس العالم 2026 انطلق، وترامب يلغي قصف إيران ويعلن عن صفقة نهائية. خلينا نتابع مع المزيد من آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. بعد لحظات من الوقت نتوقف عند بريك، من بعدها جولتنا لجولة أخبار الساعة 7. رح يكون لنا لقاء عند الساعة 7:15 مع الكاتب والصحافي الأستاذ جورج الحايك اللي رح يكون ضيف البريكفاست شو. كونوا معنا وتابعونا.
1: راوند لحظات ستيكر راوند
2: سجلها
1: ستيكر راوند، راجعين معكم على البرنامج الصباحي وأكيد دايما عبر 2ME أستراليا.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
4: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الأخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: انتقد وزير الخزانة جيم شالمرز كل من بولين هانسن وإنجس تايلر بسبب معارضتهما للتعديلات الضريبية المقترحة، واتهم شالمرز خلال تصريحاته إنجس تايلر بأنه ولد وهو يتمتع بامتيازات كبيرة، فيما وصف البعض تصريحاته بأنها تحمل طابعا من الصراع الطبقي السياسي. كما انتقد بولين هانسن قائلا إن مواقفها السياسية تتأثر بأصحاب الثروات الداعمين لها، مضيف أن حزب العمال يصوي وفقا لمصالح العمال وليس وفقا لتوجيهات رجال الأعمال أو الممولين. أيضا تتواصل التتوترات بشأن الوضع في ويسبينغ بعد أن انضمت الحكومة الأسترالية إلى مجموعة من الدول التي فرضت عقوبات على مستوطنين متطرفين. وفي بيان مشترك أكدت وزيرة الخارجية بيني وونغ ونظرائها من فرنسا اليونايتد كيندم وكندا نوروي أن أعمال العنف التي يمارسها بعض المستوطنين استمرت لفترة طويلة دون محاسبة كافية. نتابع في عناوين هذا الصباح بعد لحظات من الوقت لمتابعة آخر وأهم الأخبار.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
5: أهلا بكم إلى موجز إخباري نبدأه من آخر التطورات والاعتداءات الإسرائيلية في النبطية والصور وغيرها من المناطق الجنوبية مباشرة مع الزميل إبراهيم ضاوي. إذن إبراهيم، ماذا سجلت الساعات الأخيرة ميدانيا في الجنوب؟
6: نعم شادي، بعد التحية لك ولجميع المشاهدين، في الساعة الماضية رصدنا غارة عنيفة شنتها المقاتلات الحرية الإسرائيلية باتجاه بلدة مجدل زون، ليرتفع عدد الغارات في اليومين يعني سواء اليوم ويوم أمس إلى أكثر من 10 غارات فقط باتجاه بلدة مجدل زون. لماذا تكثف إسرائيل من نيرانها باتجاه هذه البلدة؟ ربما لأن القوات الإسرائيلية كما أعلن حزب الله منذ يومين تحاول التقدم أكثر باتجاه هذه المناطق. تقدمت من بلدة البياضة حيث دخلتها واحتلتها ووضعت مرابط للمدفعية تقصف من خلال هذه البلدات كما حصل منذ قليل من قصف المدفعي باتجاه المنصورة والحنية. تقدمت قبل يومين باتجاه بلدة بيوت السياد وكانت قد دخلتها في وقت سابق ونسفت منازل فيها. هذا ربما ما يفسر كثافة النيران باتجاه هذه البلدات الواقعة في القطاع الغربي. نتحدث عن بيوت السياد، عن المنصورة، عن مجدل زون، وكذلك عن طير حرفة وأيضا الحنية والإسماعية والشعيتية. هذه المناطق جميعها تتعرض لقصف مدفعي عنيف بالإضافة أيضا إلى غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية. أيضا رصدنا غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة جوية، حيث وفدنا أيضا عن وقوع إصابات بين شهداء وجرحى نتيجة هذا الاستهداف في هذه البلدة الواقعة في قضاء سور، وكذلك غارة إضافية باتجاه بلدة العباسية ليرفع عدد الغارات إلى 4 منذ ساعات الظهيرة وحتى هذه اللحظة في هذه البلدة. حزب الله أعلن عن عملية واحدة في القطاع الأوسط، يقول إنه استهدف عند طريق صف الهوى في مدينة بنت جبيل دبابة مركافة تابعة لجيش الاحتلال بمحلقة أبابيل الانقضاضية، وكذلك أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 11 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان في الساعات 48 الماضية. بدورها أيضا وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، تقول إن 3711 شهيد و11483 مصاب في العدوان الإسرائيلي على البلاد على لبنان منذ 2 آذار وحتى تاريخه. إذن يبدو أن التصعيد على حال في جبهتي القطاع الأوسط وكذلك في القطاع الغربي، حيث أيضا لا تزال المسيرات الإسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة صيدا وكذلك في إقليم الخروب وبعض البلدات الواقعة عند الساحل اللبناني. شادي،
5: شكرا لك الزميل إبراهيم مضاوي. أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أن الهدف واضح وأهناء حالة الحروب في لبنان، مؤكدا عدم الانسحاب من المفاوضات على الرغم من الضغوط، وسنكمل الطريق حتى بلوغ خواتيم لمصلحة لبنان بدعم عربي وأوروبي وأمريكي، معتبرا أن المفاوضات ليست سهلة لكنها الخيار الوحيد المتاح بوجود آلة الدمار والتعدي والقتل. وطالب عون بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل وفق النقاط التالية: الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش وعودة النازحين والأسرى، وبعد ذلك نفكر في السلام، ولكن لا يمكن أن نذهب إليه إذا لم يتم حل هذه الأمور. وقال: لقد كنت واضحا مع الرئيس ترامب وقلت له ذلك. وجاء البيان الأول لوزارة الخارجية الأمريكية متضمنا بندا أساسيا يقضي باحترام سيادة لبنان ضمن حدوده الدولية المعترف بها، وهذا هو الهدف العام الذي نعمل عليه ونسير وفقا له. واعتبر عون أن ما يقوم به لجهة المفاوضات لا ينطوي على مخالفة للدستور، لكنه يصب ضمن إطار القيام بالواجب تجاه لبنان ومستقبل شعبه. وللبعض الذي يشكك وينحو نحو صوب تخويننا فلينتظر نتيجة المفاوضات ليصدر أحكامه، وإن كان البعض يحاول أيضا اللعب على الوتر الطائفي واستعادة ذاكرة الحرب الأهلية، لكن هذا البعض لن يصل إلى تحقيق مآربه. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر عبدة وفد مؤسسة الثقافة وحرية برئاسة الوزير السابق إبراهيم نجار. أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في تصريح بعد انتهاء جلسة لجنة التربية النيابية أنها قررت إعادة النظر بخطة إجراء الامتحانات الرسمية بناء على ملاحظات النواب في لجنة التربية، مشيرة إلى أنها ستلتزم بأي قرار يتخذه النواب بشأن شهادة البكالوريا.
7: خطوتنا هلأ الثانية أنه نحن نلتقى بالمختصين الأمنيين بوزارة الدفاع، وعلى أساسها نشوف شو الخطوات الثانية وكيف فيها تتراجع هاي الخطة للامتحانات. بدي كمان استغل هيدي الفرصة وأقول لكل الطلاب كمان هذا ردا على كتير رسائل وصلت لي وقالوا لي عجلي خدي القرار لأنه ما بدنا نضيع وقتنا بالدرس. بدي أقول لهم جملة صغيرة: ولا مرة بيضيع وقت أي حدا بالدرس.
5: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشن هجوم عنيف وقاس للغاية عليها الليلة، مشيرا إلى أنه تم تدمير قواتها البحرية والجوية والرادار والدفاع الجوي وجميع أشكال الدفاع الأخرى، بالإضافة إلى معظم قدراتها الهجومية. وإذ أشار إلى أن الإيرانيين يتفاوضون الآن مع واشنطن، قال: سنقوم بالسيطرة على جزيرة خارك ونقاط البنية التحتية النفطية الأخرى، وسيكون لدينا سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الخاصة بهم تماما كما فعلنا مع فنزويلا، وهو أمر يسير بشكل جيد للغاية لكل من فنزويلا وأمريكا. وفي السياق

0: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلم التوأمية.
1: يا الله شو حلوة.
0: الله يسعد لي صباحك شو تقلاد، يعني أنا I cannot live without you. متمرور صباح الخير دكتورة.
1: دكتورة؟ لا كلود وبس وبس فيدي.
0: صباح الخير، صباح البترول والغاز والديزل.

0: سوا منكمل نحن وياكم لقاءنا الصباحي عبر راديو تؤمية أستراليا، مثل ما وعدناكم نكون بلقاء مباشر على الهواء، وفيكم أيضا تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا مع الكاتب والصحافي الأستاذ جورج الحايك اللي رح يكون ضيف لبريكفاست شو. رح توقف عند فاصل قصير ومن بعدها رح نكون نحن وياكم بلقاء مع الأستاذ جورج حايك بعد لحظات من هالوقت.
1: أخبار سريعة وموسوعة وبرامج وموسيقى غير شكل على تؤمية أستراليا.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
0: نرجع لمتابعة مشوارنا الصباحي عبر راديو تؤمية على 1638 AM. من أي مكان عم بتابعونا على tuami.com.au أو عبر الساتلايت عبر MySat. بهالأثناء بيسعدنا نستقبل معنا على الهواء الكاتب والصحافي الأستاذ جورج حايك. بنحييك أستاذ جورج، صباح الخير.
5: صباح النور، أهلين ست كلود.
0: بالبداية أولا بدي أقول لك ألف مبروك على برنامجك الجديد الناجح واللي عم بلقي تفاعل كتير كبير، فهيدا دليل نجاح، وألف مبروك من هون يعني، أكيد منبرك لك.
5: شكرا شكرا شكرا شكرا طول. الله يخليك. هو برنامج وانتد، يعني اسمه مطلوب وانتد، ومستقبل فيه شخصيات أكيد مثل ما شفت سياسية وفنية، وبنحاورهم بشكل مباشر وصريح. هيدا هو.
0: لفتني هيك الأجواء في هذه في هيدا البرنامج، يعني تستضيف مع وضد يعني، فهيدا أكيد دليل على المهنية العالية، فأنا بتمنى لك كل توفيق فعلا أستاذ جورج، تستحق يعني هذا النجاح.
5: شكرا شكرا، هيدا من ذوقك، شكرا لك ست كلود.
0: نرجع نفوت بالمواضيع السياسية، رح نبلش مش من لبنان هالمرة، لأنه رح نبتدي مع مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي تتبدل وتتغير على مدار الساعة. لا. فكيف قرأت يعني مواقفه الأخيرة من أنه قد يوقع الاتفاق الأسبوع المقبل وبدولة أوروبية، يعني تحديد الزمان والمكان؟
5: والله يعني ست كلود، مثل ما ذكرتي حضرتك، يعني تعودنا مع الرئيس ترامب على التقلب 180 درجة بالتصريح الواحد، أوقات في تناقضات، أوقات بين الساعة والتانية بتقلب الأمور. هلأ عم بيحكي هو عن اتفاق إطار، يعني هو اللي هي هدنة 60 يوم، ثم فتح مضيق هرمز والانصراف إلى تفاوض حول النووي الإيراني. فإذن هيدي هي الثلاث بنود لهالاتفاق هيدا، يعني هيدا اتفاق موقت، يعني منه هو الاتفاق النهائي اللي بينهي الحرب. هلا هو عم بيقول إنهاء الحرب، بس أنا تفسيري للأمور إذا بديك وبشكل موضوعي، أنا بشوف إنه النظام الإيراني هو لا يلتزم عادة بالاتفاقيات، وخصوصا هلا هو الرئيس ترامب اكيد بده يعمل خطاب بعدين يعلم فيه انتصار الولايات المتحده بالحرب والامور هيدي، ولكن حيرجع يطلع النظام التصريح من موقف من النظام الايراني يقول نحن انتصرنا. طيب هيدا الكلام رح يكون مستفز، ثم انا ارجح ان لا يلتزم النظام الايراني، لانه النظام الايراني قائم على الأكاذيب وقائم على التقية والكلام بشيء وفعل شيء آخر، ثم يعني قائم على مشروع توسعي كبير، ما بيقدر هو يلتزم باتفاق يحد له من نشاطه ومن طموحه ومن مشروعه. فإذا هيدا يتناقض مع إذا بدك الرسالة اللي عنده إياها هيدا النظام، هو عنده هو بيعتبرها رسالة. نعم. بيعتبرها إنه لازم يعني بمعنى إنه يكون ال إذا بدك محيط الإقليمي محيط الإقليمي تحت سيطرته، وحتى يوصل آخر شيء يمكن تيشيع كل العالم، يمكن عنده هالأهداف هيدي اللي هي تخلط بين الدين وبين الإمبراطورية الفارسية الكبرى.
0: نعم.
5: طيب يعني هيدا كله أنا برأيي ما لح يصير فيه اتفاق يلتزم فيه النظام الإيراني لا هلأ ولا بعدين. مشان هيك أنا بقول الحرب لح ترجع مرة جديدة إذا بدك أوقات أخرى بفترات أخرى، يعني حنشهد نرجع ضربات أخرى، وأنا هيك برأيي ما لح
0: نعم صحيح، لأنه يعني قبل لحظات ورد خبر عن الخارجية الإيرانية اللي تفيد إلى أنه روايات الجانب الأمريكي هي لإظهار أنه إيران تراجعت عن موقفها تحت الضغط والتهديد، يعني هذا من الخارجية الإيرانية.
5: نعم هذا اللي عم نحكي، هذا اللي عم نقوله، انه اليوم هذا انا هيدا اكيد هن عم بيقولوا انه خصوص التوقيع الاتفاق وتاريخه بعد ما تحدد، هنيك عم بيقولوا يعني هن عم بيحكوا هلا عن قشور، بس بذات الوقت العنجهيه الايرانيه لا تقبل بانه تخضع لشروط، وهو ترامب بده اياها تخضع لشروط، فاذا هون في تناقض وفي يعني تسمى سوء تفاهم يعني بالقصص كبير كتير، يعني ترامب مفكر شيء وهن مفكرين شيء.
0: نعم.
5: وعم تبقى هيك، أنا أكيد في حدا عم بيكذب، وأنا بعتقد أنه النظام الإيراني عم بيروح على المفاوضات بيوعد ترامب بأمور بيقول له أوكي، بيرجع بيطلع من هونيك بيغير، هن عم بيقولوا العكس، الإيرانية عم بيقولوا أنه ترامب عم بغير.
0: نعم. هو أكبر دليل يعني على اللي عم تتفضل فيه أنه صعب الوصول إلى اتفاق ما كما يذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه إذا منطلع يعني كمان بكلام الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلي قال أنه يعني الرئيس الأمريكي ملتزم بمسألة اليورانيوم المخصصة بأذرع إيران في المنطقة بتدمير يعني أكيد البنية التحتية يعني خاصة الصواريخ البالستية، يعني هيدي هي اللي مش موافقة عليها إيران، وهيدي هي العقد اللي بعدها موجودة وقائمة.
5: يعني أكتر من هيك ست كلود، يعني هل هي المسألة كانت بفتح مضيق هرمز وتسكير مضيق هرمز؟
0: صحيح.
5: ما هو كان أصلا فاتح قبل الحرب مضيق هرمز. شو عملنا؟ صرنا هلأ الولايات المتحدة عم تعتبر انتصار انه فتحت مضيق هرمز؟
0: نعم.
5: في شيء مش منطقي بالموضوع، هو الموضوع كان على ثلاث بنود خاضت الحرب على اساس الولايات المتحده، اولا اليورانيوم الانتهاء من الملف النووي، الصواريخ الفلسطينيه اللي بتهدد اسرائيل والدول المحيطه بايران، وثالثا الأزرع العسكرية الإيرانية اللي مثل حزب الله والحوثيين والحشد الشعب العراقي. هول وين راحوا؟ هلا اليوم هو عم بيحكي ترامب عن رئيس ترامب عم بيحكي عن النووي، انه نحن ما نفوض عن النووي، طيب وين راح الصواريخ الفلسطينيه؟ وين راحت الازرع العسكريه؟ شو بدنا نعمل بهولي؟ طيب يا عمي ما كمان العالم عندها عقول بدنا نحترمها.
0: نعم.
5: يعني ما مش مش مش زبط الامور، مش زبط.
0: يعني إذا بدنا هيك شوي نحلل ما يدور بعقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة لتغيير موقفه السريعة، واللي يمكن العالم صار عم يطرح سؤال أنه هل هي مقصودة غير مقصودة، هل هو لتمرير الوقت، هل هو لتمرير يعني كم فترة المونديال اليوم اللي انطلقت فعالياتها، ليه برأيك يعني الرئيس الأمريكي يعني عم بيستعمل هذا الاسم هو بتغيير المواقف، هل هو بأهداف التلاعب في البورصة العالمية مثلا اللي عم تتأثر؟
5: أنا مع نعم أنا مع عدم تأييد هيدا، أنا ما بحب الالتباس أو المواقف الرمادية أو هيك الأمور اللي منا واضحة بطبعي يعني، بس أنا حتى بدي حلل الرئيس ترامب شو عم يعمل، يعني أنا أفهم ممكن أفهمه من زاويته ومن منطلقاته، هو إنه مثل ما قلت هو بباله أسعار النفط، بباله أسعار البورصة، بباله أسعار المعادن، بباله إنه العالم ما يروح جنوح نحو الحرب على الآخر، بباله كتير أمور، يمكن يكون عنده حامل هم هموم كتير، مش هناك عم بيشتغل بهذه طريقة المواقف حتى ما تتغير كتير إشياء عن العالم، خصوصي اقتصاديا وخصوصي بالولايات المتحدة الأمريكية، خصوصي شعبه، يعني انت نحكي عن مبدأ المصالح، لأنه هيدي مصالح، يعني مصلحته أنه دولته وشعبه ما يرجعوا لورا، ما يتأذى كتير، ولكن العالم تأذى اوريدي، تأذى يعني زي ما نحكي، يعني العالم هلأ بالأسعار وين ما كان، حتى بأستراليا وحتى بلبنان وين ما كان الأسعار مرتفعة، يعني الاقتصاد متردر رجع لورا من وراء الحرب. طيب عال لحنا بلشنا يعني بلش حرب، يعني كان من المفترض أنه هالحرب توصل لنتيجة ساحقة بإنهاء النظام الإيراني أو هزيمته، لكن هنا اليوم وصلنا لشيء رمادي منه محسوم انه عم نفاوض معه على النووي وعم بيدعي هيدا النظام انه هو بقي وانتصر وكذا وكذا وكذا. فاذا في مشكلة يعني، ولكن هذه هي عقلية الرئيس ترامب. يعني هو أنا برأيي رجل أعمال، منه رجل حرب، هو رجل أعمال، رجل صفقات، هو بيطلع للصفقات، هيدا هدفه يوصل لصفقة ويحقق بها الصفقة. يعني إذا بدك السلام بالقوة، السلام بالقوة، هيدا شعاره، هيدا شعاره.
0: كيف تصف اليوم العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعني بالاتصال الأخير اللي جرى الأمبيري أحيا لاحظنا أنه في هونيك رضا بعكس الاتصال اللي سبقه كان في هونيك نوعا ما توتر بين الطرفين، وكيف سينعكس يعني إن كان الخلاف أو التحالف القوي على الوضع عنا بلبنان، خاصة أنه إسرائيل مستمرة بأعمالها العسكرية بغاراتها باستهدافها لبعض المناطق بالجنوب، وخاصة يعني وصلت لصور امبارح التهديدات اللي كانت لسكان مدينة صور.
5: نعم، شوفي ست كلود، الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ما بتتأثر كتير ولا تأثرت بعمرها، يعني دائما كانت موجودة، دائما موجود هذا التحالف الاستراتيجي البعيد المدى، ولكن بالأمور أوقات التفصيلية يختلفان. يعني ممكن إنه وهذا هلا عم بيصير. أنا بدي أذكرك بال 82، يعني أنا متابع لهذيك الوقت، بالأصار الاجتياح الإسرائيلي للبنان كان الموقف الأمريكاني رافض، وعملت إسرائيل الاجتياح، وصلت فيه لبيروت، تتذكري وقتها طردوا المنظمة التحرير الفلسطينية، كنت بعدك صغيرة ما بعرف، بس بهذا الوقت بهذا الوقت هيك صار، هيدا الوقت هيك صار. فأنا برأيي إنه بتيب أو بصير تباينات بين يعني تكتيك إذا بدك بين الأمريكان وبين الإسرائيلي، ولكن استراتيجية دائما وحدة، يعني ولا ممكن تختلف. هلأ بالنسبة للبنان، بالنسبة سألتيني للبنان، يعني أنا برأيي لبنان مختلف عن ملف الملف الإيراني، وهذا اللي صار مؤخرا عبر تفاوض إسرائيل مع لبنان مباشرة، فصلت واشنطن الملف الإيراني عن الملف اللبناني، وهذه شغلة عظيمة. بس بمطرح تاني يعني بالنسبة للبنان، أنا برأيي يعني لو هلأ صار في اتفاق وقف إطلاق النار وشمل كل الجبهات، أنا برأيي خلص إسرائيل لح تبقى بجنوب لبنان، يعني اللي أخدته وصلت للليطاني وأكتر، مقابل ما بتنسحب إلا بنزع سلاح حزب الله. مش هيك عم نقول الملف اللبناني منفصل ولا حيكون في تأثير بقى من إيران على الملف اللبناني، يتحرر لبنان على الأقل سياسيا من التبعية لإيران، لأن الدولة اللبنانية هي عم تفاوض بنفسها. ولكن ولكن ولكن أكيد أكيد أنه ما بقى في، يعني إسرائيل ما بقى تقبل تنسحب من جنوب لبنان إلا مقابل السلام مع لبنان ونزع سلاح.
0: بسؤال أخير أستاذ جورج، من يستطيع أن ينزع سلاح حزب الله؟ إسرائيل صار لها فترة طويلة يعني كمان عم بتحاول القضاء على بنية حزب الله. الجيش اللبناني اللي نعرف أنه ما وقفه، في يعني تحفظ أو في خوف لدى الجيش اللبناني أن يكون في هناك اصطدام بين وبين حزب الله. اليوم دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي كان تصريحك سريع يعني، ولكن أقلق اللبنانيين أنه قد يعطي ضوء الأخضر للرئيس الشرع بالقضاء على حزب الله. فإذا السؤال، من يستطيع نزع سلاح حزب الله؟
5: هو في كلام يقال يعني كتير عم يتردد، هو بأنه إسرائيل مبدئيا بتكفي على الجنوب يمكن لصور وصيدة تتنهي سلاح حزب الله من الجنوب، بيدخل الجيش السوري بقيادة الرئيس أحمد الشرع على البقاع ويجرد حزب الله من سلاحه، ويبقى بالداخل اللبناني يتولاه الجيش اللبناني. يعني في هيدي إذا بدك المقاربة موجودة، ولكن أنا شخصيا أستبعد تدخل الرئيس الشرع بلبنان، لأنه هو شعاره سورية أولا ولا يريد إقحام نفسه بلبنان، عرفتي كيف؟ فمش هيك بقول إنه من يستطيع نزع سلاح حزب الله هو الجيش اللبناني بعد تجهيزه بالتجهيز بالأسلحة بالسلاح المتطور وما يلزم، وتحت إذا بدك إشراف دولي وتعاون مع الأمريكيين بغرفة عمليات أمريكية يجتمع فيها الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وحتى قد تكون قوات دولية تحت الفصل السابع. إذا تم وضع لبنان تحت الفصل السابع، بيصير الجيش اللبناني تحت إشراف القوة الدولية العسكرية يلي بتقود ويلي بتنزع سلاح حزب الله. أنا بعتقد هيدي هي الوسيلة أو الطريقة الفضلة لنزع سلاح حزب الله، وليس بدخول أحمد الشرع وجيش السوري إلى لبنان، لأنه بنعرف هيدي إلى محاذير كتير وإلى يعني أمور ماضية وسابقة تلوع منا لبنان، منا بقى بهالإطار ولا بهيدا المجال، منا فكرة مستحبة. فإذا هناك طريقة أخرى أكثر ضمانة وفعالية.
0: نعم، هل سيكون لسين سين دور في لبنان، يعني إن كان المملكة العربية السعودية اللي كمان هالمؤشر الإيجابي اللي نعطى أنه فتح مجال الصادرات اللبنانية، وهيدا أكيد حيعزز يعني أكيد الاقتصاد اللبناني وسوريا، هل بتلاقي في دور يعني لسين سين؟ يعني بسؤال أخير وسريع.
5: نعم نعم نعم نعم، الدور السعودي دائما موجود، خصوصا في المعادلة السياسية، وفي مسألة وقف إطلاق النار، وفي ضمان وقف إطلاق النار، وأكثر من ذلك في الماضي في عملية السلام تحت مظلة عربية، لأنه لبنان كمان ما في يتخطى المظلة العربية، وهذه بتأمنها المملكة العربية السعودية طبعا. وطبعا هناك دور أخير اقتصادي تنموي ودعم مالي كبير، إذا انتهت الحرب وتم نزع سلاح حزب الله سيكون هناك دور أساسي للمملكة العربية السعودية.
0: الكاتب والصحافي الأستاذ جورج حايك، شكرا لوقتك، يعطيك ألف عافية، وعلى أمل يكون لنا لقاء لاحق. أمسيتك سعيدة أستاذ جورج.
5: شكرا.
0: رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي مع جولة إخبارية بعد لحظات من هالوقت، كونوا معنا وتابعونا.
6: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس.
7: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
8: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
9: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: Ted O'Connor with the top stories. 2026 Soccer World Cup is underway in Mexico, and Latin music superstar Shakira was among the performers for the first of three opening ceremonies. Matches are also being played in Canada and the US this weekend. Australia's first game is against Turkey in Vancouver on Sunday, but the Socceroos are not considered among the favourites to take the eventual prize. Ticketing controversies have dominated discussion in the lead-up to the event. Defence Minister Richard Marles' visit to the United Kingdom has been thrown into chaos after his British counterpart resigned hours before they were due to hold a significant media event together related to the AUKUS defence partnership. British Defence Secretary John Healey dramatically quit, saying the government's failure to spend enough money in the sector had left him with no other option. His decision comes during political turmoil in the UK, and predictions Keir Starmer will soon be deposed as Prime Minister. And US President Donald Trump's cancelled strikes on Iran after earlier saying he'd hit the country very hard. The president's talking up the prospect of a deal being close, but he's made similar assurances many times without them coming to fruition. The war's having a significant impact on the global economy. The World Bank's dropped its global growth forecast to its lowest level since the COVID pandemic. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: ترامب يعلن إلغاء الهجمات التي كانت مقررة اليوم على إيران ويتحدث عن احتمال توقيع اتفاق قريبا والخارجية الإيرانية تؤكد أن الاتفاق مع واشنطن ليس نهائيا بعد محمد باقر قاليباف يحذر مما سماه مأزقا لا نهاية له في المنطقة وكايا كالاس تناقش التصعيد مع رقجي بلومبرغ تنقل عن مصادر أن اجتماعا مباشرا عقد هذا الأسبوع بين مسؤولين كبار في الأمن القومي من الإمارات وإيران لبحث تهدئة الأجواء بينهما 23 قتيلا في هجوم بطائرات من دون طيار على مدينة الأبيض شمال كردفان وكأس العالم لكرة القدم تنطلق في المكسيك بمواجهة تجمع حاليا بين المكسيك وجنوب إفريقيا

0: أهلا بكم. في تفاصيل هذه النشرة، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، لكنها أكدت أن نص التفاهم جاهز تقريبا، وأضافت أن المراجع العليا ستقوم ببحث جميع بنود أي اتفاق محتمل وستعلن الموقف النهائي في الوقت المناسب. يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء الهجمات المقررة ضد إيران، وذلك استنادا إلى ما وصفه بوصول المحادثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة في البلاد. وأكد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي أن المحادثات والنقاط النهائية حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. ترامب ذكر إمكانية توقيع اتفاق مع إيران في أوروبا خلال الأيام المقبلة، وذلك بمجرد الانتهاء من إعداد الوثائق.
1: لقد توصلنا للتو إلى اتفاق رائع بشأن الحرب مع إيران، وبمجرد الانتهاء من إعداد الوثائق سيتم التوقيع على الاتفاق خلال أيام ربما في أوروبا. أسواق المال ارتفعت بألف نقطة، كما بدأت أسعار النفط بالتراجع.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها إن اجتماعا مباشرا هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عقد بين مسؤولين كبار في الأمن القومي من دولتي الإمارات وإيران. وذكرت المصادر أن اجتماع هذا الأسبوع يمثل تحولا جذريا في مسار العلاقات بين الجانبين، ويأتي في ظل إدراك كل منهما لأهمية تهدئة الأجواء بينهما. وأشار مصدر بحسب الصحيفة إلى أن الاجتماع جاء تتويجا لمحاولات إيرانية متكررة لإعادة فتح قنوات حوار رفيعة المستوى مع أبو ظبي، ولفت إلى أن الإمارات تريثت في استجابة حتى تتأكد أولا من أن المفاوضين الإيرانيين يملكون خط اتصال مباشرا مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي والحرس الثوري. ولم يسجل سوى اتصال واحد معلن بين الإمارات وإيران خلال هذه الحرب في منتصف أبريل نيسان الماضي عقب إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار. وكانت الكويت والبحرين قد أعلنتا التصدي لهجمات إيرانية أدت إلى إصابة طفلة في البحرين وإغلاق الأجواء الكويتية لفترة وجيزة. وعلى وقع التصعيد تستمر المحاولات القطرية لتذليل العقبات بين طهران وواشنطن من أجل الاتفاق.
2: لليوم الثاني على التوالي الولايات المتحدة تضرب إيران وإيران ترد، وفقا للحرس الثوري الإيراني على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 18 هدفاً مهماً تابعاً للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين، مضيفاً أنه هاجم قاعدة الشيخ عيسى الجوية التي بحسب ما قال تمت إصابتها وتدميرها. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إصابة طفيفة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاماً تمت معالجتها، وأشارت إلى احتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة جراء ما أسمته العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له مملكة البحرين إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات. وتوالت الإدانات من الدول الخليجية للهجمات الإيرانية، وكان ملفتا بيان الخارجية السعودية الذي دعا بعد الإدانة إلى التهدئة وتغليب الحكمة بالعودة إلى اللغة الدبلوماسية واستكمال المفاوضات البناءة التي ترعاها جمهورية باكستان الإسلامية وما رافقها من جهود لدولة قطر وفقا للبيان السعودي، وذلك بعد المعلومات التي تحدثت عن زيارة قام بها وفد قطري إلى العاصمة الإيرانية طهران في محاولة لتذليل العقبات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: رامي رحيم من بيروت. وفي ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن أعرب عدد من الإيرانيين في العاصمة عن آرائهم بشأن التطورات الأخيرة.
3: تباينت ردود فعل الإيرانيين في طهران إزاء الهجمات الأخيرة على بلادهم، فقد تبادلت الولايات المتحدة وإيران القصف الجوي، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المزيد من الهجمات إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام فوري. أعرب بعض الإيرانيين عن شكهم في جدوى التفاوض مع الولايات المتحدة.
4: أعتقد أن ترامب سلم عقله لنتنياهو وارتكب أخطاء أوقعته في مأزق.
5: منذ اليوم الأول هاجمونا، وهو ما سميته اعتداء لا حرب. هدف أمريكا هو إجبار إيران على الاستسلام، وهو أمر لم يحدث خلال السنوات 47 الماضية.
3: كما أشار البعض إلى أن عدم استجابة إيران لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيؤدي بحسب رأيهم إلى استمرار التصعيد، بينما لو تم قبول تلك المطالب لكان من الممكن إنهاء التوتر بسرعة.
5: لو استجابت السلطات الإيرانية العليا والشعب الإيراني لطلب واحد فقط من طلبات ترامب، وبناء على ما أعرفه عن سلوكه الحالي وفترة ولايته السابقة، لكان أنهى الحرب فورا. لكن نظرا لعدم استجابة الشعب الإيراني لمطالبه فإنه سيواصل الحرب.
3: لا يزال البلدان يتبادلان الرسائل بشأن تفاصيل مذكرة تفاهم بعد التوصل إلى توافق سياسي، إلا أن بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى مناقشة معمقة، بما في ذلك آلية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة. وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأن الاتفاق بات وشيكاً، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يعلقوا على الفور على آخر تطورات المحادثات غير المباشرة. يولا زهر الدين، بي بي سي.
0: اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل بالتعنت في المفاوضات بين الطرفين وبتضييع الوقت وعدم طرح أي خطة واضحة فيما يذهب لبنان إلى المفاوضات بخطة واضحة حسب ما قال. وأوضح عون في لقاء مع إعلاميين أنه إذا أجلت المفاوضات فعلى الإسرائيليين تحمل المسؤولية.
6: منذ الصباح والغارات الإسرائيلية تستهدف مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني في مختلف الأقضية والمناطق، من صور ومرجعيون وبنت جبيل وجزين والنبطية وحصبية وغيرها. وامتدت الغارات حتى البقاع شرقي لبنان أيضا، فيما تحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن اشتباكات ومحاولات تقدم للجيش الإسرائيلي في أطراف النبطية ترافق مع قصف وغارات لمناطق مجاورة. ولم يقتصر الأمر على القصف الجوي، بل أيضا سجل قصف مدفعي على عدد من البلدات بحسب الوكالة. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أنه لن يوقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بالرغم من الضغوط للانسحاب منها، مؤكدا أنه سيكمل الطريق حتى تحقيق مصلحة لبنان. وأشار عون لأنه يطالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل وفق نقاط محددة، هي الانسحاب الإسرائيلي، وقف الاعتداءات، وعودة الأهالي والأسرى. ومن المتوقع أن تنعقد جلسة جديدة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في 22 من الشهر الجاري، إلا أنه ليس من تأكيد رسمي بعد.
7: In Sydney, big delays on the M4 motorway with a couple of crashes around Greystanes. One city-bound just past Everlong Road blocking the left lane, and one westbound near Greystanes Road has traffic banked back past the Cumberland Highway. In Melbourne, a crash on the Ring Road Altona-bound before Sydney Road. It's blocking the right-hand lane. Speeds drop down to 40 km. Then barrier repairs on the Princess Freeway Altona-bound on-ramp to the Ring Road. Looking for a great deal? Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now. Now, with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: حالي طاسني لليوم ممتر 21 ملبن أقصى درجات الحرارة 18 وطقس غائم.
9: جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العيل يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: مشعل بهالغنية اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها بعيد عن الأخبار السياسية المشحونة والمقلقة، ولكن كمان مع الأجواء الرياضية اللي عم نتابعها اليوم. المكسيك اللي تغلب على أفريقيا، يلي كمان اليوم مشوف الحماس اللي موجود بكل العالم، خاصة عنا بلبنان رغم كل الأزمات اللي بتمرق على لبنان، ولكن في شيء هيك بدمنا كلبنانية بتلاقي يعني بتلاقينا هيك بننفصل إذا بدكن عن الأجواء السياسية، ورغم كتير من المشاكل اللي يمكن موجودة عنا كانت ولا تزال يعني بلبنان، ولكن اللبناني بيعشق مباراة كرة القدم والمونديال. والحماس اللي عم نشوفها كمان بالباترون حلو كتير، يعني هالشاشة العملاقة اللي انوضعت لمتابعة المونديال، واللي أكيد هيدا الشيء اللي بيبين على أنه الشغل عم بيكون كتير كبير، يعني كمان اليوم بمدينة الباترون، ويعني كمان لحتى ليسهلوا يعني أكيد على المواطن يروح ويغير جو ويشاهدوا أجواء المونديال 2026. كمان خلينا نحن هون كمان نتشارك نحن وياكم في هذه الأجواء الرياضية، مين الفريق المفضل عندكم ومين بترشحوا كمان يربح السنة؟ خلينا نسمع آرائكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-96-530. لكل اللي حابب يشاركنا ويخبرنا عن الفريق المفضل عندكم بالمونديال، هل هو البرازيل، ألمانيا، الأورغواي، هولندا، متوقعين هولندا يعني ما بعرف انتو مين متوقعين يفوز خلال هالسنة؟ نسمع آراءكم وتعليقاتكم على الهواء، خليكون نهارنا اليوم هيك شوي رياضي. رح نتابع نحن وياكم مع علي من روكديل سيدني. صباح الخير علي.
1: صباح النور.
0: صباح النور. مين فريقك المفضل؟
1: بصراحة إيران.
0: إيران؟
1: إيران.
0: أي عظيم، يعني بتتوقع بتتوقع تفوز إيران ولا أكيد بعيد كتير، يعني بدها كتير يعني لحتى توصل لنهائيات؟
1: بعيدة، بس إن السؤال كان من أي فريق بتشجع؟ جاوبنا على السؤال.
0: أوكي، على عيني. على كل بنتمنى لكل الأفريقاء يعني الفوز والربح. شو رأيك بالألمان؟
1: يعني بصراحة بعد إيران أنا أرجنتين.
0: بعد الأرجنتين
1: ما في خلاص
0: ما حدا
1: يعني بطل هيك بيه.
0: هلا هو إيران على سبيل المزح، هلا بيني وبينك إيران على سبيل المزح، بس الأرجنتين هيتك أرجنتيني
1: ما عليه، بس إنه حقنا كمان
0: نستفز
1: مثل
0: ما
1: أنتم
0: تستفزونا. يعني. لا عادي، نحن لا بالنسبة للرياضة لا كمان بنتمنى تكون مشاركة موفقة للفريق الإيراني.
1: صراحة إلي من التسعين بشجع الأرجنتين.
0: شفت كيف؟
1: إن شاء الله
0: يعملوا
1: شيء.
0: قولي الأرجنتين.
1: يعني
0: آه. نعم أكيد الأرجنتين حققت فوز بكأس العالم عدة مرات. شكرا لك علي، خليني أسمع منكم أي فريق بتشجعوه بتأيدوه بالكأس العالم لكرة القدم المونديال 2026. الافتتاحية كانت مبهرة شاكيرا، يلي كمان يلي أبدعت في هذا الاستعراض الحلو والغنية الحلوة اللي قدمتها بالافتتاحية. خلينا نتابع إذن مع أراءكم مع تعليقاتكم على الهواء على 02-96-530. أي فريق بتأيدوا بالمونديال؟ برازيل، ألمانيا، أنا ما بغير أبدا ما بعرف، مع أنه مش كتير متوقع يعني أنه يفوز السنة وتغير لعب الألمان، يعني عن يعني ما كنا نشهده بفترات سابقة، ولكن تبقى بالدم يعني المسألة، ما بعرف أنه خلاص بأي فريق بضل بالدم بالروح بالرياضة، بس مش بالسياسة. السياسة لا أعوذ بالله تكون بالدم بالروح نفديك يا زعيم أو يا رئيس، لا ما بتصير هيك، بس بالرياضة مسموحة. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا براديو تويلمية أستراليا على 1638 AM مع آخر وأهم الأخبار لليوم، بحب أرجع أذكر بالنسبة لإيران اللي ردت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والخارجية الإيرانية اللي ردت عليه، واللي يعني أكيد يعني بتقول أنه ما في لا توقيت ولا لا المكان ولا الزمان، هني مأكدين أنه رح يروحوا لتوقيع الاتفاقية. فبالوقت يلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلامه كأنه عم بيأكد أنه رح يكون في توقيع، وحسب كلام ترامب توصلنا لتسوية رائعة مع إيران والتوقيع رح يكون مطلع الأسبوع المقبل. فبترد عليه الخارجية الإيرانية اللي رفضت هيدا الكلام، وكالة تسنيم أنه لم يحدث لهلأ أي يعني كمان مع أي اتفاقية، وهيدا مثل كأنه يعني كمان الرد اللي كان أنه ترامب بده يحط كأنه إيران اليوم استسلمت وكأنه رضخت تحت الضغط الأمريكي. فإذا يعني ما بعرف الرئيس الأمريكي اللي كان قبل ساعات عم بيهدد أنه إيران قد تتلقى ضربات موجعة ورح يكون كمان في ضربات جديدة على إيران، ولكن وعينا الصباح لقينا أنه لا، توصلنا لتسوية رائعة مع إيران والتوقيع رح يكون مطلع الأسبوع المقبل. فللحقيقة الرئيس الأمريكي حير العالم بمواقفه. شو في بذهنية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ حدا فاهم عليه؟ يعني ما بعرف إذا حدا فاهم على الرئيس الأمريكي اللي عم بيغير بمواقفه على مدار الساعة. رح نتابع نحن وياكم من راديو توائمية أستراليا على 1638 أيام. بعد استراحة كمان رح نتابع مع جولي ومحطة كمان لمتابعة آخر وأهم العناوين الرئيسية. تابعونا. Good morning from
2: 2FE. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
0: ساعة 7:54 دقيقة داخل استوديوهاتنا، مكملين نحن وياكم سوا مشوارنا. برجع بذكر مستمعينا اليوم لكل اللي حبيبي يشاركنا ولحتى هيك نتشارك مع افتتاح كأس العالم بالمكسيك، خلينا نعرف منكم أي فريق بتأيده وبتشجعه. انطلاق مراسم افتتاح كأس العالم في المكسيك، أيضا الخارجية الإيرانية ما يجري الحديث عنه بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق مع أمريكا، تكهنات إعلامية. مكتب نتنياهو ترامب التزم بأن يتضمن الاتفاق النهائي مع إيران وقف دعم إيران لأذرعها بالمنطقة وأخراج المواد المخصبة. ترامب للإيرانيين: فزنا بالحرب عسكريا وسنتخذ القرار بما يخص جزيرة خارك الإيرانية لاحقا. ترامب أبلغت بأن المرشد الإيراني وافق على الاتفاق. في عناوين اليوم: أكسيوس، مسؤولون إيرانيون أبلغوا عدة دول بأن المحادثات مع واشنطن أفضت لاتفاق مبدئي، إلا أن الأمر يتطلب موافقة نهائية من المرشد. قاليباف حذر من مأزق لا نهاية له بعد تهديد ترامب بقصف إيران. ترامب: ألغيت الضربات على إيران. خلينا نتابع مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. ظاهر أنه في خبر ورد في هذه الأثناء. دوي انفجارين في بندر عباس جنوب البلاد والأسباب مجهولة. هل عادت الضربات من بعد ما سمعتوا مواقف الطرفين الأمريكي والرد الإيراني؟ إذا دوي انفجارين في بندر عباس جنوب البلاد والأسباب لغاية هذه اللحظات مجهولة. خليكم معنا لمتابعة آخر أهم المستجدات لصباح اليوم عبر راديو 2ME.
6: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
7: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
8: News Headlines 2ME.
0: وجهت تهمة القتل إلى رجل بعد حادثة اختطاف، فيما تتواصل التطورات في هذه القضية بعد العثور على جثة يعتقد إنها للمرأة المفقودة. بدأت القضية يوم الثلاثاء في شمال غرب سيدني، عندما لم تعد امرأة تبلغ من العمر 58 عاما إلى منزلها، وكانت عائلتها قد تواصلت معها للمرة الأخيرة بعد ظهر يوم الاثنين أثناء لقائها أحد أقاربها في وينستون هيلز في سيدني. عثر على مكتبتها صباح الثلاثاء إلا أن الشرطة لم تتمكن من العثور عليها. وجهت تهمة القتل إلى رجل ورفض المثول وسيمثل أمام المحكمة اليوم. أيضا كشف تقرير صادر عن نيو ساوث ويلز بوليس فورس عن استمرار حالة التنمر والتمييز داخل جهاز الشرطة رغم الإصلاحات الثقافية الكبيرة التي شهدتها المؤسسة. ووصف التقرير بيئة العمل بأنها عالية الصراع، حيث لا يزال الموظفون يشعرون بالأحباط عند الإبلاغ عن السلوكيات السلبية. وكانت كارين ويب قد كلفت بإعداد هذا التقرير قبل إعلان رحيلها المثير لجدل من منصبها. مزيد من آخر أهم الأخبار متابعها بعد لحظات.
9: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
10: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. بعد ساعات على تهديده بشن هجمات جديدة على إيران ونيته السيطرة على جزيرة خرج مركز تصدير النفط في البلاد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء العملية العسكرية التي كانت مقررة هذه الليلة في إيران، معلنا عن التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة يمكن الانتهاء منها في غضون الأيام القليلة القادمة. وتوقع ترامب أن يتم التوقيع على الاتفاق مطلع الأسبوع المقبل بحضور نائبه جيدي فانس في دولة أوروبية كما قال ترامب. وكان الرئيس الأمريكي قبل هذا التصريح قد أعلن عبر منصته تروث سوشيال أنه ألغى العملية بناء على مناقشات جرت مع طهران وأحيلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها. وأضاف أن التفاهمات والنقاط النهائية للنقاش قد حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. بالتزامن مع موقف ترامب، كشف موقع أكسوس أن الفجوات الرئيسية في المفاوضات بين طهران وواشنطن قد تم حلها خلال محادثات جرت بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين. وأضافت أكسيوس إلى أن التوافق تم على ثلاث ملفات رئيسية هي آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وكيفية إدارة مفاوضات البرنامج النووي، ناقلا عن مسؤولين إيرانيين تأكيدهم أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بانتظار الموافقة النهائية من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. هذه التسريبات قللت طهران من أهميتها، ونقلت وكالة أنباء فارس عن مصدر مطلع قوله إن إيران لم توافق بعد على أي وثيقة لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، قبل أن تعلن وكالة أخرى أنه بالنظر إلى قبول أمريكا للنص الذي اقترحته طهران فإن احتمال موافقتها على هذا النص يبدو مرتفعا. إسرائيل بدت حتى الآن متحفظة إزاء الإعلان عن اتفاق أمريكي إيراني قريب، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن تل أبيب لم يكن لديها أي علم بشأن اختراق في المفاوضات. كذلك ذكرت قناة 24 نيوز الإسرائيلية أن المسؤولين في إسرائيل فوجئوا بإعلان الرئيس الأمريكي بإلغاء الضربات على إيران وبقرب توصل إلى اتفاق معها. في الموازاة، أعلن الديوان الأميري في قطر أن الأمير تميم بن حمد الثاني والرئيس الأمريكي استعرضا في اتصال هاتفي نتائج المشاورات والتفاهمات التي تمت بين أمريكا وإيران والتي أفضت إلى إحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأضاف أن ترامب أكد خلال الاتصال أن الجهود مستمرة لاستكمال الإجراءات النهائية تمهيدا للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق. على المسار اللبناني، وفيما تواصل إسرائيل اعتداءاتها على الجنوب وعلى بلدات في البقاع الغربي وقضاء بعلبك موقعة شهداء وجرحى، رئيس وزرائها يهدد بضرب لبنان بقوة وجيشه يعلن السيطرة على وادي سلوقي.
1: برد مباشر على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن ربط تركيا أمنها بأمن بيروت والشام وحلب ليس أكثر من مواعظ أخلاقية. وهدد خلال جلسة استثنائية لحكومته في بلدة نوفا جليل القائمة على أراضي مدينة الناصرة في الجليل باستمرار ضرب لبنان بقوة.
2: نحن في معركة مستمرة من أجل الجليل، وأولا من أجل الأمن. نحن نضرب حزب الله بقوة كبيرة جدا ونقضي على مئات المسلحين كل أسبوع. ما زالت لدينا الكثير من التحديات، ومن بينها تحدي خاص يتمثل في الطائرات المسيرة. نحن نعمل على ذلك. سنعيد الأمن إلى الشمال، وما فعلنا لسكان الجنوب من أمن ووضع اجتماعي واقتصادي منذ ذلك اليوم المأساوي في 7 أكتوبر سنفعله في الشمال.
1: وما بين تركيا والأردن استخلص اجتماع أمني تقييمي أن دخول تركيا إلى ساحات حرب 7 أكتوبر يبقي المنطقة في حال تصعيد. هذا فيما حذرت المؤسسة الأمنية من أن استهداف إيران الأردن يدخل المنطقة في معادلة جديدة تحتم خطوات إسرائيلية حاسمة.
3: لا يمكن تجاوز التحديات التي تشكلها إيران لنا وللمنطقة. يجب ضربها بكل قوة، واليوم لدينا شريك هام في البيت الأبيض، لكن لدينا استقلالية في القرار، وهذا ما سنحافظ عليه في إيران ولبنان. نحن نعمل شمال الليطاني وما بعد شمال الليطاني وبيروت، وسنعمل أينما نريد، وسيتلقون

0: وعلى الرغم من تحديد موعد لجلسة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقبلة، هناك من يحاول تعطيل هذه المفاوضات. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي أجرى مع قائد الجيش العماد أدولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير سمو كرم والضباط أعضاء الفريق العسكري المفاوض تقييما لجلسات التفاوض السابقة، زود المفاوضين بالتوجيهات اللازمة بشأن جلسات التفاوض المقبلة. الرئيس عون أكد أن لبنان لن ينسحب من المفاوضات على الرغم من الضغوط، لأنها الخيار الوحيد المتاح بوجه آلة الدمار والتعدي والقتل، وأغلبية اللبنانيين إلى جانب هذا الخيار.
1: الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل تحدد موعدها 22 حزيران للمفاوضات العسكرية و23 و24 حزيران للمفاوضات السياسية. مصادر لبنانية وأمريكية قالت للـ LBCI أن العمل جاري حالياً لتحديد النقاط التي ستناقش على المستويين العسكري والسياسي، أن أول بند سيكون هالمرة كيفية تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بثلاثة حزيران والمتعلق بوقف إطلاق النار والمناطق التجريبية أو البايلوت زون، ومبدأ انسحاب إسرائيلي من منطقة مقابل بسط سلطة الدولة عليها، علما أنه لم يحصل بعد أي اتفاق لبناني إسرائيلي على البقعة الجغرافية التي ستشكل أول بايلوت زون. المصادر قالت أنه أي تغيير بنص هالاتفاق ليس مطروحا حتى الآن، وأنه أي تغيير ليس مرتبطا فقط بالرغبات اللبنانية، فهناك الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي يلي بيرفضوا أي تغيير، علما أنه هالاتفاق ساهمت فيه العديد من الدول الإقليمية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من خلال الأمير يزيد بن فرحان يلي كان على تواصل مع المسؤولين اللبنانيين خلال جولة التفاوض الماضية، وهو اليوم موجود بلبنان على بعد أيام من جولة المفاوضات الجديدة. المصادر اللبنانية رأيت أنه هناك محاولات إسرائيلية وإيرانية لتعطيل المفاوضات، فإسرائيل ومن خلال الضغط الميداني واحتلال المزيد من الأراضي تعتبر أن المفاوضات تقدر تنطر لتحقق المزيد من المكاسب، كما تتذرع بغياب الخطوات التنفيذية من الدولة اللبنانية لبسط سلطتها، ما يضع هالدولة بموقف حرج، فكيف بتستمر المفاوضات ورقعة الاحتلال عم تتمدد؟ أما إيران وبحسب هالمصادر فهي بتدفع حزب الله لرفض اتفاق وقف إطلاق النار على خلفية إن لن تتخلى عنه بالمفاوضات مع الأمريكيين، وإنها ستفرض معادلات عسكرية لصالحه. إزاء هالواقع يبقى العمل على تحصين الساحة الداخلية قائم، ولا سيما بين الرئاستين الأولى والثانية، والتنسيق تجاه المفاوضات. وبهالإطار اندرج اللقاء يوم الأربعاء بين مستشار الرئيس أندري رحال والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل. بالنهاية الدولة اللبنانية متمسكة بالمفاوضات وبتكرر إنه ما عندها إلا هالسبيل للتوصل إلى حلول على الرغم من الضغوط يلي عم نتعرض لها للخروج من هذه المفاوضات، مثل ما قال رئيس الجمهورية جوزيف عون. وبتأكد الدولة أنه الأمريكي هو الضماني لاستمرار هالمفاوضات والتوصل إلى نتائج واتفاق نهائي.
0: النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: في خطوة سعودية لافتة قرار رسمي برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة المفروض منذ 5 سنوات، خطوة تقنية بمضمون سياسي. أعقبها وصول الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت للقاء المسؤولين، وباكورة هذه اللقاءات كانت مع رئيس الجمهورية جوزيف عون هذا المساء، حيث جرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن.
1: أخيرا رفعت المملكة العربية السعودية الحظر الذي فرضته على الصادرات اللبنانية منذ العام 2021 بعد قطيعة سياسية مع لبنان سببتها مواقف حزب الله وحلفائه المعادية للمملكة، إضافة إلى ملف الكابتاجون من سوريا ولبنان إلى المملكة ودول الخليج. القرار السعودي جاء بناء على طلب من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومواكبة للتغيير السياسي الحاصل في لبنان. وبحسب بيان أصدرته الخارجية السعودية

0: أبلغ وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الرئيس سلام في اتصال هاتفي القرار، واضعة الخطوة في إطار ملاقات مسار الحكومة اللبنانية لإعادة بناء مؤسساتها. والمقصود هنا على رأس هذه الإجراءات أجهزة سكانرز التي تم تركيبها في المطار وفي مرفأ بيروت وعلى معبر المصنع، إضافة إلى تجديد إجراءات التفتيش لوقف التهريب.
1: In Sydney, it's subtle and two cars have crashed on the Grand Parade eastbound just east of Linden Street. It's causing delays back over the Warrenora River Bridge. Erskine Park, a broken down B-double truck on Lenore Drive westbound approaching Erskine Park Road. In Melbourne, a crash on the Ring Road Altona bound before Sydney Road has blocked the right-hand lane. Long delays all the way back to Edgars Road and onto the Hume Freeway to O'Hearns Road city bound. Make the most of tax time with Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale. Shop office furniture, storage, sofas and more at great prices. Hurry, sale ends June 30, T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تحت ربع ساعة.
3: عجد هالقد؟
2: ايه فات على الخط انت ما قدر انت. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلوة 2ME.
3: يا الله شو حلو.
2: الله يسلم لي صباحك ست كلود، يعني أنا

0: لا لا لا لا لا من عميل هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
1: شغلة حلوة عندك انك تقدم كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخبرني شغلي.
2: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. راح يكون طقس غائم ممطر، درجات الحرارة 21 على صعيد ملبن، أقصها بتوصل لل 18 وطقس غائم كمان.

0: معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM مع آخر أهم الأخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم بخلال هالوقت. إذا مع العناوين البارزه، ترامب التوقيع على الاتفاق سيكون قريبا، وفهمي أن المرشد الإيراني وافق عليه. معقول يعني أنه معقول كل هالقصص هيك صارت بين لحظة وتانية؟ فأكيد حبي اسمع رأيكم بالنسبة لمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلي أكيد أنتوا نمتوا على تصريح للرئيس الأمريكي يقول أنه رح يوجه ضربة موجعة على إيران. وعين الصبح نحن هون بتوقيتنا بأستراليا لقينا أنه انحلت الأمور. في أحلى منها هيك؟ مثل قصص الخيال عم بيعيشنا الرئيس الأمريكي، مننام على شيء منوع على تصريح جديد. يعني هل هذا الأمر يعني برأيكم بيفقد من مصداقية أي شخص هيدي التقلبات اللي عم تصير بالمواقف؟ هل هو استهتار بعقول البشر؟ هل هو استخفاف فعلا بعقول الناس؟ هل هي سياسة معينة للرئيس الأمريكي؟ هل هو ضعف؟ هو ما بعرف يعني عن جد. إذا حدا قادر يفهم على عقلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي كل ساعة بموقف وبتصريح. فهلأ يعني كمان هالكلام اللي بنسمعه مثلا أنه مضيق هرمز رح يفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع، حكيت مع عدد من قادة دول الشرق الأوسط بينهم أمير قطر شيخ تميم بن حمد الثاني، كل هيدي يعني خلال هال 24 ساعة اللي مرقيت شفنا أنه الرئيس الأمريكي كأنه عم بيغرد لوحده، لأنه الخارجية الإيرانية اليوم صرحت أنه لا، ما صار في تعيين لا للزمان ولا للمكان، لأنه الرئيس الأمريكي عم بيقول الأسبوع المقبل رح يكون التوقيع الرائع جدا، رح يكون بإحدى الدول الأوروبية. فخليني أسمع رأيكم على 0296530، لكل اللي عنده تعليق على مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتقلبة والمتغيرة على مدار الساعة. فننام على شيء بنصحى على شيء آخر، يلي اليوم مثل ما عم نشوف يعني الخارجية الإيرانية كذبت كل اللي أدلى فيه الرئيس الأمريكي. ما بعرف مين الجانب يلي هو عم بيكون صادق وعم بيصارح بشكل علني بشكل يعني أكيد واقعي. رح نتابع نحن وياكم إذن مع تعليقاتكم لكل اللي حابب يشاركنا بهالموضوع. والموضوع الآخر، وبدنا نحكي اليوم مونديال، بما أنه اليوم افتتاح المونديال 2026، حابي أعرف الفريق اللي أنتوا بتشجعوه وليه بتشجعوه، وهل غيرتوا شي مرة مثلا أم بقيتوا أوفياء للفريق اللي بتأيدوه واللي بتشجعوه؟ في شي مرة غيرتوا بدلتوا مثلا من البرازيل لألمانيا أو من ألمانيا للبرازيل؟ أكثر فريقين بيستفزوا هني بس يجتمعوا ألمانيا والبرازيل، ما بعرف شو هو هالسبب اللي بيخلي المباراة تكون هالقد حماسية وهالقد حلوة. هلا أكيد مع احترامنا لكتير من الفرق، وخاصة السنة وسعوا أعداد الفرق اللي راح تكون مشاركة، 148 تقريبا فرقة، يعني فريق راح يكون مشارك بالمونديال، راح تكون بالمكسيك وبكندا يعني بالولايات المتحدة. كمان اليوم عم نشوف الحماس الكبير بافتتاح المونديال اللي كانت رائعة جدا للحقيقة اللي انطلقت بالمكسيك. خلينا نروح لتقرير، رح أتابع معكم هذا التقرير اللي بيحكي عن التنمر، عن التحرش، عن الشكاوى اللي عم تكون بجهاز الشرطة بنيو ساوث ويلز. أكيد تقرير كتير مخيف بنحكي عنه من بعد وقفة قصيرة مع البريك، كمان موضوع مهم نحكي فيه، خليكم معنا وتابعونا. شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: عودي لمتابعة لقائنا الصباحي من راديو تؤمية. لكل اللي عنده أكيد حدا من عائلته بجهاز الشرطة، ما بعرف شو رأيكم بالنسبة لهالتقرير ببيئة العمل بجهاز الشرطة، خاصة أنه الموظفين، يعني تقرير اللي صدر واللي بيّن أنه الموظفين بيشعروا بالأحباط عند أنه يبلغوا بسلوكيات يمكن سلبية أو غير أخلاقية. كانت كارين ويب يلي كلفت بإعداد هذا التقرير قبل أعلان رحيلة. قالت المفوضة السابقة لجهاز الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز أنه المراجعة كشفت أنه بعض السلوكيات تم التغاضي عنا لفترة طويلة. بيضمن التقرير 29 توصية، من بينها المعالجة، يعني هون فرض المساءلة على السلوك الغير مهني، كمان ممكن يكون التنمر، التحرش. بيقول المفوض الشرطة مال لانيون بتصريح لصحيفة سيني مونيك هيرولد أنه قراءة بعض الشهادات الشخصية كانت مؤلمة، وأنه أصحاب هالشهادات هني أفراد من جهاز الشرطة وبيستحقوا الدعم والاحترام. فخليني اسمع رأيكم بالنسبة بهيدا الموضوع، شو تعليقكم على هيدا التقرير. للأسف اليوم عم اشوف بجهاز الشرطة، نحن اكيد دايما مشجع للانخراط بجهاز الشرطة لحتى كمان يكون في يعني عناصر أكبر للشرطة لمتابعة قضايا الناس وفرض الأمن والسلامة للمواطنين، ولكن للأسف يعني عم بتصير بعض التجاوزات مفروض يكون في متابعة لها ويكون فعلا في ملاحقة لها لحتى يكون في تشجيع أكيد للانخراط أكثر وأكثر بشكل أكبر بجهاز الشرطة. معنا إياد من جيلفورد سيدني، صباح الخير.
4: صباح النور.
0: يا هلا إياد.
4: كلمة اليوم أنا يا ريت هو بيسمعها ترامب، يا ريت هو بيسمعها، إنه إيران تتنازل عن شرط من شروطهم هذه في أضغاط أحلامك. هذا لن يحدث. هذول إيرانيين مش أمريكان ولا عرب عشان يخافوا، هذول ما بيخافوا، هذول مش أمريكان عشان يخافوا ولا عرب عشان يخافوا، هذول إيرانيين شروطهم هتمشي بالغصب، بالغصب هتمشي، عجبكم عجبكم مش عجبكم تعالوا.
0: طيب إياد، هل برأيك اليوم أنه كمان إيران عم تضحي بالبلا، بالنظام الإيراني عم يضحي بالبلد وعم يضحي كمان بالشعب الإيراني نتيجة هذا التعنت؟
4: ما عم بضحي بالبلد، عم بحارب، حرب هذه، حرب يعني يتنازلوا، يعني يندعس عراقهم ينتنازلوا زي ما صار في العراق وفي أفغانستان وغيرها.
0: بس العالم كله رافض امتلاك إيران للنووي.
4: هذول فرس مش عرب ولا أمريكان، مرعوبين متقدرين يقلبوا على إيران. فرجونا الشجاعة الأمريكية وادخلوا إيران، فرجونا. وين الشجاعة الأمريكية؟ خلينا بالشجاعة العربية مفروغ منها، لا توجد، لا ما فيش. أما أنتم أمريكان أسلحة عندكم وقنابل نووية واللي بدكم إياه، فرجونا من أجلكم ودخلوا أمام إيران، تضروا صواريخ ما تضروا صواريخ، بتهدموا بهدموا. شو بتفكروا أنتم قتلتوا الإمام الخامنئي، الإيرانيين مستعدين يحربوا إيران باللي فيها مشانه.
0: وهل هيدا شيء عامل صحيح وجيد مثلا؟ العالم كله رافضة امتلاك إيران النووي، لأنه كمان اليوم أكثر وأكثر ما عم بتبين نواياها اللي تجاه وعدوتها تجاه الدول العربية وتجاه دول الخليج.
4: ما في عداوة تجاه الدول العربية، ما في أي عداوة. الدول العربية عندهم قواعد أمريكية تطور على إيران، إيش نسمع عليهم؟ ما نضربهم؟ نتركهم يضربونا؟ شو دخلهم بالدول العربية؟ ليش ما ضربوش السودان؟ ليش ما ضربوش مصر؟ ليش ما ضربوش الجزائر؟ ليش ما ضربوش تونس؟ موريتانيا؟ ليبيا؟ الصومال؟ ليش؟
0: عظيم، شكرا لك اياد. هيدا رايك، رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء على 0296530. بعد البريك منتابع مع جوله اخبار الساعه 8:30.
5: تهدى عن جهتي، لست بجهتك.
6: حسنا انتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا ساذهب. اسرع، ماذا تفعل؟
7: لا لا لا، تقدم تقدم، لا استطيع الرجوع على الخلف.
5: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: TME Australia News.
10: ABC News.
11: Tedor Connor with the top stories. 2026 Soccer World Cup is underway in Mexico, and Latin music superstar Shakira was among the performers for the first of three opening ceremonies. Matches are also being played in Canada and the US this weekend. Australia's first game is against Turkey in Vancouver on Sunday, but the Socceroos are not considered among the favourites to take the eventual prize. Ticketing controversies have dominated discussion in the lead-up to the event. Defence Minister Richard Marles' visit to the United Kingdom has been thrown into chaos after his British counterpart resigned hours before they were due to hold a significant media event together related to the AUKUS defence partnership. British Defence Secretary John Healey dramatically quit, saying the government's failure to spend enough money in the sector had left him with no other option. His decision comes during political turmoil in the UK, and predictions Keir Starmer will soon be deposed as Prime Minister. And US President Donald Trump's cancelled strikes on Iran after earlier saying he'd hit the country very hard. The president's talking up the prospect of a deal being close, but he's made similar assurances many times without them coming to fruition. The war's having a significant impact on the global economy, and the World Bank's dropped its global growth forecast to its lowest level since the COVID pandemic. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: ترامب يلغي الضربات التي كانت مقررة ضد إيران الليلة، ويؤكد توقيع اتفاق خلال أيام يكون في أوروبا بحضور نائبه. نتنياهو يؤكد توجيه ضربات شديدة لحزب الله، وعون يقول إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات من أجل تحقيق المصالح الوطنية رغم الضغوط. مكسيكو سيتي تشهد انطلاق مونديال 2026 المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 فريقا للمرة الأولى في تاريخ النهائيات.
13: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
12: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران، مضيفا أن الجميع في إيران وافقوا على الاتفاق الذي قال إنه سيتم توقيع عليه ربما في أوروبا خلال أيام.
14: إن التوصل لاتفاق يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي كان الهدف الأساس الذي دفعنا للقيام بكل ما فعلنا. سنشهد التوقيع قريبا، الوثيقة تقترب من صيغتها النهائية وسنرى. إذن أرى أن الخطوة يجب أن تتم وتتم بسرعة، إنهم يريدون ذلك بشدة، الشكل الذي يريده الجميع. الاتفاق سيكون قريبا جدا، ربما الأسبوع المقبل، ربما في أوروبا بإمكاني الحضور، لكن جي دي فانس هو الذي سيكون حاضرا رفقة عدد من المسؤولين.
12: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد ترامب أن المضيق سيفتح بشكل رسمي فور التوقيع على الاتفاق مع إيران.
14: الشرق الأوسط سعيد بما يحدث، سيفتح مضيق هرمز فور الإمضاء على الاتفاق مع إيران، ولقد قمنا بإخراج العديد من سفن النفط، وحتى أولئك الذين يروجون الأخبار المزيفة لم يدركوا هذا. لقد قمنا بتدمير راداراتهم ولم يمكن لهم رؤية ما يحدث في الليل، حوالي 25 سفينة في ليلة ثم 24 وغيرها. من يتذكر أعداد هذه السفن؟ لا أحد يتذكر هذه الأعداد. لقد قمنا بإخراج العديد من السفن المحملة بالنفط خلال هذه الفترة، وسيفتح المضيق بطريقة رسمية فور التوصل إلى الاتفاق.
12: قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مذكرة تفاهم مع إيران للدخول في مفاوضات. كما شدد البيان على أن ترامب تعهد بالتخلص من المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران للوكلاء في المنطقة. وأشار البيان إلى أن نتنياهو عبر عن تقديره لالتزام ترامب بشروط أي اتفاق نهائي مع إيران، رغم أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة تفاهم. في المقابل، أفادت وكالة رويترز نقلا عن وسائل إعلام إيرانية أن هناك احتمالية كبيرة بموافقة إيران على الاتفاق بالنظر إلى قبول واشنطن للنص الذي اقترحته إيران، لكن طهران لم تقدم ردا نهائيا بعد. كما ونقل موقع أكسس عن مسؤولين إيرانيين أنهم أبلغوا عدة دول بأن محادثات طهران أفضت إلى اتفاق مبدئي، إلى أن الأمر لا يزال يتطلب الموافقة النهائية من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. كما نقل أكسس عن ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات أن الجانبين القطري والإيراني اعتبرا أنهما توصلا إلى نص متفق عليه ستحظى بنوده بقبول واشنطن. وذكرت المصادر أن الفجوات قد تقلصت بشأن ثلاث قضايا رئيسة بشأن ما يتعلق بآلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والترتيبات الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لستين يوما، إلى جانب كيفية إجراء المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني خلال فترة وقف إطلاق النار المتفق عليها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق إلغاء الضربة العسكرية وعمليات القصف التي كانت مقررة ضد إيران الليلة، وقال إنه سيعلن قريبا عن زمان ومكان توقيع الاتفاق مع طهران. وفي تدوينة لها على تروث سوشيال، كشف ترامب فيها أن القرار اتخذ بعد حصوله على موافقة عالية المستوى من إيران على المناقشات والنقاط النهائية بشأن المفاوضات من حيث المبدأ وتفاصيل دقيقة من قبل جميع الأطراف بما في ذلك من قبل المنطقة والوسطاء. وبشأن الحصار البحري، قال ترامب أنه سيظل ساريا بالكامل حتى يتم استكمال الاتفاق. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصالا هاتفيا مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى التطورات المتعلقة بالجهود الرمية إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأعرب العاهل البحريني عن تقديره لجهود ترامب المتواصلة لدعم مسارات السلام والاستقرار في المنطقة ومواقفه الداعمة لمملكة البحرين. أدانت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين والأردن وما نجم عنها من أضرار. كما جددت الخارجية الكويتية موقفها الثابت والداعم لأمن واستقرار البحرين والأردن، وقوفها الكامل إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما. وفي البحرين، وصف رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم الهجمات بأنها تصعيد خطير وانتهاك سافر لسيادة الدول وقواعد القانون الدولي، متهما إيران باستهداف منشآت مدنية وحيوية في البحرين ودول خليجية أخرى بشكل متعمد. عقد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. وشدد الزياني خلال اللقاء على أهمية مواصلة الجهود الدولية لخفض التوتر واحترام سيادة الدول، مؤكدا على أهمية الدور الذي تطلع به روسيا في تحقيق هذا الهدف. وجهت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، تم فيها التنديد باستهداف رادار مطار الكويت الدولي، مما ترتب عليه أثار جسيمة متعلقة بسلامة وأمن عمليات الطيران المدني. وشددت رسالة الاحتجاج على رفضها لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن وقوع إصابات بشرية وأضرار وخسائر مادية جسيمة، باعتبارها انتهاكا جسيما لأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني. طالبت 22 دولة غربية، طالبت إيران بوقف أنشطتها الاستخباراتية العابرة للحدود. وأكدت هذه الدول أن أنشطة طهران تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية، متهمة أجهزة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بضلوع في مخططات استهدفت أفرادا ومصالح في عدد من الدول.
10: دعوات دولية إلى إيران لوقف النشاطات الإرهابية العابرة للحدود. 22 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية طالبت طهران بوقف أنشطتها الاستخباراتية. البيان المشترك لم يقف عند حدود الإدانة السياسية، بل وجه اتهاما صريحا لأجهزة مرتبطة بالحرس الثوري وفي مقدمتها فيلق القدس، وتهم هي الضلوع في مخططات اغتيال وخطف وترهيب استهدفت معارضين إيرانيين وصحفيين ومصالح يهودية.
15: In Sydney, it's Sutherland. A two-car crash on the Grand Parade eastbound just east of Linden Street has traffic stacked back over the Warrenora Bridge. At Gilead, south of Campbelltown, a motorbike crash on Appin Road. There's contra-flow in place, but extensive northbound delays along Appin Road as a result. In Melbourne, a multi-vehicle crash on the Ring Road, Altona bound before Sydney Road, has blocked the right lane. Traffic is stacked all the way back onto the Hume Freeway, city bound. Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now, with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. Shop in store or online, T&Cs apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدني لليوم الطقس غائم ممطر، درجات الحرارة توصل لأقصى 21، على صعيد ميلبن غائم 18 درجة.

0: 8:44 دقيقة داخل استوديوهاتنا، مكملين نحن وياكم لقائنا الصباحي من راديو توأمي، وكتير حابي اسمع رأيكم وتعليقاتكم على مواضيع اليوم وأخبار اليوم، بما أنه انطلقت فعاليات مباراة كأس العالم 2026 المونديال يلي بلش بالمكسيك مع الافتتاحية المبهرة، واللي كانت الفنانة العالمية شاكيرا يلي أحيت حفلة الافتتاح، وبالوقت يلي الكل عم يتجهز وعم يتحضر لمشاهدة ومتابعة الألعاب الرياضية وأكيد كأس العالم، وكل حدا عنده تأييد لفريق معين. اليوم حبيت هيك أسأل المستمعين أي فريق بتأيدوه، وهل في شي مرة نقلته من فريق لفريق أيدتوا، كنتوا تأيدوا فريق وغيرتوا رأيكم، أما بالرياضة رغم الخسارة يمكن لكتير من الفرق ولكن بقيتوا أوفياء لفريقكم المفضل. خليني أسمع رأيكم على الهواء، مين الفريق اللي بتأيدوه؟ خليني أسمع رأيكم على 0296530، ومين بتتوقعوا يربح بمونديال 2026؟ شو توقعاتكم للفرق الرياضية المشاركة بالكأس العالم؟ 0296530 عبر الواتساب على 0410638638. خليني أسمع إذا آراءكم وتعليقاتكم معنا على الهواء، مين الفريق المفضل عندكم ومين بتأيده بالمونديال. خلينا نتابع كمان مع الموضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي نمتوا على تصريح وعيتوا على تصريح، يعني امبارح كان عم بيهدد أنه بدنا نضرب إيران بقوة كبيرة، اليوم وعينا أنه الأسبوع المقبل رح يكون في توقيع للاتفاق وبأحدى الدول الأوروبية، وكمان مضيق هرمز اللي رح يفتح من بعد توقيع الاتفاق، وعلى ما يبدو أنه كمان المرشد الأعلى مجتبى خامنئي اللي موافق على هذه الاتفاقية، وفجأة بتكذب يعني هيدا الكلام الخارجية الإيرانية اللي بتقول أنه ما صار هيدا الكلام، ما اتفقنا على المكان ولا على الزمان، ولكن ناقشنا مع الجانب القطري المقترح الأمريكي. خلينا نتابع مع تعليقاتكم على الهواء على 0296530 عبر الواتساب على 0410638638 لكل اللي عنده أي مداخل ومشاركة على الهواء.
1: تصل هلا على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me, baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي، لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا، للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: 2ME أستراليا.
0: عودي لمتابعة لقائنا الصباحي عبر راديو 2ME مع اتصالاتكم على الهواء. بهالوقت معنا مداخلة من رائد من منطقة بيرث سيدني. صباح الخير.
7: صباح الخير تكلود لك والمستمعين. نهار جمعة المستمعين.
0: يا هلا رائد، شو تعليقك؟ وأول شيء يعني بدك تحكي عن المونديال، بدك تحكي عن تغيير المواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خليني أسألك بالبداية أي فريق بتأيد؟
7: والله أنا صراحة من الفرق العربية معجب جدا جدا فريق المغربي، يقدم كرة قدم حديثة جدا وممتعة أيضا نفس الوقت. وأنا مطلع بالسوكر لأن عشت في بريطانيا أكثر من 13 سنة، وفي محترفين كثير كانوا في إنجلترا منهم زياش وحكيمي وإلى آخره، يعني في محترفين على مستوى عالمي. ففريق المغربي أتمنى له كل الخير والتوفيق وإن شاء الله يصل المربع الذهبي على المستوى العربي، مستوى يعني العالمي. أرجنتين مرشحة، فرنسا مرشحة، ألمانيا ممكن تكون مرشحة، في بعض الفرق يسموه الحصان الأسود، يعني هذا ما حد يتوقع أنه يصل. ممكن أي فرق ممكن المغرب يسمى الثاني، لأن تذكرين ذاك المونديال وصل المربع الذهبي خسر مع فرنسا اللي طلعت الثاني، لو فاز على فرنسا ممكن ياخذ كأس العالم.
0: نعم.
7: بالنسبة لعمو ترامب هذا مسلسل
0: عمو ترامب
7: مسلسل مثل المسلسلات التركية، شاف 100 حلقة 400 حلقة 500 حلقة، بس الضغط مستمر والحصار مستمر، وبالأخير الإيرانيين يعني لازم يضغطوا المطالب لأن محاصرين جوا وبحرا واقتصاديا. فإن شاء الله تكون سلام حتى ما يأثر علينا اقتصاديا وارتفاع أسعار الديزل وارتفاع الفوائد والناس كلها تنضغط إن شاء الله يكون.
0: طيب هل تغيير المواقف اللي عم تكون للرئيس الأمريكي هل عم تفقدوا المصداقية أم هي سياسة علينا نحن العالم يتعود عليها؟
7: كلود ترامب يعني كان كاتب كذا سنة، كان كاتب كتاب اسمه فن التعامل، يعني هذا كان بزنس مان يعني يشتغل بالصفقات، ما يدخل العواطف والمشاعر والآخرين، يشتغل بالصفقات، صفقة مربحة يأخذها، صفقة خاسرة ما يقبلها، فإنسان ذكي كلش. بس المشكلة مشكلة الوحيدة هو الكثرة الزايدة. هو إنسان كله ذكي وبزنسمان ورجل أعمال وناجح، لكن يثرثر يطلع بال يعني عندي نوع من النرجسية، يطلع بالإعلام ويقول كذا كذا كذا، ما يخلي الأمور ساكتة في إيران.
0: نعم.
7: إن شاء الله يكون أكو صفقة، يعني أول شيء
0: يكون خير العالم،
7: دول الخليج أهم شيء، وعندنا لبنان وسوريا والعراق، يعني تكون هالمنطقة تستقر. نعم. وشعب إيراني شخصاً مسكين 90 مليون تحت مطرقة الحرس وسندان الأمريكان، فمطحونين طحن.
0: نعم.
7: الحرس الثوري ومثل الحصار الله يساعد الجميع أيضا، خصوصا الشعب الإيراني على المشاكل هذه 40 سنة يعني ما ارتاح الصراحة.
0: شكرا لك على المداخلة، كمان رح أتابع معكم مستمعينا في ما بيتعلق بالنسبة للتلفزيون الإيراني عن بحرية الحرس الثوري، نواصل مراقبة مضيء هرمز وسنتعامل بحزم شديد مع أي سفينة تحاول عبوره. معنا سعيد من باراماتا سيدني، صباح الخير.
8: صباح النور عليك لو مستمعين الكرام مدام كلود.
0: يا هلا، أي فريق بتأيد سعيد؟
8: ولا واحد مدام كلود.
0: أوف، ليه هالتشاؤم؟
8: لا لأنه ما بيعنينا أصلا،
0: ما بتحب
8: الرياضة، يعني كله ضحك عطفون، هيدي كلها هيدي مردود فعلي للدولة المستضيفة، كلها عملية مصالح مدام كلود، لا أكتر ولا أقل.
0: أي طبعا هي عملية مصالح، بس أنه في فرق رياضية عم تتعب، عم
8: بتصف. مدام كلود أنا شخصيا على طول انا بقول مع الفرنسيين لان الفرنسيين عنده قوه ضربه، بس انه انا كحزب حدا ما برفع الا على بيت علم لبناني. هلا بتشوف عنا بلبنان هلا بيمشي يقتلوا بعضهم، هذا بيرفع علم فرنسا، هذا علم المانيا،
0: هذا علم ايران. اي بس ما بشوفها انه اكيد العلم اللبناني على راسنا وبقلبنا ولازم نعتز ونفتخر فيه بكل الاوقات، بس انه هلا هيدا الموسم يعني مفروض يكون في هذه الروح الرياضيه، يعني جو رياضي.
8: مدام كلود رح اقول لك شغله واحده، قديما يا مدام كلود كان السبورت له قيمه، الرياضه لها قيمه. لما دخلوا علي الأمار ما بقى لها لزه مدام كلود، الأمار هو صار أساس كل شيء باللعب. ألا شوفي مليارات الدولارات تنكب على المونديال، بس أنا بعتقد إنه إيران راح تخسر، هي خسرانة على الميلتين بس، ولكن هي راح تخسر المونديال.
0: شكرا لك، هيدا رأيك كمان. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء، أي فريق بتشجعوا بتأيدوا، في شي مرة غيرتوا موقفكم أو مضليتكم أو في للفريق اللي بتحبوه، وكمان بالنسبة لتغيير مواقف الرئيس الأمريكي ترامب. رح نتابع مع هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
9: صباح النور ستك لودي،
0: يعطيك العافية. الله يعافيك.
9: بدك تسأليني مين بشجع
0: ما بشجع حدا ولا بتابع الماضي؟ لا اي اكيد، ما هيدا طارحينه هيدا السؤال. شو بتقول؟
9: انا بتابع سبورت بالمرة، كل شي سبورت ما بتابعه
0: يا عمي. شو بيكم؟ رح تخلوني احبط اليوم انه ليه ما بتكون مش احسن رياضة مش احسن من السياسة؟
9: ما بتعني لي كتير يعني صراحة،
0: ما بتعني لك ولا مرة شجعت
9: فريق. هو شيء أنا أول مرة سعيد بيحكي كلمة مضبوطة، أنه كل لعبة قمار هيدي مراهنات وآخر اللحظة مين بيدفع أكثر وبيربح المونديال، مثل ما صار بقطر هي رشت الفيفا وأخذت المونديال، كلياته دفع مصاري ورشاوة ولعب قمار وهي الشغلة كلياته سوا. يعني لما البرازيل خصت الدائمة فرنسا عرفنا كيف يومتا فرنسا سامحت البرازيل بكذا مليار دولار ديون عشان تربح المونديال، كلياتها دخلين السياسة بالرياضة.
0: لا مش هالقد يعني، هلا اكيد ممكن يكون في بيزنس عم يستفيدوا منه، بس مش لهالدرجه يعني السلبيه اللي انتم عم تحكوا فيها، يعني انه الواحد لدرجه انه الواحد ما يشاهد هالمباريات وهالفن الرياضه يعني على الاقل. يعني هلا اكيد في مصالح بتستفيد من هذا الموسم، ولكن في شباب في عنده موهبه ما تستهون يعني بكره القدم. يعني نحن مطلع باللاعبين اليوم اللي على ارض الملعب يلي من نهيني أنك كرة القدم يلي من أصعب الألعاب الرياضية.
9: لا شك أنه اللاعبين عندهم مواهب، نحن منا عم نحكي على مواهب اللاعبين، نحن عم نحكي هود اللاعبين اليوم يبيعوا وبينشروا كرمال اللعب. اليوم ليش ليوناردو هذا ما بعرف اسمه ليوناردو يمكن ليش عم بيلعب مع السعودية؟ من أنه المنتخب السعودي يعني لطيف وخطأ
0: عزيز. شكرا لك هادي على المداخلة، رح أتابع معكم مستمعينا مع بريك، من بعد جولتنا مع الأخبار كونوا معنا. 2ME your number one hit music machine, only the biggest hits,
10: this is 2ME Australia. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
11: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
12: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر، عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
13: أهلا بكم إلى موجز إخباري نبدأه من آخر التطورات والاعتداءات الإسرائيلية في النبطية والصور وغيرها من المناطق الجنوبية، مباشرة مع الزميل إبراهيم ضاوي. إذن إبراهيم، ماذا سجلت الساعات الأخيرة ميدانيا في الجنوب؟
14: نعم شادي، بعد التحية لك ولجميع المشاهدين، في الساعة الماضية رصدنا غارة عنيفة شنتها المقاتلات الحرية الإسرائيلية باتجاه بلدة مجدل زون، ليرتفع عدد الغارات في اليومين يعني سواء اليوم ويوم أمس إلى أكثر من 10 غارات فقط باتجاه بلدة مجدل زون. لماذا تكثف إسرائيل من نيرانها باتجاه هذه البلدة؟ ربما لأن القوات الإسرائيلية كما أعلن حزب الله منذ يومين تحاول التقدم أكثر باتجاه هذه المناطق. تقدمت من بلدة البياضة حيث دخلتها واحتلتها ووضعت مرابط للمدفعية تقصف من خلال هذه البلدات كما حصل منذ قليل من قصف مدفعي باتجاه المنصوري والحنية. تقدمت قبل يومين باتجاه بلدة بيوت السياد وكانت قد دخلتها في وقت سابق ونسفت منازل فيها. هذا ربما ما يفسر كثافة النيران باتجاه هذه البلدات الواقعة في القطاع الغربي. نتحدث عن بيوت السياد، عن المنصوري، عن مجدل زون، وكذلك عن طير حرفة وأيضا الحنية والإسماعية والشعيتية. هذه المناطق جميعها تتعرض لقصف مدفعي عنيف بالإضافة أيضا إلى غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية. أيضا رصدنا غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة جوية، حيث وفدنا أيضا عن وقوع إصابات بين شهداء وجرحى نتيجة هذا الاستهداف في هذه البلدة الواقعة في قضاء سور، وكذلك غارة إضافية باتجاه بلدة العباسية ليرفع عدد الغارات إلى 4 منذ ساعات الظهيرة وحتى هذه اللحظة في هذه البلدة. حزب الله أعلن عن عملية واحدة في القطاع الأوسط، يقول إنه استهدف عند طريق صف الهوى في مدينة بنت جبيل دبابة مركبة تابعة لجيش الاحتلال بمحلقة أبابيل الانقضاضية، وكذلك أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 11 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان في الساعات 48 الماضية. بدورها أيضا وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، تقول إن 3711 شهيد و 11483 مصاب في العدوان الإسرائيلي على البلاد على لبنان منذ 2 آذار وحتى تاريخه. إذن يبدو أن التصعيد على حال في جبهتي القطاع الأوسط وكذلك في القطاع الغربي، حيث أيضا لا تزال المسيرات الإسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة صيدا وكذلك في إقليم الخروب وبعض البلدات الواقعة عند الساحل اللبناني. شادي،
13: شكرا لك الزميل إبراهيم مداوي. أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أن الهدف واضح وهو إنهاء حالة الحروب في لبنان، مؤكدا عدم الانسحاب من المفاوضات على الرغم من الضغوط، وسنكمل الطريق حتى بلوغ خواتيم لمصلحة لبنان بدعم عربي وأوروبي وأمريكي، معتبرا أن المفاوضات ليست سهلة لكنها الخيار الوحيد المتاح بوجود آلة الدمار والتعدي والقتل. وطالب عون بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل وفق النقاط التالية: الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش وعودة النازحين والأسرى، وبعد ذلك نفكر في السلام، ولكن لا يمكن أن نذهب إليه إذا لم يتم حل هذه الأمور. وقال: لقد كنت واضحا مع الرئيس ترامب وقلت له ذلك. وجاء البيان الأول لوزارة الخارجية الأمريكية متضمنا بندا أساسيا يقضي باحترام سيادة لبنان ضمن حدوده الدولية المعترف بها، وهذا هو الهدف العام الذي نعمل عليه ونسير وفقا له. واعتبر عون أن ما يقوم به لجهة المفاوضات لا ينطوي على مخالفة للدستور، لكنه يصب ضمن إطار القيام بالواجب تجاه لبنان ومستقبل شعبه. وللبعض الذي يشكك وينحو نحو صوب تخويننا فلينتظر نتيجة المفاوضات ليصدر أحكامه. وإن كان البعض يحاول أيضا اللعب على الوتر الطائفي واستعادة ذاكرة الحرب الأهلية، لكن هذا البعض لن يصل إلى تحقيق مآربه. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر عبده وفد مؤسسة ثقافة وحرية برئاسة الوزير السابق إبراهيم نجار. أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في تصريح بعد انتهاء جلسة لجنة التربية النيابية أنها قررت إعادة النظر بخطة إجراء الامتحانات الرسمية بناء على ملاحظات النواب في لجنة التربية، مشيرة إلى أنها ستلتزم بأي قرار يتخذه النواب بشأن شهادة البكالوريا.
15: خطوتنا هلأ الثانية أنه نحن نلتقى بالمختصين الأمنيين بوزارة الدفاع وعلى أساسها نشوف شو الخطوات الثانية وكيف فيها تتراجع هاي الخطة للامتحانات. بدي كمان استغل هيدي الفرصة وأقول لكل الطلاب كمان هذا ردا على كتير رسائل وصلت لي وقالوا لي عجلي خدي القرار لأنه ما بدنا نضيع وقتنا بالدرس. بدي أقول لهم جملة صغيرة، ولا مرة بيضيع وقت أي حدا بالدرس.
13: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشن هجوم عنيف وقاس للغاية عليها الليلة، مشيرا إلى أنه تم تدمير قواتها البحرية والجوية والرادار والدفاع الجوي وجميع أشكال الدفاع الأخرى، بالإضافة إلى معظم قدراتها الهجومية. وإذ أشار إلى أن الإيرانيين يتفاوضون الآن مع واشنطن، قال: سنقوم بالسيطرة على جزيرة خارك ونقاط البنية التحتية النفطية الأخرى، وسيكون لدينا سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الخاصة بهم تماما كما فعلنا مع فنزويلا، وهو أمر يسير بشكل جيد للغاية لكل من فنزويلا وأمريكا. وفي السياق نفسه، نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني أن طهران لم تتراجع خلال المفاوضات عن مواقفها وخطوطها الحمر، وأن تهديدات واشنطن سببها رفض إيران التنازل أمام مطالبها غير المنطقية، وأن واشنطن لم توافق كليا على النص الذي قدمناه. ختام الموجز، إلى اللقاء.

حبيبي.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباف مورا دياز من كوستاريكا، أم لعائلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. من قله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.
1: Australia. New music. 2ME Australia.

0: برفقتها. وصلتنا للساعة 9:24 دقيقة باستديوهاتنا، مع تعليقاتكم على الهواء، مع مشاركتكم كمان على مواضيعنا لليوم، انطلاقة المونديال 2026 من الفريق المفضل عندكم. وهل شي مرة غيرتوا رأيكم من فريق لفريق، أم بقيتوا أو في للفريق حتى بعد خسارته؟ خلينا نسمع رأيكم على الهواء على 0296530. مين بتتوقعوا يربح بمونديال 2026؟ توقعاتكم للفريق اللي رح يفوز خلال هالموسم. لكل اللي عنده أي تعليق فشاركونا وتواصلوا معنا واعطونا رأيكم. إذا مين فريقكم المفضل ومين بتتوقعوا يربح، وهل في شي مرة غيرتوا وبدلتوا رأيكم من فريق لفريق؟ فأكيد رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم كمان على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي عم بيغير هيك مواقفه الأخيرة، وترامب يقول الإيرانيون عندهم فرصة لبناء بلدهم بي، فهو مدمر بشكل كتير كبير. توصلنا لتسوية رائعة مع إيران، والتوقيع رح يكون ممكن يكون بنهاية هالأسبوع، غير رأيه كان الأسبوع المطلع الأسبوع المقبل، هلأ نهاية الأسبوع بالعطلة بدولة أوروبية. على أي أساس يعني حكي هالرئيس الأمريكي هذا الكلام اليوم؟ شو الجمعة؟ أي اليوم مفروض يغير بموقفه لأنه جايين رايحين على الويك أند. هلأ ممكن يكون كمان بأنه ما بده يشوش على المونديال وما بده يعمل هذا الارباك، لأنه في كتار من المحللين ربطوا تأجيل الضربة للرئيس الأمريكي بافتتاحية المونديال. يعني ما بنعرف كيف عم بفكر الرئيس الأمريكي، في هونيك كتير من الأسباب، ممكن يكون الضغط اللي موجود بالداخل الأمريكي، ممكن يكون يعني بسبب المونديال، ممكن يكون كمان بسبب الانتخابات النصفية. رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء بهالوقت معنا توني من ويست ميد سيدني. صباح الخير لك توني.
1: صباح الخير استاذ كلود.
0: يا هلا. صباح الخير.
1: بالدم بالدم بنروح ونفديك يا كلود.
0: يا الله. حبيت
1: بداية حلوه،
0: ما غيرت انت، لا كتير منيح، يعني اكيد من المستمعين الاوفياء انا بدي اعتبرك. شكرا لك. شكرا تولي.
1: لكن بدي اقول استراليا بالمونديال ولا لا؟
0: بلا سفير. طيب الاسترالي بلبنان.
1: مع حدا عم بقول بشجع استراليا؟
0: أنه ما ماشي الحال. أنت كمان هلأ بالرياضة، هلأ كلنا لازم نشجع أستراليا.
1: حتى بالرياضة
0: تعرف. لا هلأ بس أستراليا تكون عم تلعب مع أي فريق، حتى لو مع ألمانيا، أنا مع أستراليا بس وقت ما بتكون أستراليا موجودة لا بضلني على مع الألمان.
1: هاك شيء تاني، بس عم بحكي بالنسبة للعطولة مين بده يربح بالآخر يعني. أوكي. فنحن لازم
0: ممكن أنا عنا حالة يأس. طيب غير أستراليا كلنا مع الفريق الأسترالي، وأكيد إن شاء الله يحقق يعني أكيد نجاح وتقدم خلال هالموسم، بس عادة أنت مع أي فريق؟ مين بتشجع؟
1: أنا مع كلود. شو بتروح كلود بروح معه؟
0: كلا يعني خلال ألمانيا الهواء.
1: والله إيه رأيت خلاص ألمانيا
0: خلاص.
1: لك متذكر الرئيس ترامب بيذكرني قد ما بكره الحرب حرام، سمى الوزارة وزارة الحرب، كلفته 74 مليار دولار غير تسميها وزارة الحرب، جمعا غير كل شيء بالدرجة.
0: نعم.
1: المهم بذكرني بالخور اللي كان يعلم الدين، قال يقول له للولاد لك يا ولدي مثبت الدين حرام بتروح فيها على جهنم، اوعى تسبوا الدين، وانا اذا بسمع حدا عم بسب الدين بدي احرق دينه.
0: اها.
1: ما سمعتيها هذه انت صغيرة؟
0: لا انا وكبيرة عم بسمع.
1: قال له اذا حدا بسب الدين انا اوعى تسبوا الدين لانه حرام، اذا حدا اذا انا بسمع
0: انا بلي هيدي الكلمه الاخيره انه يلا ماشي الحال.
1: انا لا معلش لا لا هي عم بحكي لبحكي هيدي نكته.
0: طيب
1: انا عم بحكي انه قد ما بكره المثبت الدين قال لهم انا بدي اعمل كذا.
0: على كل
1: نكته ما يهمك ما
0: بتاخذيها جديه كثير كلود. طيب.
1: لا
0: ميرسي لك. طيب. توني على المداخله، فاذا انا بشكرك على هيك تأييدك للفريق الالماني ورح اخذها هيك
1: بعين. انا عبايدك انت مع فاير منو الفريق الام، انا عبايدك انت
0: خلاص غيرت رايك. طيب شكرا لك، يسعد صباحك. مع جان من منطقه بيلمور سيدني، صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: يا هلا، صباح النور.
2: مش حال كلود، انا مع المانيا ظالما كانت او مظلوما.
0: يس
2: هاي الحقيقه من وقت ما كان عمري 5 سنين،
0: وانا كمان
2: انا ما رح ادخل بمواقف ترامب، بس انا بدي احكي عن جد، صار زمان ما اتصلت فيك، بدي احكي على القلبيه على وضعنا نحن المسيحيين بلبنان.
0: نعم تفضل.
2: نحن وضعنا ست كلود ما يحمل مغامرات. نحن ناس موارني كاثوليك مسيحيين، ما خصنا لا بالعرب ولا بالعروبي. نحن ناس خلقنا فينيقيين وبنحكي عربي، مثل ما انا مرتي خلقاني باستراليا بتحكي استرالي، مرتي مش انجليزيه واولادي مش انجليز، وكل قرايبيني عندي عمرهم 70 80 سنه خلقاني باستراليا، هن مش انجليز بس بيحكوا انجليزي. نحن كل ما يطلعنا خميني من هون وعبد الناصر من هونيك بده يخدم مشاريع، ما في عندنا ناس بلبنان، شبابنا عم بتهاجر، نحن عم نتعب. لازم يعرف الفريق الاخر بلبنان انه نحن تعبنا كثير، ولازم كلياتنا نوقف وقفه وحده تنحرر بلادنا من اي كان، من الامريكان، من الاوروبيين، من القضيه الفلسطينيه، من القضيه العروبي. ما فينا لبنان بلد صغير، نحن جماعه بدنا الستره. ما فينا نربط بلدنا بمصالح دولية كبيرة، نحن جماعة ضعاف. لو مش مهاجرين وثلاث ارباع شعبنا مهاجر ميتين من الجوع، هيدي الحقيقة. نحن بدنا وطن تنضل فيه، لأنه إذا حنضل مستمرين مثل ما هني لازم يبلش زعم المسيحيين يطلعوا بقرار، وخاصة الكنيسة المارونية، إنه نحن ما فينا نستمر هيك. الشيعة كلياتهم ماشي مع حزب الله. نحكي الحقيقة، ما سمعنا صوت شيعي قوي وفعال ضد مواقف حزب الله اللي اخذ فيها، تدمر لبنان، تدمر الجنوب، ونحن عم نتدمر اقتصاديا معهم وعم نعاني معهم. انا اكيد بزعل على الجنوب مثل ما بزعل على ضيعتي، بس بحبك يا اسوارتي، بس ما لحبك قد ايدي. بالنهاية نحن بنحافظ على ضيعنا وبنحافظ على موقعنا بلبنان، لانه اذا رح نضل مكفيين مثل ما نحن ما رح يضل في عنا وجود بلبنان.
0: نعم شكرا لك جان على مدخلتك، واكيد بحترم رايك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توامي استراليا، رح تنضم لنا بخلال هالوقت زميلتنا رافال من ملبن. يعطيك العافيه رافال، صباح الخير.
3: صباح الخير لكل المستمعين. الكلود انت اليوم رايحه على الرياضه؟
0: على الرياضه
3: اليوم. ما في سياسه؟
0: لا في سياسه شوي، بس انه رياضه، رياضة اليوم.
3: شوفي ستعرفين انت شنو تسوين، انت حكيتي بالرياضة، بس يعني ما تقدرين اذا ما تدخلين السياسة من جوا لجوا.
0: ما بقدر بدمي. على كل رفال، انت بقى مع مين بتأيدة؟
3: صراحة أنا يعني إنسانة غير رياضية، لا أتابع الأحداث الرياضية.
0: عشان اليوم
3: الأولمبية، يا الأولمبيات يا أتابعها، الأولمبياد جدا أستمتع بها من طفولتي أتابعها. أما ككرة قدم لا، أنا أضم رأيي، الرأي سعيد وهادي. يعني أنا يعني بهاي النقطة لا أنا وياهم.
0: أنا بدي أدعي المستمعين الرياضيين واللي بيحبزوا الكرة القدم، بدي منكم هجوم بلوعي، يعني هيدا بتمنى يعني أهل المستمعين يعني اللي بيحبوا الرياضة، يعني لأنه جماعتنا اليوم رح يحبطونا.
3: مثل ما تشوفون في شعب، يعني شعب يحب الرياضة، بس في شعب آخر ما يحب الرياضة. سألت ابني الصبح لما كنا يعني بطريق دا أوديهم للمدرسة،
0: نعم،
3: ابني عمره 9 سنوات، قلت له انت مع اي مع اي فريق راح يعني تكون وتأيد وتشجع اذا استراليا امام العراق لعبت؟ فقال لي مع العراق. قلت له ليش مو استراليا، انت استرالي؟ قال لي لا، استراليا يعني يعتبر فريق ضعيف، بالنسبة للعراق، فهو مؤمن بهالشيء. قلت له أوكي ذاتس أوكي. بعدين سأل الزوجة قلت له أنت شنو مع أي فريق؟ أنت مع أي فريق؟ برازيل؟ هو قال برازيل. طيب ليش مع مو ألمانيا وأنت حامل جنسية الألمانية؟ مفروض أنت تكون مع يعني مع ألمانيا. لا مع الألمان، هو رايح مع الألمان.
0: رايح مع الألمان.
3: هو رايح مع الألمان.
0: بيفهم.
3: شفتي؟
0: تحياتنا لألو.
3: Thank you very much. إن شاء الله.
0: كيف الأجواء عندكم بملبن رفل بالنسبة للمونديال هدول يعني والتشجيع والعلم اللي عم ترفع؟
3: يعني بالوقت الحالي يعني مدى نشوف يعني هذا الإقبال من الإعلام بالشوارع اللي نشوفها عادة تكون يعني مركبة بزجاجات أو نافذات السيارات على البيوت، بس أكيد هاي الفترة لأنه دخلنا يعني ندخل بالأجواء للمونديال أكيد راح تنرفع الإعلام على البيوت للفرق المشجعة على السيارات. يعني شوف أكيد لأنه شعب مالبن شعب يحب الرياضة ويشجع المونديال وكأس العالم، وشفنا هذا الشيء من خلال باليوم اللي تأهل بالفريق العراقي لكأس العالم.
0: نعم.
3: كانت ضجة للجالية العراقية وكانت المباراة بالليل توقيتها
0: رفع.
3: بس اللي شفناه على السوشيال ميديا انه خرج مئات الشباب والشابات رافعين العلم العراقي يعني فرحانين.
0: نعم.
3: بهاي الانتقالة.
0: حلو كتير.
3: بشكل عام شعب في مالبن يحب الطوبة، احنا نقولها طوبة هي كرة القدم.
0: طابي
3: يا كرة القدم.
0: خليكي معي رفل. يس. خليكي معي لو سمحتي. خلينا نتابع كمان مع توني من بنكستاون سيدني. صباح الخير توني.
4: صباح النور لك ولكل المستمعين.
0: يا هلا صباح النور.
4: تحمسيني اعطي رأيي بخصوص الفوتبول.
0: اوكي
4: يعني انت اكيد عرفنا انه انت المانية خلاص.
0: اكيد على راس السطح.
4: من انا وصغير كنت بمدرسة داخلي كنا نهرب لما نعرف البرازيل عم تلعب، نهرب ممنوع كنا نطلع من اوضه النوم بتاعتي، كانوا يناموا كلهم 100 واحد في اوضه كبيره، بقى نهرب ونروح على اوضه التلفزيون ونحضر الجيم. يعني من انا وصغير برازيل بتعرف انا بحب لعبهم، لعبهم بحمد كثير، بتحس تقريبا 3 ارباع اللاعب بالطابي معهم هن.
0: تغير بس
4: اكيد تغير اللعيب. انا
3: لازم الشعب ان يصير الماني.
0: لا تذكر 7-1، تذكر هيدي 7-1 هيدي بتنسى. هيدي كي لا ننسى.
4: لا انا من ايام فلي كيف من يوم مثل الواحد مثلا هيك مثلا واحد تعلق بفريق صحيح ولو عم بيخسر. هلا انا ليك هلا هون بحضر الفوتبول الرجبي، يعني انا بحب سان جوز طبعا، سان جوز السنه كلها بنعرف ربحان جام واحد بس وبعد بحبها خلص الواحد ما عارف يغير.
0: نعم.
4: رغم انه الخساره بس انه هو ما بعرف كيف بتصير هيدي. هلا طبعا اذا عم تلعب استراليا، انا اصر اليوم عم تلعب، لا بدي حمس استراليا. حيلا فريق عم بيلعب لعب حلو، انا بحبه وبحترم لعبه واكيد بحضره.
0: اذا لبنان واستراليا.
3: سؤال قوي.
4: مية
3: لبنان.
4: بتعرفي بتعرف شد كلود ايام الطفوله ولا احلى ايام تبعها، ولما نقلوا انه نحن ربينا ايام طفولتنا بلبنان هي اللي ما بننسيها.
0: نعم
4: طبعا هي احلى ايام بحياتنا، يعني انه ذكرت كثير حلوه لانه ايام البراءه.
0: صحيح.
4: ما في مثل اليوم انه تحدي وما تحدي ما بشو، الايام ما لها حلو مثل الاول.
0: حتى الرياضه يعني بيحاولوا كمان كانوا يشوهوها، ولكن بتبقى هيك اجواء حلوه خاصه مع هذا الموسم. فبعدك مع البرازيل؟ ما راح تغير.
3: لا المانيا لا
4: انا مثل ما قلت لك انا بحضر المانيا اكيد بحب كل الفرق كل انا لا راسي كل فريق محترف بيلعب منيح. انا كده بحبه يعني، بس انه بضل عندك شعور شوي مغيره تجاه فريق معين، يعني انه
0: صحيح.
4: ما فيك
0: صحيح.
4: لأنه من ما هذا خلق معي من جوا من يوم طفولتي.
0: نعم.
4: يعني إنه ما
0: بعرف. ونحن كمان يعني هيك كنا بس كنا بلبنان هيك على عمياني ما كنا نفهم حتى بالكرة القدم بس خلاص يهيصوا للألمان إخواتي والجو والجيران وهيك صرنا ألمانية وبعدنا ألمانية. شكرا لك على المداخلة توني بشكر اتصالك. وخلينا كمان رفل كمان نستقبل معنا اتصال جديد بخلال هالوقت معنا بيير من الجولد كوست كوينزلاند. خلينا معك يعني كمان شوف بيير شو الفريق اللي بيقيده. بيير صباح الخير.
5: Good morning بيير.
6: Good morning Claude and everybody and good morning Germany.
0: صباح النور.
5: Good morning.
0: شو أي فريق بتأيد؟
6: I said good morning Germany.
0: Yes.
5: لا شوف الفرحة.
0: Yes.
5: فير أنت يعني إذا شوف الفرحة.
6: You know, but I can say I'm fully proud German. My mom's side, my grandfather, he's German, and his surname is Blum, B-L-U-M-E means flower.
5: Yes,
6: I gotta support to Germany because you know from my mom's side. But then of course Brazil. Brazil. The problem is with me. When Brazil play against other people, of course, it's Brazil. But when Brazil and German, my problem is whoever shoot first, I say yes, German, and then I go for Brazil.
0: خلاص خليك مع ميلة المام يعني هي ال خليك على الميلة الأولى الأهم.
6: Yes, 99.99 repeater. German.
0: شكرا فيير على مدخلتك وأكيد رفع لك كلمة أخيرة
5: يا ستي تبقى الرياضة وروح الرياضة هي اللغة السامية اللي يجب أن توحد الشعوب وفعلا تعتبر مقدسة عند يعني عند المشجعين فما نقدر احنا نتجاوز هذا الموضوع أنه الرياضة هي لغة الجميع وحالها حال الموسيقى.
0: صحيح سبقتيني على الكلمة. شكرا لك زميلتنا رفل من ملبورن. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع استراحة ونتابع مشوارنا الصباحي. شو بيك عم تلطش خيالك؟
7: أنا الحق علي لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
8: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء ادق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز 42 سنه بمجال القروض السكنيه التجاريه اعاده تمويل بيع وشراء العقارات والبيوت عندك مشكله ادي لطش بحلها 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
9: اذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم ان التعب هو احد اكبر ثلاثه اسباب الوفاه على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت الطريقة لعنا وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: مسلسل ممكن لزين العابدين ونادين نجيم على يعني كمان المسلسل يلي عم بيلي نسبة مشاهدة كتير عالية، ويعني من مسلسل ممكن يلي تأجل بشهر رمضان، يعني كمان بالمسلسلات الرمضانية منضم هذا المسلسل، كان صار تأجيله عدة مرات، وهلأ نحن عم نشاهد حلقات مسلسل ممكن صرنا عم نعرف ليه تأجل المسلسل. ممكن يكون المضمون هالقد فيه جرأة، وكمان يعني منه ما بينسجم مع الشهر الفضيل، فقد يكون يعني تأجيله بهيدا الهدف. ولكن الانسياب الحلقات بمسلسل ممكن بالبداية كان ماشي هيك شوي بشكل بطيء، ولكن الحلقة 9 و10 بلشت تقلب الموازين، وأكيد بتوقع لهيدا المسلسل كتير من النجاح، وأحداث ممكن كمان تكون كتير مشوقة. فألف مبروك يعني كمان. هلأ البعض انتقد أنه جرأة نادين، ولكن كمان بنفس الوقت هو قصة يمكن من واقع الحياة بتصير، يعني الواحد ما بيروح ليشتغل يعني كمان بنات الهواء أو بالنوادي الليلية إلا إذا كان في هونيك ظروف صعبة، مثل ما بيقولوا يا ما في بالمساجين أبرياء يعني مظاليم، وكمان بنفس الوقت أدي في من اللي بيشتغلوا بهيدا الشغل أكيد بيكونوا مرئين بمراحل كتير صعبة وقاسية. فالملفت أكثر شيء كمان بهيدا المسلسل هو زين العابدين الممثل التونسي، ولكن عم بيحكي باللبناني بشكل ما بتعرفه عن جد، بتحسوا أنه خلقان بلبنان. زين العابدين عم بيمثل ومتقن بشكل كتير كبير للهجة اللبنانية، وبرافو يعني أنه زين العابدين يلي عنده هيدي الموهبة متقن لعدد كتير كبير من اللهجات. مش هين أنه اليوم تتقن اللهجة اللبنانية، من اللهجات يعني منها بالسهلة. اليوم من التونسي لللبناني أكيد أبدع زين العابدين بهالمسلسل. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمين مع اتصال من ملبن من منطقة برود ميدوز، معنا أبو ربيع. صباح الخير.
1: صباح الخير يا أختي كلود، بقلك لكل المستمعين.
0: يا هلا، صباح النور.
1: والله يا ست كلود صحيح اني انت عندك يعني شغلات برايفت بتتعلق بالعائله، ولكن نحن بنعتبر
0: اوكي ابو ربيع كل شيء منيح الحمد لله، كله تمام بكل الاحوال. يعني خليني اسالك ابو ربيع، شو الفريق المفضل عندك؟ اي فريق المفضل عندك؟
1: طيب بما ان هلا بلشنا بالرياضه قبل ما احكي الحديث الثاني، بما ان هلا بالرياضه يا كلود، انا كنت اشتغل بسيفن اب، وكنت احيانا رافع المدير المبيعات كم الاشرفيه الحجه الاولى، بقى من جنه هيك كنا ندردش احيانا، قلت له انت بتايد اي فريق؟ قال لي كنت انا مع فريق الهومنتن، كان بس يلعبوا مع الريسينج كنت روح واحضر وشجع وصرح كل الوقت. قال لي بعدين اكتشفت نفسي بانه هني الخسران ربحان والربحان هو ربحان دبل. قلت له كيف يعني؟ قال لي هني بيربحوا كل شيء، بس يخلصوا اللعبه بيروحوا بيسروا احلى سهرات مع رفقاتهم بنات وسهرات وشربوا ومهبة ودب، وانا دغري بترك الملعب بروح دغري على الصيدليه زيد كل انواع الادويه مشان وجع الصدر مشان اختفاء صوتي، والادويه اللي من وقت بلشت وقفت كل هالانواع هيدي من الرياضه، بس بستمع بس ما بحضره لا بأيد لا بيهمني هالشيء كليته. هيدا بالنسبة الله يرحمه ما بعرف إذا
0: بس ما تقلي تأثرت فيه صرت مثله.
1: إيه والله أنا الحياة تعلمت منه، قلت أول شيء مظبوط كنت كثير أيد وصرخ وهذيك، بعدين طلعت قلت والله معقولة أنا أكون أذكى من الحاجة الأولى؟ يعني خلاص يا أخي بنسمع ما في لزوم لا صرخ ولا أيد ولا شيء، اللي بيربح هني له واللي بيخسر بده يربح مرة تانية.
0: دخلكم في رياضيين
1: ثانيات كلود بالنسبة لترامب الكتر ما بيغير، كان بالستينيات مشهور كتير كتير، كان محامي الطبقة العاملة بأمريكا، جو نيدر، ما بقى إذا سامع فيه جورج نيدر. كان هو يعني محامي كل الطبقة العاملة، كان يدفع عنهم بكل المحافل الموجودة بأمريكا. نزل على الانتخابات ويوم تمين ربح، انتبه مين ربح؟ ربح ريغان. وقت اللي سألوه شو رأيك، قال لهم انتو بتعرفوا انه نزل واحد فاني كلاون من السيركس وكمان تقدم على الانتخابات الرئاسة الامريكية، بما انه ربح ريغان هلا هلا زمن السياسي بدي يجي يوم زمن المهرجين، ونحن وصلنا له يا ست كلود. تسمع الصبح شغلي ظهر تسمعي غير شكل، عشية بتكون غير شكل، وهكذا فهم حنعيش معه على هالطريقة هيدي. وشكرا يا أخي كلود.
0: شكرا لك على المداخلة. بحب أرجع أذكر مستمعينا أكسيوس عن مصادر مطلعة، محادثات الجانبين القطري والإيراني شملت ترتيبات فتح مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار. ولكن هل فعلا الرئيس الأمريكي جيد بما يقول هالمرة فيما بيتعلق بالنسبة لتوقيع الاتفاق، رغم أنه إيران نكرت هذا الأمر واستبعدته، ولكن كمان اليوم يعني كمان عم بتكون في محادثات بينه وبين الجانب القطري اللي دخل كمان على الخط. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM. رح أذكركم بأبرز الأخبار لليوم. ترامب وصلنا لتسوية رائعة مع إيران والتوقيع مطلع الأسبوع. ترامب أعتقد أن خامنئي يوافق على الاتفاق مع أمريكا. حسب CNN إيران نقلت تعبير وسطاء قطريين في وقت سابق أحدث مسودة للاتفاق المقترح مع الولايات المتحدة. لنشوف إذا بنهاية الأسبوع رح تحمل انفراجات أو رح يكون جدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصوروا أنه يعني بس ساكت، تخيلوها أنه فعلا كان الرئيس الأمريكي جيد بما يقوله، تم توقيع الاتفاق. هل فعلا بدنا نصدق أنه إيران في حال وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب أو تدمير اليورانيوم المخصب؟ فهيدا أمر لغاية هالوقت يعني أنه مثل كأنه إيران عم بتسلم كل هيك قوتها. خليني أرجع تابع بالنسبة للمقترحات اللي تقدمت، بحب أرجع أذكر فيهم. إذا المسودة بتكشف تفاصيل البنود النهائية للاتفاق بين واشنطن وطهران. أولا الامتناع عن أي إجراءات من شأن توسيع النطاق الإقليمي للنزاع، يعني بدون توسيع النزاع بنطاق النزاع بالمنطقة. الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي رح يستمر بعد الاتفاق. استعادة حرية الملاحة بموجب الاتفاق بين أمريكا وإيران. بموجب الاتفاق بتسهل واشنطن الوصول التدريجي إلى أصول إيرانية مجمدة مختارة. عملية تفاوض منظمة حول النووي الإيراني تبدأ من 60 يوم. فما أعرف إذا هيدا الشيء كافي يعني ليتم التوقيع ولا ترجع الأمور كما كانت. عجري بطلع يعني هون بعملية التفاوض منظمة حول النووي الإيراني تبدأ من 60 يوم. خليني اسمع رأيكم على الهواء بالنسبة لهالمسودة. هل أقنعتكم؟ هل فعلا هي فينا نقول بيدرة لبدء عملية السلام بين الأطراف أو إنهاء الحرب، أم هي مسحة؟ لأنه الشيء اللي بلشوا فيه بالحرب والشروط اللي كانت في هذه الحرب واللي يعني جرت لاندلاع الحرب على إيران هو النووي، السلاح، الأذرع، إيران بالمنطقة. فهيك المسودة هيك مثل كأنه حسيتها حاطين لها كحلة وحمرة بس لأنه ما في شيء جدي. خلينا نسمع رأيكم بهيدا الموضوع على 0296-33-33-0.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الأخبارية ومباشرة عدواني أستراليا.
0: وجهت تهمة القتل إلى رجل بعد حادثة اختطاف. تتواصل هذه القضية بعد العثور على جثة يعتقد إنها للمرأة المفقودة. بدأت القضية يوم الثلاثاء في شمال غرب سيدني عندما لم تعد امرأة تبلغ من العمر 58 عاما إلى منزلها، وكانت عائلتها قد تواصلت معها للمرة الأخيرة بعد ظهر يوم الاثنين أثناء لقائها أحد أقاربها في منطقة وينستن هيلز في شمال غرب سيدني، وعثر على مركبتها صباح الثلاثاء إلا أن الشرطة لم تتمكن من العثور عليها. كشف تقرير صادر عن نيو ساوث ويلز بوليس فورس عن استمرار حالة التنمر والتمييز داخل جهاز الشرطة في نيو ساوث ويلز رغم الإصلاحات الكبيرة التي شهدتها المؤسسة. وصف التقرير بيئة العمل بأنها عالية الصراع، حيث لا يزال الموظفون يشعرون بالاحتباط عند الإبلاغ عن سلوكيات سلبية. وكانت كارين ويب قد كلفت بإعداد هذا التقرير قبل إعلان راحلها المثير لجدل من منصبها. اتهم تشالمرز خلال تصريحاته إنغستيلر بأنه ولد وهو يتمتع بامتيازات كبيرة، فيما وصف البعض تصريحاته بأنها تحمل طابع من الصراع الطبقي السياسي. مزيد من آخر وأهم الأخبار منتبع بعد لحظات من هالوقت على راديو توأمية أستراليا.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
6: Corner with the top stories. The Soccer World Cup's underway and Mexico has beaten South Africa in the tournament's opening game in Mexico City. An opening ceremony featured several music performances, including from Latino megastar Shakira. The World Cup's being held in three countries, Mexico, the US and Canada, while Australia will play its first game this weekend against Turkey. The tournament's faced criticism this time around for tickets being too expensive for everyday supporters. US President Donald Trump's talking up the prospect of signing a peace deal with Iran, and in response, the price of oil has dropped sharply. But the Iranian regime says it hasn't made a final decision and it won't compromise on red lines. Throughout the conflict, the president on several occasions has said a peace deal is imminent after threatening military action. So it remains to be seen if his latest comments will actually follow through with a breakthrough that leads to Iran fully reopening the key oil shipping lane, the Strait of Hormuz. And an Australian study found young people who spent at least 2 hours a day on social media were more likely to have mental health side effects. The Murdoch Children's Research Institute asked more than 1,000 Melbourne school students to self-report their social media usage and mental health for almost a decade. The findings showed a small increased risk in depressive symptoms and anxiety. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: نتنياهو يؤكد توجيه ضربات شديدة لحزب الله، وعون يقول إن لبنان لن ينسحب من المفاوضات من أجل تحقيق المصالح الوطنية رغم الضغوط. بسبب خلافات مع رئيس وزراء البريطاني حول الانفاق العسكري، وزير الدفاع هيلي يقدم استقالته، يتهم ستارمر بعدم تخصيص الموارد اللازمة للدفاع عن البلاد. في مباراة مليئة بالكروت الحمراء، المكسيك تفوز بهدفين على جنوب أفريقيا في أولى مباريات كأس العالم 2026.
8: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
7: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران، مضيفا أن الجميع في إيران وافقوا على الاتفاق الذي قال إنه سيتم التوقيع عليه ربما في أوروبا خلال أيام.
9: إن التوصل لاتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي كان الهدف الأساس الذي دفعنا للقيام بكل ما فعلنا. سنشهد التوقيع قريبا، الوثيقة تقترب من صيغتها النهائية وسنرى. إذن أرى أن الخطوة يجب أن تتم وتتم بسرعة، إنهم يريدون ذلك بشدة، الشكل الذي يريده الجميع.